أنشاها، ومن الذي بالخير قد نماها، ومن الذي رفع السماء بغير ماء عمد، ومن بكواكب حلاها، ومن الذي نصب الجبال ركائزا للأرض تحفظ ماءها وجناها، والأرض من أجرى فراتا ماءها منها وأخرج للجنى مرعاها، ومن الذي مرج البحار فحلوها في ملحها لا يبغيان أذاها، أنت الذي خلق الحياة وما بها ووهبتها يا رب كل سناها، سبحان من وهب الحياة حياتها وهدى الخليقة رشدها وتفاها.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قرر العلماء في هذه الآية الكريمة 15 مسألة ذكرنا بعضها في لقاء سبق. تتصل المسألة 12 في هذه الآية بقول المولى

عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 4 أقوال. فأما القول الأول فهو أنه لا يأكل من مال اليتيم شيئا بحال، وهذه الرخصة في قوله سبحانه وتعالى: فليأكل بالمعروف، وهي منسوخة بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهو قول اختاره زيد ابن أسلم واحتج به. أما القول الثاني فهو أن المراد به اليتيم، وإذا كان فقيرا أنفق عليه وإليه، وإليه يقدر فقره من مال اليتيم، وإن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه ولم يكن للولي فيه شيء. أما القول الثالث فهو أن المراد به الولي إن كان غنيا عف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف. أما القول الرابع فهو أن المعروف شربه للبن وركوبه للظهر غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب. قال ابن العربي معقبا على هذه الأقوال: أما من قال إنه منسوخ فهو بعيد، وذلك لأن الله تعالى يقول: فليأكل بالمعروف، وهو الجائز الحسن. وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكيف ينسخ الظلم بالمعروف؟ بل هو تأكيد له في التجويز، وذلك لأنه خارج عنه مغاير له. وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى النسخ فيه. أما من قال بأن المراد به اليتيم فلا يصح من وجهين. فأما أحدهما فهو أن الخطاب لا يصلح أن يكون له لأنه غير مكلف ولا مأمور بشيء من ذلك. أما الثاني فهو أنه إن كان غنيا أو فقيرا إنما يأكل بالمعروف، فسقط هذا. أما من قال إن الولي إن كان غنيا عف، وإن كان فقيرا أكل، وهو قول عمر، وروي عنه أنه قال: إنما أنا في بيت المال كولي اليتيم، إن استغنيت تركت، وإن احتجت أكلت، وبه أقول. أما استثناء اللبن ومثله التمر فهو على قول مالك، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنه: أشرب غير مضر بنسل ولا ناهك للحلب. ولأن شرب اللبن من الضرع وأكل التمر من الجذوع أمر متعارف عليه بين الخلق متسامح فيه، فإن أكل هل يقضي؟ اختلف العلماء في ذلك، فروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أكلت قضيت. واختلف في ذلك قول عكرمة، وهو قول عبيدة السلماني، وهو أحد قولي ابن عباس رضي الله عنه. فأما من نفى القضاء فاحتج بأن الأكل له، كما أن النظر عليه فجرى مجرى الأجرة. أما من يرى القضاء فاحتج بقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، فمنع منه فإن فعل قضى، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بقدر الحاجة، ويقضي كما يقضي المضطر إلى المال في المخمصة. قال عبيدة السلماني في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وفي ذلك دليل على وجوب القضاء على من أكل، والمعنى: فإن رددتم ما أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم. والصحيح أنه لا يقضي، وذلك لأن النظر له فيتعين به الأكل بالمعروف، والمعروف هو حق النظر. وقد قال أبو حنيفة: يقارض في مال اليتيم ويأكل حظه من الربح، فكذلك يأخذ من صميم المال بمقدار النظر.

النظر، هذا إذا كان فقيرا. أما إذا كان غنيا فلا يأخذ شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالعفة والكف عنه. فإن قيل فقول عمر أنا كولي اليتيم إن استغنيت تركت، أليس يجوز للغني الأكل من بيت المال؟ كذلك يجوز للوصي إن كان غنيا أن يأكل من مال اليتيم. وهذا له جوابان، فأما أحدهما فهو أن قول عمر رضي الله عنه أنا كولي اليتيم إن استغنيت، ففيه دليل على أن الخليفة ليس كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي. أما الثاني فهو أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنما هو حق جعله الله سبحانه وتعالى لنازلهم ومنتابهم، وإلا فالذي يفعلونه فرض عليهم، فكيف تجب الأجرة لهم وهو فرض عليهم؟ والفرضية للشيء تنفي الأجرة، لا سيما إذا كان عملا غير معين كعمل الخلفاء والقضاة والمفتين والمعلمين. أما المسألة الثالثة عشرة فتتصل بمن المخاطب بهذا كله، حيث قال علماء المالكية في ذلك بأن الأيتام كانوا في ذلك الزمان على قسمين: يتيم معهود به كقول سعد هو ابن أخي عهد إلي فيه، وأما الثاني فهو مكفول بقرابة أو جوار. وقد عدد المالكية أن الكافل له ناظر كما لو وصى إليه الأب، إلا أن الكافل ناظر في حفظ الموجود، والمعهود إليه قائم مقام الأب في التصرف المطلق. فإن كان اليتيم عريا عن كافل ووصي فإن المخاطب هو ولي الأولياء وهو السلطان، فهو ولي من لا ولي له، وهو ولي على الأولياء، فصار تقدير الآية يا من إليه يتيم بكفالة أو عهد أو ولاية عامة افعل كذا. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه، والشوق إلى لقاء، في غير ضراء مضرة إلى لقاء، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك، من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أن يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه.

اللهم إنا نسألك في حياتنا ما كتبت فيه اللطف والتيسير، ونسألك أن تعيننا على ضيقها وأكدارها. اللهم سخر لنا ما يحمل لنا الخير بين أيدينا ومن خلف

بنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وارزقنا صبرا لا ينفد، وإن مسنا الضر فثبتنا، وقو بالإيمان قلوبنا، فلا نبث شكوانا إلا إليك، ولا نسأل سواك يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتناول الحديث أيها الإخوة والأخوات في قصة إبراهيم الذي جعله الله تعالى أسوة للمؤمنين، فقصته مع قومه ومع غيرهم كأبيه وابنه، هذه القصة مملوءة بالعبر والفوائد لمن يتأمل فيها. وقد تناولنا القصة بخطوطها العريضة، ونتناول الحديث في الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها، ففيها العبر الكثيرة وفيها الاستنتاجات المهمة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء

أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده؟ إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. أسلم لربك وانقد له وأخلص نفسك لله. والانقياد هذا هو الإسلام والاستسلام، لأن الإسلام في جوهره هو الاستسلام الكامل المطلق لله رب العالمين، والاستسلام هذا عن رضا واختيار. ومظهر هذا الإسلام والاستسلام الانقياد التام الكامل لشرع الله تعالى. ومن أجل ذلك يقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وبهذا الاعتبار أيها الإخوة والأخوات، فدين جميع الأنبياء ومنهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، أي الانقياد، حيث أجاب إبراهيم الخليل لما أمره الله تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد له فأجاب إلى ذلك. والله تعالى يقول: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولهذا الكلمة التي جاءت في قوله تعالى: ووصى بها، وبها هنا الضمير فيها عائد لقوله: أسلمت لرب العالمين، على تأويل الكلمة والجملة، فهم لحرصهم عليها ومحبتهم لهذه الكلمة للإسلام، أسلمت للإنقياد، حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصوا بها أبناءهم من بعدهم. وهذا الذي ظهر على إبراهيم وبين شخصيته عليه الصلاة والسلام، حتى كان إبراهيم أمة لوحده، كأنما جماعة، وهو قد كان يدعو بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يدعو بها أن يدوم على هذه الكلمة، كلمة الاستسلام والانقياد، حتى قال هو وابنه ما ذكره القرآن الكريم عنهما بقوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. فهو بهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تمسك بقضية الدين برزت شخصية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فلم يتأثر من خلال هذا الاستسلام والانقياد لله، لم يتأثر بأي بيئة أخرى، بأي بيئة فاسدة لم يتأثر عليه الصلاة والسلام، بل سعى هو أن يؤثر في تلك البيئة التي كانت لا تنقاد ولا تستسلم لله سبحانه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بصره بقضية الحق وهداه إلى قضية التوحيد الخالص لله، وهذا الذي جاء لإبراهيم إنما هو هداية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ربنا سبحانه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بصيانة نفسه من تلك البيئة التي كانت فاسدة، وإنما أراد أن ينقذ أهلها وأن يخلصهم من التأثيرات الجانبية في البيئة الفاسدة، وأن يطهرهم من قضية الشرك. ولهذا كان يصارح القوم بما هم يفعلون من اللعب ومن القول الباطل ومن العبث بما يضرهم ولا ينفعهم. هذا المظهر أيها الإخوة تبينت فيه شخصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع كونه كما قلنا فريدا وحيدا في بداية دعوته، لم يؤمن له إلا لوط وزوجته سارة، زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولوط يذكر أنه هو ابن أخيه عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة والأخوات، مسألة بروز الشخصية الإسلامية
التي نريدها نحن في

0: مثل هذا الوقت ينبغي أن تكون هذه الشخصية مرتبطة كل الارتباط بدين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه الله تعالى للناس، ألا وهو دين الإسلام. ومن أجل ذلك فإن إبراهيم عندما تمسك بقضية الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام وترك كل بيئة فاسدة لا تصلح في المجتمع، برزت شخصية إبراهيم وكانت مؤثرة في القوم. إذن ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات أن نعرف مظاهر الشخصية الإسلامية أو الشخصية التي نريدها نحن في مثل هذا الوقت، لأن الوقت أيها الإخوة كما تعلمون اختلط فيه الحابل بالنابل كما يقال، واختلطت فيه الأمور، واختلط فيه الغث بالسمين. ولذلك أيها الإخوة ينبغي على المسلم أن يقتدي بإبراهيم الذي كان أسوة حسنة لمن يريد أن ينجو في هذه الحياة. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، حتى قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى على الرغم من الابتلاءات التي كانت تترى عليه عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون بعد أن عرفوا أنه هو الذي أعلن العداء عليهم وعلى أصنامهم أضرموا له النيران ورموه في النار وهو صابر محتسب لله سبحانه وتعالى، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما أرادوا أن يكيدوا به الكيد جعلهم الله تعالى بخسارة تامة، حيث أنجى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنقذه من القوم، مما حدا بإبراهيم أن يترك هؤلاء القوم وأن يهاجر من بلاد الكفر إلى دار يأمن فيها بعبادة الله سبحانه وتعالى. وسنواصل أيها الإخوة تلك العبر والدروس من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي ووليي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

كُم لَوَاحِد رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الصافات.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية الكريم.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية.

0: تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها في إشراقة أمل.
0: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين،
0: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: قصيرة هي أيام الحزن مهما طالت، ولابد للدموع من أن تجف وتعود البسمات تشرق مع شمس الصباح الجديد.
1: إن إرادة الحياة هي أقوى دعامة تسند كيان الإنسان، وهي التي تنتصر بالتالي مهما قويت الأنواء والرياح، وينتصر معها كفاح الإنسان وثقته بنفسه.

تنبت الحشائش المؤذية والأشواك من تلقاء نفسها، أما الورود فتحتاج إلى العناية والدفء والحنان لنفرح بعطائها وألوانها. وهكذا هو كل عمل طيب وجميل، يحتاج إلى الرعاية والعناية ليثمر، ويحتاج أن يكون صادراً من القلب ليستفيد منه أبناء الإنسانية.

اقتربي أيتها المحبة وادخلي قلوبنا وهزي حياتنا حتى الجذور.

0: أيتها المحبة المجنحة بملايين الأجنحة، اجعلي قلوب البشر تخفق ببساطة وتخفق للأمل والفرح، وامسحي الحزن من النفوس.
1: أيتها المحبة أناديك، فهل تسمعين؟

أصعب المواقف في الحياة وقفة الإنسان أمام نفسه، وهو في كل ما يفعله ويقوم به من أعمال وهوايات يحاول الهرب من ذاته، من تلك اللحظات الدقيقة التي تزيل الضباب عن عينيه فيرى حقيقة نفسه، ويدرك عند ذلك أن منابع السعادة الحقيقية في الحياة تبدأ من أن يعرف الإنسان نفسه أولاً.

لست سوى مسافر متواضع يمخر عواب هذا البحر المترامي الأطراف البعيد الشواطئ. لست سوى مسافر يبحث عن اللؤلؤ والمرجان، أحيانا يسبقني الوقت وأحيانا أسبقه، بيني وبين الوقت صراع وسباق. فيا أيها الوقت الضائع بين الدقيقة والدقيقة، بين الثانية والثانية، أنت سر سعادتي.

يقول أحد الحكماء إن الوطن الذي يخطط للمستقبل يستحق المستقبل. كم ينطبق هذا القول على الأفراد؟ فالإنسان الذي يترك لرياح المصادفة أن تقوده في أي اتجاه تشاء سوف يظل يقوم

عن دربه مهما طالت به الرحلة. وبعد المسير ولن يجد طريقه ما لم يبدأ في تخطيط الطريق.

لأن أطول حياة يمكن أن نحياها فوق هذه الأرض هي قصيرة إذا ما قيست بمقياس طموحنا. لذا تراني بخيلا أحسب الوقت باللحظات، وأبحث عن كل لحظة لأبذر فيها حبات الحب والحنان، وأبقى أتوق للقاء الباحثين عن المحبة والحنان. ودائما أملأ كفي بالبذار الطيب وأنشره في الوجود قبل أن يحل وقت الغروب.

0: لو يترك الإنسان لنفسه في كل يوم بعضا من الوقت يتأمل فيها ذاته، ويستمع إلى قليل من الموسيقى، ويقرأ الشعر، فيقينا أنه سيعيش في سلام دائم مع نفسه.
1: وقديما قال الفلاسفة: إذا لم يكن هناك مجال لنمو الروح فلن يكون هناك مجال لأن ينبت الأمل في الحياة.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا، حياكم الله في حلقة جديدة من المشوار الصباحي. صباح الخير يا بحرين، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. صباح الخير مريم.
1: صباح النور حسن، وكذلك نصبح بالخير على جميع مستمعينا في رحلة صباحية ممتدة معكم بمشيئة الله تعالى من هذه اللحظات وحتى 8:30 عبر محطات متعددة ومتنوعة.
0: بالفعل، وهناك أشياء لا تقاس بحجمها بل بأثرها، فابتسامة صادقة قد تغير مزاج يوم كامل، وكلمة طيبة قد تعيد الأمل وتحيي قلبا أنهكه التعب، وموقف بسيط قد يبقى في الذاكرة لسنوات وسنوات. في زحمة هذه الحياة أحيانا نظن أن التأثير يحتاج إلى إنجازات كبيرة، بينما الحقيقة أن أجمل الأثر يبدأ من التفاصيل الصغيرة التي نصنعها كل يوم.
1: فلنحرص أن يكون لنا في هذا الصباح بصمة جميلة بكلمة تشجيع أو بدعاء صادق أو حتى بمساعدة بسيطة أو بابتسامة نمنحها لمن حولنا. فربما يكون ما نراه أمرا عابرا هو بالنسبة لشخص آخر سببا في أن يبدأ يومه بروح مختلفة.
0: صباح الأثر الجميل وصباح القلوب التي تجعل الحياة أكثر دفئاً ولطفاً. وفي بداية هذا الصباح نتمنى لكم أجمل الأمنيات. تقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم، وأولى هذه التحيات من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة،
1: ومن الأشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي،
0: تحييكم من الإعداد الزميلة نيل الرويعي،
1: من خلف الميكروفون نسعد بالتواصل معكم، هذه تحيات الزميل حسن السعاتي وتحياتي مريم فقيه،
0: ومن الإخراج يحييكم الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح، حياكم الله مستمعينا، وكما عودناكم ننطلق في استعراض سريع لوقفاتنا الصباحية، تبدأ كما جرت العادة بقراءة في أبرز عناوين الصحافة المحلية الصادرة هذا الصباح، من بعدها نتوقف للاستماع إلى تفاصيل حالة الطقس مع إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام السابعة نوافي حضراتكم بالنشرة الإخبارية الأولى من إذاعة البحرين، من بعدها نعود لنواصل فقرات ومحطات صباح الخير يا بحرين.
2: وضمن لقاءات البرنامج ستكون لنا وقفة نتعرف فيها على اليوم العالمي للتوعية بالوقاية من إصابات الرأس، لنتعرف على أبرز أسباب إصابات الرأس وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل الصحيح معها. حديثنا سيكون مع الدكتورة زهرة خليفة، استشارية طب العائلة وعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة.
0: كذلك نسلط الضوء على النشاط الصيفي الرياضي الترفيهي الأول لذوي الهمم الذي ينظمه نادي باربار الرياضي تحت شعار إرادة وأمل، وأهداف هذا النشاط في دعم وتمكين هذه الفئة وتعزيز الدمج المجتمعي، مع الأستاذ وهب الشويخ نائب رئيس اللجنة الرياضية لدعم ذوي الهمم بنادي باربار الرياضي.
2: وستكون لنا وقفة مع برنامج صناعة المحتوى الإعلامي المعزز للهوية المقدم ضمن برامج مدينة شباب 2030 وأهدافه في تمكين الشباب من إنتاج محتوى إعلامي هادف يعكس الهوية الوطنية. حديثنا سيكون مع الزميلة الدكتورة لولو حسن بودلامة، مستشار شؤون الإعلام بوزارة الإعلام.
0: كذلك نستمع اليوم إلى تفاصيل الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبالتأكيد تأتيكم فقرة مع الناس التي تفسح لكم المجال لتلقي ملاحظاتكم الموجهة لمختلف الوزارات والمؤسسات بمملكة البحرين عبر هاتف البرنامج 17684888. عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين،
2: ونستهل قراءتنا مستمعينا بأبرز ما جاء في الشأن المحلي. جلالة الملك المعظم يستقبل الرئيس التنفيذي المدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية والسفيرة

0: الأمريكية اللذين قدما لجلالته هدية بمناسبة الاحتفال بعام عيسى الكبير إرث مستشفى الإرسالية الأمريكية. جلالته يشيد بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وجهود طيبة يبذلها القائمون على الإرسالية الأمريكية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية.
1: جلالة الملك المعظم يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإهداء كتاب صفة الصفوة. جلالته يشيد بدور المجلس في إظهار سماحة الدين الإسلامي.
0: جلالة الملك المعظم يستقبل الكاتبة نور الفيحاني لإهداء كتابها إلى جلالته، وجلالته يشيد بإنجازات المرأة البحرينية في مختلف ميادين العمل.
1: سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد تطور البحرين يعكس كفاءة واقتدار الكوادر الوطنية.
0: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوزراء اللبناني يؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
1: نواصل قراءة أبرز الأخبار الواردة في الشأن المحلي ونقرأ: اللجنة التنسيقية تطلع على مستجدات التعامل مع تقارير ديوان الرقابة.
0: قوة دفاع البحرين تتصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.
1: رسالة أخوية من جلالة الملك المعظم للرئيس السوري نقلها وزير الداخلية. وزير الداخلية ينقل إلى الرئيس أحمد الشرع تحياتي وتقدير جلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس الوزراء. التقى نظيره السوري وأشاد بكفاءة الأجهزة الأمنية السورية.
0: في ذات السياق، اتفاق على تفعيل التعاون الأمني ومواصلة التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث بين مملكة البحرين والجمهورية السورية.
1: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية: وزير الخارجية ونظيريه السعودي والإماراتي يبحثون عواقب استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز.
0: البحرين تدين بشدة التهديدات الإرهابية الحوثية لأمن السعودية.
1: محافظ الجنوبية يؤكد أن رعاية القيادة للشباب تعكس رؤيتها في الاستثمار بالطاقات الوطنية، وذلك خلال زيارته لمدينة الشباب.
0: المستشفيات الحكومية تعلن استكمال مشروع تحديث عيادات الأسنان بمجمع السلمانية الطبي.
1: تدشين الإطار الوطني للتدريب المهني في مؤسسات التعليم المبكر.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات، تطوير خدمة سداد قيمة إيجار العقارات الوقفية.
1: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية الصادرة هذا الصباح: هيئة الثقافة تعلن انطلاق النسخة الثانية من برنامج الأطفال الثقافي.
0: رئيس مجلس المحرق البلدي يؤكد الأشغال تباشر تعديل وتوسعة مواقف سوق المحرق.
1: إذن كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي، ونتحول معكم إلى الشأنين العربي والدولي.
0: إيران تكثف اعتداءاتها على دول المنطقة باستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية.
1: الضربات الإيرانية تجبر سكان الكويت على ترشيد الكهرباء في ذروة الصيف.
0: الأمم المتحدة تدين تكثيف إسرائيل هجماتها في غزة واستشهاد 12 فلسطينيا في مجازر جديدة.
1: النفط يرتفع بأكثر من 2% مع تجدد الهجمات بين أمريكا وإيران.
0: الرئيس عون يعرض على ترامب خطة لنزع سلاح حزب الله والجيش اللبناني ينتشر في الجنوب.
1: في خيام النازحين المكتظة في قطاع غزة، معاناة مع مرض جدري الماء.
0: بحسب وكالة الطاقة، الحرب تفاقم الماء.

0: مخاوف بشأن إمدادات النفط، لكن بعض العوامل تخفف الصدمة.
1: بكين ومانيلا تتبادلان استدعاء السفراء بعد مواجهة في بحر الصين الجنوبي.
0: خسائر ضحايا الاحتيال الإلكتروني في آسيا تبلغ 114 مليار دولار فاصل واحد.
1: وآخر ما نقرأ في الأخبار العربية والدولية، هولندا تحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من 22 من سبتمبر. عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: في ردها حول العدوان الإيراني الآثم، منظمة الطيران المدني تؤكد إعداد إطار عالمي لمواجهة تهديدات سلامة الطيران. السلامة لا تقبل المساومة، وأولويتنا ضمان استمرار خدمات النقل الجوي الدولي. وكيل شؤون الطيران المدني يؤكد التعامل الفوري مع الاعتداء مكن من استمرار الحركة الجوية دون تأثير.
1: بنك البحرين الوطني يقدم لعملائه فرصة الفوز بفيلا فاخرة خلال سحب شهر أغسطس لحساب ثراء.
0: طيران الخليج توقع خطاب نوايا مع جيت زيرو لشراء طائرات من طراز Z4.
1: إطلاق نادي الأعمال الروسي العربي في موسكو لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
0: إذن هكذا مستمعينا نكون قد أجملنا معكم أبرز العناوين التي طلعناها معكم في صحفنا الصادرة هذا الصباح.
2: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
1: الآن مستمعينا نتوقف مع تفاصيل حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة برفقة الأستاذة مريم الزيد من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. نصبح عليك بالخير اختي مريم.
3: أهلا صباح النور.
1: أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
3: يعني في البداية نصبح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجوانا، خلال فترة النهار بتكون حارة ومعتدلة خلال فترة الليل، مع رياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة خلال فترة النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة المتوقعة لليوم العظمى 44 والصغرى 31. رطوبة نسبية بتتراوح ما بين 20 إلى 75%. أهلا مدينة ميناء سلمان 19:00 صباحا وآخر 12:00 مساء. أدنى جسر 6:00 مساء وآخر 5:35 صباحا. شروق الشمس كان عند اليوم 4:58 والغروب 6:30 إن شاء الله. الطقس المسجل في الساعة 5 صباحا كانت الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في جزر حوار في شتل جارم جزيرة جرادة. وأخيرا درجات الحرارة في دول مجلس التعاون كانت في المنام 37، الدوحة والكويت 35، بوظبي 32، الرياض 29، وأخيرا في مسقط 31. إن شاء الله من اليوم في الليل بتبتدي عندنا تقل سرعة الرياح، بتكون من خفيفة إلى متقلبة السرعة. وعليها من المتوقع أن تبتدي تزيد الرطوبة النسبية خاصة خلال فترة الليل يوم الخميس الجمعة والسبت، وتعود عندنا الرياح الشمالية غبية من الأسبوع القادم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك الأستاذة مريم زيد من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، يعطيكم ألف عافية.
0: أنا أتوقع أن الزميل حمد الشريان ما أتوقع الإضافة الأخيرة.
1: أي الإضافة كانت محزنة شوية.
0: كان يعني يقول لنا وصوا الأخت مريم الزير تكلمنا عن الرطوبة، لكن يا للجواب القاسم.
1: للأسف.
0: نرجو لكم دائما الأجواء الطيبة مستمعينا أينما كنتم، ونبقى الآن في فاصل، وفي تمام السابعة موعدنا دائما مع أولى نشرات إذاعة البحرين. نعود إليكم بعدها، وصباح الخير يا بحرين.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.

0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
2: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
3: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
2: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
3: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
4: بعد العصر،
3: بعد العصر، وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
5: صحتك في الصيف.
6: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
2: نعم، حيث تشرف بإهداء جلالته كتاب صفة الصفوة للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير بابن الجوزي الحنبلي البغدادي، والذي قام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتحقيقه وطباعته، وذلك

0: ضمن الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره على هذا الإهداء المتميز، وأشاد بما احتواه هذا الكتاب القيم من تراثنا الإسلامي ومن فصول مهمة تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان نبذ من أخلاقه وعبادته وصفاته الكريمة وشمائله، إلى جانب سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام والتابعين. كما أثنى جلالته بهذه المناسبة على جهود معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين والوطن، مقدرا أيده الله دور المجلس في إظهار سماحة الدين الحنيف والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش الإنساني وإسهاماته في الحفاظ على التراث الإسلامي. وقد أعرب معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعايته الكريمة للعلم والعلماء ومبادرته الخيرية والإنسانية، وعلى دعمه اللامحدود للمجلس وبرامجه وأنشطته، سائلا الله تعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بوافر الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظ وطننا العزيز آمنا مستقرا، ويديم عزه وتقدمه وازدهاره تحت قيادة جلالته الحكيمة. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الدكتور جورج شريان رئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية، وسعادة السيدة ستيفاني لين هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة،
1: حيث تشرف بتقديم هدية لجلالته بمناسبة الاحتفال بعام عيسى الكبير إرث مستشفى الإرسالية الأمريكية، وإطلاع جلالته على خطة إعادة بناء المستشفى القديم في موقعه وتقديمه كهدية للعاصمة للمئة عام القادمة، وتحويل مبنى مستشفى النساء والأطفال إلى متحف للرعاية الصحية. وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله بالرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية وسعادة السفيرة الأمريكية، معربا عن شكره وتقديره على إهدائهما. كما بارك جلالته خطط ومشاريع المستشفى والتي تعكس الحرص المستمر على تطوير خدماته الصحية، وأشاد حفظه الله ورعاه بالجهود الطيبة التي يبذلها القائمون على مستشفى الإرسالية الأمريكية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين، وبالسمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الصرح الطبي العريق وما تتميز به كوادره الطبية من خبرة وكفاءة عالية، باعتباره من أوائل المستشفيات الرائدة في المنطقة على مدى أكثر من 120 عاما، وإسهاماته في مجال تعزيز الرعاية الصحية والعلاجية وما يشهده من توسع في أنشطة أعماله وتطوير خدماته في المملكة. وأكد جلالة الملك المعظم على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وتعاونهما الوثيق الذي يشمل كافة المجالات وخاصة على المستوى الطبي والصحي. كما أثنى جلالته خلال اللقاء على الإنجازات والنجاحات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في الحقل الطبي وتجربتها الرائدة والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية والطبية، والتي تمضي قدما في تنفيذ خططها الطموحة. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لما يحظى به المستشفى وجميع العاملين فيه من دعم ورعاية منذ تأسيسه، مما يعكس متانة روابط الصداقة البحرينية الأمريكية والحرص على مواصلة دعمها وتعزيزها. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
0: وخلال الاتصال أعرب دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة عن إدانته للاعتداءات الإيرانية الآثمة المستمرة على مملكة البحرين، مؤكدا وقوف الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدائم إلى جانب مملكة البحرين في المحافظة على أمنها وسيادتها. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عميق تقديره وامتنانه لمواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولمشاعر التضامن الصحيح

0: صادق ودعمها لمملكة البحرين، كما جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأهداف المشتركة، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور في مختلف الميادين يعكس ما تتمتع به الكوادر الوطنية من كفاءة واقتدار.
1: وأشار سموه إلى أن حرص الكفاءة الوطنية على أداء مسؤولياتها بكل إخلاص وتفان يسهم في دعم مسارات العمل الحكومي وتعزيز وتيرة التطوير والإنجاز بما يرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عددا من المدراء المعينين حديثا في الجهة الحكومية، حيث هنأهم سموه بمناسبة تعيينهم معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم. وأكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي بما يواكب تطلعات المملكة ومساراتها التنموية، مشيرا إلى أهمية المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد والاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتراكمة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز جودة مخرجاتها. ولفت سموه إلى أن المسؤولية تستوجب الحرص على ترسيخ مبادئ الكفاءة والتميز بما يدعم استدامة الإنجازات الوطنية ويواكب تطلعات المواطنين. ومن جانبهم أعرب المدراء المعينون حديثا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام ودعم للكفاءات الوطنية، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى الجهود والعمل بإخلاص وتفاني لخدمة الوطن والإسهام في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل مالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد تيرثا راج واكلي سفيرة نيبال لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة.
0: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ونيبال تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بها نحو آفاق أرحب، لافتا سموه إلى ما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من تطور على كافة الأصعدة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سفير نيبال لدى مملكة البحرين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ونيبال، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني.

0: الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. نقل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رسالة أخوية بعثها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
1: كما نقل معاليه إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع تحية وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخامته بالصحة والعافية وللشعب السوري الشقيق بالأمن والاستقرار انطلاقا مما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات وروابط تاريخية وثيقة وما تكنه مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة لسوريا وشعبها الكريم من مشاعر أخوية وتمنيات صادقة لتحقيق الأمن والتنمية والازدهار. من جهته حمل الرئيس السوري معالي وزير الداخلية تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سائلا المولى عز وجل أن ينعم على مملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من الاستقرار والتطور والازدهار.
0: وخلال الزيارة التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي السيد أنس خطاب وزير الداخلية بالجمهورية العربية السورية الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة معالي وزير الداخلية والوفد المرافق مشيرا إلى تأييد بلاده للإجراءات الأمنية التي تتخذها مملكة البحرين من أجل حفظ أمنها وتعزيز استقرارها. وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة في إطار العمل على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق الثنائي حيث أكد معالي وزير الداخلية على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم سوريا الشقيقة قيادة وشعبا مشيدا بكفاءة وإمكانات الأجهزة الأمنية السورية ودورها في تعزيز أمن واستقرار سوريا الشقيقة. وعبر معالي وزير الداخلية عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات مشيرا إلى الحرص المشترك على تعزيز روابط الصداقة القائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك وخدمة مصالح البلدين. هذا وقد تم خلال المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني ومستجدات الأوضاع الأمنية والإقليمية والدولية في إطار دعم الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك حيث اتفق الجانبان على تفعيل التعاون الأمني ومواصلة التشاور والتواصل والتنسيق وتبادل الخبرات في مجالات عدة.
1: في سياق متصل التقى معالي وزير الداخلية ومعالي السيد رائد عبد الكريم الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية حيث تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التعاون مع الأزمات والطوارئ. وخلال اللقاء وقع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والتدريب والدعم الفني بما يسهم في تعزيز القدرات السورية في مواجهة الطوارئ والكوارث. وتتضمن مذكرة التفاهم برامج تدريبية وزيارات ميدانية ودعم خطط التعافي وإعادة الإعمار. وكان معالي وزير الداخلية قد وصل إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة حيث كان في استقباله معاون وزير الداخلية وسفير البحرين لدى سوريا وعدد من كبار المسؤولين. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: وتم خلال الاتصال مناقشة

وآخر المستجدات الإقليمية وتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين واستهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية وتداعياتها على أمن واستقرار المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار. كما بحث الوزيران عواقب استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز على سلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية وضمان الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر وتنسيق الموقف المشترك في

0: للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
1: هذا وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للتهديدات الإرهابية الصادرة عن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من مزاعم وتحريض وتصعيد غير مسؤول بما يشكل تقويضا لأمن المنطقة واستقرارها واستهدافا خطيرا لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وللمدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية بما يحافظ على أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية. وجددت وزارة الخارجية تقدير مملكة البحرين للجهود الدبلوماسية والإنسانية والتنموية التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه ويلبي تطلعات شعبه الشقيق للأمن والاستقرار والازدهار المستدام. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمة وإعادة هندستها، أطلقت وزارة شؤون البلدية والزراعة أول مركز موحد لخدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية، وذلك لتوحيد قنوات التواصل مع المستفيدين وتسهيل الوصول إلى مختلف الخدمات البلدية.
0: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن إطلاق المركز يأتي في إطار حرص الوزارة على تبني الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير منظومة الخدمات البلدية بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، موضحا سعادته أن الرقم الموحد لخدمة العملاء يمثل نقطة اتصال موحدة لجميع البلديات بما يضمن سرعة الاستجابة للطلبات والبلاغات والاستفسارات من خلال كوادر وطنية مؤهلة وأنظمة تشغيل وتقنيات متقدمة. في إطار اختصاصاتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات، دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الحقوقي بعنوان توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين وآثارها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
1: ويمثل التقرير وثيقة حقوقية وطنية توثق الآثار الإنسانية والحقوقية للاعتداءات الإيرانية الآثمة وفق منهجية قانونية ومهنية تسهم في دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية خدمة سداد قيمة إيجار العقارات الوقفية.
1: ويأتي تطوير الخدمة ضمن الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات والاستفادة من الحلول الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتسريع إنجاز معاملاتهم.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
5: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
4: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
5: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
6: بعد العصر،
5: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة.

أرى والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين، ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عودة إليكم من جديد مستمعينا في صباح الخير يا بحرين، هذا البرنامج الذي يستمر معكم بمشيئة الله تعالى إلى 8:30، وهذه أجمل التحيات نجددها من فريق العمل.
3: لكم أولى التحيات من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
2: من الإشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي.
3: من الإعداد هذه تحيات الزميلة نيل الرويعي.
2: من خلف الميكروفون تقبل تحيات زميلي حسن السعاتي وتحياتي مريم فقيهي.
3: ومن الإخراج هذه تحيات الزميل حمد الشريان.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح. مستمعينا، إصابات الرأس قد تحدث في لحظة، لكنها قد تترك آثاراً تستمر مدى الحياة. لذلك تبقى الوقاية هي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد من مضاعفات قد تكون خطيرة. ويأتي اليوم العالمي للتوعية بالوقاية من إصابات الرأس الذي يصادف 22 من يوليو ليؤكد أهمية نشر الوعي بالسلوكيات الآمنة وتعزيز ثقافة الوقاية في المنزل والمدرسة والطريق وأماكن العمل. نتحدث أكثر عن هذا اليوم وعن هذا الموضوع كذلك، ونتعرف على أبرز أسباب إصابات الرأس وسبل الوقاية منها مع ضيفتنا عبر الخط المباشر الدكتورة زهرة خليفة، استشارية طب العائلة وعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة. صبحت الله بالخير دكتورة زهرة.
2: صبحكم الله بالنور، ومشكورين على هذه الاستضافة للحديث عن هاي الموضوع المهم صراحة لمس جميع أفراد المجتمع، وهو الوقاية من إصابات الرأس.
3: حياك الله دكتورة زهرة، ويعني بودنا أن نتحدث عن أهمية اليوم العالمي للتوعية بالوقاية من إصابات الرأس، ولماذا نحتاج إلى التوعية بهذا الموضوع بالخصوص؟
2: نعم، يعني تكمن أهمية هذا اليوم اللي صادف سنويا 22 من يوليو كل عام.

0: الإسلام، هو الهدف منه هو رفع وزيادة وعي المجتمع بخطورة إصابات الرأس، واللي هي تعد من الأسباب الرئيسية حق الوفاة والإعاقة الدائمة خاصة بين الأطفال والشباب. يعني إصابات الرأس ما تقتصر على الجروح الخارجية فقط، لكنها قد تؤدي إلى نزيف داخل الدماغ أو ارتجاج وتلف الدائم في وظائف المخ، وقد تأثر على الذاكرة والتركيز والحركة والكلام وجودة الحياة. فإذا إحنا ينا مثلا ليش نحتاج نوعي؟ لأن إذا ينا نتكلم عن بعض الإحصائيات مثلا منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوادث الطرق تتسبب في نحو 1.2 مليون وفاة سنويا عالميا.
1: نعم.
0: وأن السقوط بسبب يعني السقوط اللي سبب الوفيات وتأثيرها على الدماغ تقريبا يمثل 684,000 وفاة سنويا. يبين مثلا عن بعض الإحصائيات العالمية مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية حسب الإحصائيات بروحها يعني سجلت أكثر من 69,000 وفاة مرتبطة بإصابات الدماغ اللي هي احنا نسميها تروماتيك برين انجري، يعني ضربات المباشره التي على الدماغ. فهذه يبين لنا ان المشكله مو نادره، بل ان هي تمس ملايين الاسر.
1: صحيح.
0: بشكل مباشر او غير مباشر.
1: نعم. لذلك من المهم ان نسال دكتوره زهره، ما هي اكثر الاسباب شيوعا لاصابات الراس، وكذلك من هي الفئه الاكثر عرضه لهذا النوع من الاصابات؟
0: سؤال جدا مهم. طبعا يعني أكثر الأسباب شيوعا نحن نعرفها اللي هي حوادث الطرق. حوادث الطرق هي أكثر الأسباب شيوعا عالميا ومحليا، حتى في بلدنا في مملكة البحرين. السقوط خاصة عند الأطفال وكبار السن، الإصابات الرياضية خاصة اللي يلعبون كرة القدم وركوب الدراجات النارية والفروسية والرياضات القتالية، إصابات العمل خاصة في مواقع البناء اللي يشتغلون وفي الصناعات. ما ننسى طبعا الحوادث المنزلية خاصة عند الأطفال. فإذا الفئات الأكثر عرضة من هما الأكثر عرضة حق الإصابات هما الأطفال، بسبب احنا عارفين كثرة حركتهم وحبهم للاستكشاف، المراهقين والشباب نتيجة الحوادث المرورية والأنشطة الرياضية، كبار السن ما ننساهم بسبب ضعف التوازن وهشاشة العظام ومعاناتهم من مثلا مشاكل في الرؤية والمشاكل الأمراض المزمنة، هذه يزيد احتمالية السقوط. اللي يشتغلون في المهن الخطرة مثل البناء والصناعات الثقيلة، هذه الناس هم أكثر الفئات عرضة لهذه الحوادث.
2: إذن يعني ما هي أبرز الخطوات التي يمكن أن تقلل من خطر إصابات الرأس، سواء لدى أولئك الذين يعني تكون إصابات الرأس من ضمن يعني عملهم في يعني مثلا المجال الرياضي أو المجال مثلا يعني مجال البناء وغير ذلك، أما كذلك من كبار السن ومن الأطفال وكذلك من يعني سائقي السيارات، كيف يمكن أن يعني نقلل من هذه الإصابات؟
0: أي نعم، احنا دائما نقول الوقاية تبدأ من سلوكيات بسيطة لكنها فعالة. يعني مثلا أثناء السياقة إذا احنا نلتزم قوانين المرور، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، الالتزام بارتداء حزام الأمان داخل السيارة، مثلا إذا عندنا أطفال نستخدم المقاعد المخصصة للأطفال حسب العمر والوزن. مثلا في البيت أيضا عند السياقة، مثلا واحد ما يسوق سيارة وهو مرهق أو يستخدم أدوية اللي تسبب النعاس أو مع تأثير الكحوليات، مثلا في البيت نأمن المنازل ضد السقوط حق مين؟ خاصة حق كبار السن وحق الأطفال. بنخوذة مثلا عند قيادة الدراجة النارية.
2: نعم.
0: أو ممارسة الرياضات اللي فيها الاحتكاك المباشر.

0: بعد ننصح باستخدام الخوذة. فهي كلها يعني إجراءات بسيطة لكن لها تأثير جميل. في دراسة مثلا تشير أن استخدام الخوذة الهلمت تقلل من خطر إصابة الرأس لدى راكبي الدراجات بنسبة قد تصل إلى 60%. وأن حزام الأمان يقلل بشكل واضح من خطر الوفاة والإصابة الخطيرة اللي ممكن تصير في حوادث المركبات. فهذا دليل أن هاي يعني وسائل بسيطة جدا لكنها قد تمنع مأساة كبيرة.
1: صحيح صحيح. طيب دكتورة، إذا لا قدر الله تعرض شخص لإصابة معينة في الرأس، متى يجب مراجعة قسم الطوارئ بالمستشفى على الفور؟
0: أي نعم، مثلا إذا أحد في ناس مثل ما يقولون على أي شيء أي طقة بسيطة رضة بسيطة يراجعون المستشفيات، لكن في ناس يجب عدم التهاون مع أي إصابة في الرأس إذا ظهرت أي علامة، مثل مثلا واحد يعتبر فقد الوعي لو فقدان وعي مؤقت لو فترة بسيطة، مثلا من بعد الضربة بدأ الشخص يتقيأ يتكرر الترجيع أو صداع شديد يزيد مع الوقت، تشوش في الوعي أو صعوبة في الاستيقاظ من النوم، تشنجات، ضعف، تنمل في أحد الأطراف أو صعوبة في الكلام أو في الرؤية. مهم عندي مثلا خروج دم مثلا من الأنف أو من الأذن أو سائل شفاف من الأنف أو الأذن، تغيير في السلوك وارتباك خاصة يعني خاصة عند الأطفال وكبار السن. في نقطة مهمة، مثلا الأشخاص اللي يستخدمون المميعات اللي هي أدوية السيولة، أحيانا سقوط بسيط قد يؤدي إلى نزيف داخلي، فهذه بعد لازم ننتبه عليهم.
2: يعني استتباعا لهذه النقطة، يعني إذا سمحتي لي دكتورة، أحيانا ربما يعني لا يلاحظ مثلا الشخص أي

0: مميعات اللي هي أدوية السيولة. أحيانا سقوط بسيط قد يؤدي إلى نزيف داخلي، فهذه بعد لازم ننتبه عليهم.
1: يعني استتباعا لهذه النقطة، يعني إذا سمحتي لي دكتورة، أحيانا ربما يعني لا يلاحظ مثلا الشخص أي أعراض يعني من ما تفضلت به منذ قليل، يعني دكتورة، بعد حادث معين لا سمح الله أو غير ذلك، هل هنا أيضا يعني يتهاون في مراجعة الطبيب، أم أنه يعني يراجع الطبيب سواء يعني أحس بالأعراض أم لم يحس؟
0: والله هو حسب الأعراض، لأن في ناس صراحة يعني على أقل طقة رابة خفيفة ويراجعون مستشفيات ويعرضون الطفل أو الشخص لأشعة ما لها داعي. إصرار الأسر هم اللي ساعات يضغط على الطبيب أنها لازم تسوي له ولازم ولازم. لكن في أشياء الضربات القوية، ومثل ما قلنا إحنا اللي يستخدمون مميعات هذول الناس اللي شوي لازم واحد ما يتهاون معهم، إذا حسينا أن الضربة قوية لكن الشخص طلع شكله ما في شيء، فهني لازم بعد ننتبه عليهم.
2: طيب، ما هو دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في الوقاية من إصابات الرأس، خصوصا بالحديث عن الفئات التي ينبغي التركيز والاهتمام بها تحديدا في هذا الموضوع، مثل فئة الأطفال وفئة كبار السن؟ دكتورة،
0: ممتاز. طبعا هي الوقاية مسؤولية مشتركة للجميع، لأن إذا تتكامل هاي الأدوار نقدر نقلل بشكل كبير من الإصابات. فمثلا الأسرة مسؤولة أن هي تعلم الأطفال قواعد السلامة، أهمية ربط حزام الأمان أثناء ركوب السيارة، نشجع على ارتداء الخوذة الهلمة عندما يمارسون أي رياضة فيها ريسك. وفي كثير من الإصابات المنزلية إحنا نقدر نمنعها ببساطة، مثل نحط حواجز حق السلالم، الأثاث الثقيل الطفل ما يعرف ساعات يحط ريله ولا يطيح عليه الأثاث، نمنع الانزلاقات في الحمام. الله يعزكم، كثير من الحوادث اللي نشوفها كبار السن يصيدهم كسر في الحوض بسبب يقول لك والله أنا رحت أتوضى رحت هذه، ويصير انزلاق ويصيرهم كسر خاصة في عظام الحوض والفخذ. ما نترك الأطفال بروحهم في الأماكن مرتفعة. المدرسة بعد لها دور أنها توفر بيئة آمنة والإشراف على الأنشطة الرياضية وتثقف الطلبة حول قواعد السلامة والإسعافات الأولية. يعني إحنا ما شاء الله في المدارس هاي كلها أشياء قائمة،
2: صحيح،
0: لأن يعني قد تحدث في المدارس إصابات في الرأس أو في أثناء اللعب أو الرياضة، لكن بوجود إشراف جيد وملاعب آمنة فهذا يقلل الخطر بشكل كبير.
2: بالفعل
0: المجتمع شنو دوره؟ طبعا مسؤول عن تحسين السلامة المرورية، صيانة الطرق، نوفر أماكن لعب آمنة، تطبيق قوانين الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الحملات الإعلامية المستمرة اللي ترفع مستوى الوعي، مثل ما إحنا وهذه دوركم ما شاء الله دائما أنتم معنا في هذه الأمور،
1: وجهودكم أيضا مقدرة دائما. دكتورة زهرة، إحنا للأمانة قبل ما نطلع معك في هذا اللقاء، يعني إحنا عندنا فكرة ربما من موضوع إصابات الرأس، ولكن يعني الإحصائيات اللي تفضلتي بذكرها في بداية اللقاء يعني أشعرتنا بالفعل بمدى أهمية هذا الموضوع. ويعني إذا سمحتي لي أيضا أن ننتهز يعني فرصة وجودك معنا في هذا اللقاء لنسأل ربما نختم هذا اللقاء بهذا السؤال. فصل الصيف طبعا هو فصل بالنسبة للكثير من الناس يعني هو فصل للاستجمام ويعني السفر وزيارة يعني مختلف البلدان ربما والقيام بمختلف النشاطات. أحيانا يعني تتضمن هذه النشاطات ربما القيام بأنشطة خطرة مثلا معينة، أو الذهاب إلى مثلا أماكن فيها مرتفعات مثلا، فهل هناك يعني نصائح معينة، رسائل تودين توجيهها إلى من سوف يقوم بهذه الرحلات حتى يتجنب أيضا يعني أي إصابة لا سمح الله تؤدي بإصابات الرأس؟
0: أي نعم، طبعا احنا مو بس نفكر بس في حزام الامان او الخوذة، نقول هذه مجرد التزام قانوني.

0: لكن هاي وسيلة لحماية الدماغ.
1: صحيح.
0: والدماغ هو أغلى عضو في جسم الإنسان. يعني مثلا إصابة الرأس قد تحدث في ثانية، لكن آثارها قد تستمر مدى الحياة.
1: نعم.
0: فإحنا لازم نخلي الوقاية عادة يومية، مو بس رد فعل عقب ما يصير الحادث.
1: صحيح.
0: يعني وخاصة هاي الرسالة هي اللي تأكدها الأرقام، إن آلاف الحالات عالميا ومحليا نقدر إحنا نمنعها بخطوات بسيطة جدا.
1: نعم.
0: يعني وفي الختام أتمنى للجميع دوام الصحة والسلامة، ونسأل الله يعني يحفظ وطننا ومجتمعنا من كل سوء، ونجعل الوقاية أسلوب حياة لنا جميعا.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة زهرة، طبعا رسائل في غاية الأهمية وجهتيها، ومعلومات توعوية مهمة جدا فيما يتعلق بحماية الرأس وحماية الدماغ وإصابات الرأس. تحياتنا لضيفتنا الكريمة الدكتورة زهرة خليفة، استشارية طب العائلة وعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة.
0: يعطيكم العافية وشكرا على
1: التفاعل.
2: أهلا وسهلا.

0: البحرين، صوت البحرين. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: الآن نتوقف مع الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقدمها لنا في هذا الصباح الأستاذة شريفة العطاوي رئيس الإعلام بالهيئة. نصبح عليك بالخير أستاذة شريفة.
3: يا هلا، صباح عليك بالخير أختي مريم، وعلى وصباح بعد بالخير على أخوي حسن وعلى جميع أفراد المستمعين. ويحنا طبعا نحن نقدم لكم رسالتنا الأسبوعية لهذا اليوم، واللي من خلالها نبرز المستجدات والخدمات الرقمية اللي تسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. أعزائنا المستمعين، اليوم راح نسلط الضوء على باقة خدمات الكهرباء والماء في تطبيق حكومتي المتوفر على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، واللي تقدمها هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ويمكن الوصول لها وإنجازها بخطوات سريعة وبسيطة. فباستخدام المفتاح الإلكتروني المطور 2.0 تقدرون أعزائنا المستمعين في تطبيق حكومتي وبالتحديد في الملف الشخصي الوصول إلى خدمة فواتير الكهرباء والماء، واللي من خلالها تقدرون تطلعون على فواتيركم ودفعها في خطوات مبسطة وسهلة. وفي قسم الكهرباء والماء والبنية التحتية في الواجهة الرئيسية للتطبيق راح تلاقون خدمات متعددة ذات أهمية لكم، مثل دفع رسوم توصيل خدمتي الكهرباء والماء، وخدمات الاستعلام ودفع الفواتير والاستعلام عن الفواتير السابقة والمدفوعات السابقة، وعرض ملخص بيانات الاستهلاك وحساب متوسط الاستهلاك والمقارنة مع متوسط الاستهلاك، وخدمة عرض مواقع مراكز خدمة الكهرباء والماء. مستمعينا الأعزاء، كنا في الهيئة حريصين على حفظ وقتكم وجهدكم، سهلناها لكم ووضعنا بين أيديكم هذه الباقة من الخدمات اللي ندعوكم للاستفادة منها في إنجاز معاملاتكم اليومية. وقبل ما نختم رسالتنا، نحب نذكر خريجين المرحلة الثانوية الراغبين في تقديم طلبات الالتحاق بجامعة البحرين ضمن برامج المرحلة الجامعية الأولى للاستفادة من خدمة القبول الإلكتروني اللي توفرها الهيئة بالتعاون مع جامعة البحرين، والمتوفرة لهم عبر البوابة الوطنية bahrain.bh خلال فترة القبول المقررة حتى 27 يوليو القادم. في الختام، ندعو الجمهور الكريم للاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية اللي توفرها الهيئة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وتطبيق حكومتي، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم واستفساراتهم حول الخدمات والتطبيقات الإلكترونية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل أو تطبيق تواصل، أو الاتصال على 8801، ومتابعة آخر مستجدات خدمات الهيئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على @IGA بحرين وعبر قناتها على تطبيق الواتساب. نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا جزيلا للأستاذة شريفة العطاوي رئيس الإعلام بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على تقديم تفاصيل الرسالة الأسبوعية للهيئة. يعطيكم ألف عافية.
3: أمرا.

0: مستمعينا الكرام، نقرأ لكم اليوم من مقالة للدكتورة لولو بودلامة بعنوان الوعي خط الدفاع الأول. فقد نظم معهد البحرين للتنمية السياسية لقاء شبابيا مهما ضمن برنامج الوعي الوطني، استضاف فيه سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء المعهد في جلسة حملت عنوانا دقيقا يعكس تحديات المرحلة: الدولة الوطنية في عصر الإعلام الجديد، الأمن والوعي، الهوية والانتماء. وجاء هذا اللقاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتسارع فيه المتغيرات الرقمية وتتزايد الحاجة إلى بناء وعي وطني قادر على حماية المجتمع من التضليل وصون الهوية البحرينية في بيئة إعلامية مفتوحة لا تعرف الحدود.
1: تحدث الدكتور علي رميحي بعمق ووضوح، واضعا أمام الشباب صورة شاملة للتحديات التي تواجه الدول في عصر الإعلام الجديد، مؤكدا أن الوعي الوطني هو خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات التأثير في الرأي العام والرسائل التي تستهدف وحدة المجتمع واستقراره. وشدد على أن بناء هذا الوعي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والإعلام ودور العبادة والمؤسسات الرسمية وصولا إلى كل فرد في المجتمع.
0: وتشير الدكتور والدكتورة لولو بودلامة إلى أن الدكتور الرميحي لفت إلى أن الإعلام الجديد أصبح اليوم أحد أهم أدوات تشكيل الرأي العام، وأن التعامل معه يتطلب ثقافة سياسية وإعلامية واعية قادرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمحتوى المضلل. وأكد أن التحقق من المعلومات قبل تداولها واجب وطني يحمي المجتمع من الانقسام والتشويش. وتكمل الدكتورة بودلامة: كما تناول اللقاء الفرق بين الوعي السياسي والتسييس، موضحا أن الوعي السياسي يقوم على المعرفة والانتماء الوطني، بينما يقوم التسييس على الانفعال والانتقائية، وهو ما يفتح الباب أمام الطائفية وخطاب الكراهية، وهما من أخطر ما يهدد استقرار الدول. وقد جاءت هذه النقطة تحديدا لتؤكد أن البحرين بتاريخها وتماسك مجتمعها قادرة على مواجهة هذه التحديات ما دام الوعي حاضرا والانتماء الوطني راسخا.
1: وكان اللقاء مساحة حوارية تفاعلية شارك فيها الشباب بأسئلة عكست اهتماما حقيقيا بقضايا

0: الأمن الفكري والتحديات الرقمية ودورهم في حماية المجتمع من التضليل. وقد بدا واضحا أن هذا النوع من اللقاءات يعزز ثقة الشباب بدورهم ويمنحهم أدوات معرفية تساعدهم على التعامل مع الإعلام الجديد بوعي ومسؤولية، حسب تعبير الدكتورة لولو.
1: إنما طرحه الدكتور علي الرميحي في هذا اللقاء يعيد التأكيد على حقيقة أساسية، وهي أن الوعي الوطني يجب أن يكون ممارسة يومية تبدأ من طريقة تفكير الفرد وتمتد إلى سلوكه في فضاء الإعلام الجديد، وأن حماية الهوية البحرينية في هذا العصر لا تتحقق بالقوانين وحدها، بل بالإنسان الواعي الذي يدرك قيمة وطنه ويعرف كيف يميز بين المعلومة الصحيحة والمحتوى المضلل ويقف ضد كل ما يهدد وحدة المجتمع.
0: تقول الدكتورة لولو في ختام هذا المقال: لقد كشف هذا اللقاء عن أهمية الاستثمار في الوعي وعن الدور المحوري لمعهد البحرين للتنمية السياسية في بناء جيل قادر على فهم التحديات والتعامل معها بعقلانية وانتماء، كما كشف عن حاجة المجتمع إلى مزيد من هذه اللقاءات التي تجمع بين المعرفة والصدق وتضع الشباب في قلب المسؤولية الوطنية. ورغم تغير أدوات التأثير، يبقى الوعي الوطني هو الثابت الذي يحمي البحرين ويصون هويتها ويضمن أن تبقى رسالتها الإنسانية والحضارية ممتدة للأجيال القادمة.
2: نعم حنا أهل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران. مع تمنيات الدفاع المدني

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: الرياضة دور يتجاوز المنافسة وتحقيق الإنجازات، فهي مساحة للاندماج وبناء الثقة واكتشاف القدرات. وعندما تتوجه هذه المبادرات الرياضية إلى الأبناء من ذوي الهمم، فإنها تحمل رسالة إنسانية سامية تؤكد أن لكل فرد الحق في أن يجد بيئة تحتضن طموحه وتمنحه الفرصة للتألق والإبداع. من هذا المنطلق أطلق نادي بربار الرياضي النشاط الصيفي الرياضي الترفيهي الأول لذوي الهمم تحت شعار إرادة وأمل. ونتحدث أكثر عن هذا النشاط وأهداف هذا البرنامج وأثره مع الأستاذ وهب لشويخ، نائب رئيس اللجنة الرياضية لدعم ذوي الهمم بنادي بربار الرياضي. أستاذ وهب، صباحك الله بالخير.
3: صباح الخير والسرور إليك وللمستمعين جميعا إن شاء الله.
4: حياك الله أستاذ وهب، وبداية نود أن نتحدث عن فكرة إطلاق النشاط الصيفي الرياضي الترفيهي الأول لذوي الهمم، وما الأهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها؟ نعم،
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أصبح عليكم على المستمعين الكرام وجميع المهتمين بالأحبة الأبطال من ذوي الهمم. طبعا أتت هذه الفكرة من إيمان نادي بربار بأن الرياضة للجميع. بصراحة لها قصة جميلة، أن جت في خاطري فكرة ليش ما أبناءنا من ذوي الهمم يستفيدون من الأندية والمنشآت الرياضية الموجودة في مناطقنا. على ضوء هذا، في اجتماع مجلس الإدارة مع أعضاء الجمعية العمومية طرحت الفكرة، رحبوا فيها مجلس إدارة وطلبوا تصور، سوينا التصور وشكلنا اللجنة الرياضية لدعم ذوي الهمم.
4: جميل.
3: ونعرف أن من واجب الأندية الوطنية أن تؤدي دور يتجاوز المنافسات الرياضية.
2: صحيح.
3: ليشمل خدمة المجتمع بكل فئاته.
4: نعم.
3: طبعا هذا البرنامج الذي يجمع بين الرياضة والترفيه يوفر بيئة آمنة ومحفزة لأبنائنا الأحبة الأبطال من ذوي الهمم. طبعا هذا البرنامج يهدف إلى بناء الثقة بالنفس للأبناء، تنمية المهارات الحركية، إدخال السعادة إلى نفوس المشاركين من الأبناء الأبطال من ذوي الهمم، إلى جانب ترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي، فأبنائنا الأبطال من ذوي الهمم القريبين من قلوبنا جميعا هم شركاء حقيقيون في المسيرة التنموية.
2: بالفعل، وهذه شراكة جميلة جدا ونثمنها حقيقة، ونتمنى أن يعني من كل الأندية والمؤسسات الرياضية أن تحذو حذوكم في هذه الشراكة الجميلة. ودنا نتعرف أستاذ وهب على أبرز الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يتضمنها هذا البرنامج المخصص لذوي الهمم، وكيف تم تصميمها لتناسب احتياجات المشاركين وقدراتهم المختلفة.
3: نعم، سؤال مهم صراحة. احنا طبعا من بداية

0: المشاركين من الأحبة القريبين من قلوبنا ذوي الهمم، يأخذ في الاعتبار الفروقات الفردية الموجودة عندهم. فالبرنامج يتضمن في ألعاب بسيطة حتى في أنشطة ترفيهية وألعاب تنبي التوازن والتوافق الحركي. كما أود أن أضيف إذا سمحتم لي أن هذا البرنامج تم إعداده من مدربين مختصين يمتلكون خبرة واسعة في التعامل مع الأبناء الأبطال من ذوي الهمم، وراعينا فيه توفير بيئة آمنة ومشجعة تسمح لكل المشاركين من ذوي الهمم بأن يمارسوا النشاط وفقا لقدراتهم وإمكانياتهم. إننا نؤمن بأن قياس النجاح هو يقاس باستمتاع المشارك وشعوره بالإنجاز والثقة. ترى أي إنجاز بسيط بالنسبة لنا إحنا هذا إنجاز كبير، فنتمنى لهم كل التوفيق والنجاح
1: بإذن الله. وطبعا هذا البرنامج وغيره أيضا من البرامج تلقى النجاح بسبب يعني طبعا حماس المشاركين فيه وكذلك الدعم الذي يلقاه من مختلف الجهات والمؤسسات. يعني ترى ما هي الخطط المستقبلية لديكم أستاذ وهب لنادي باربار الرياضي لتوسيع المبادرات الموجهة لذوي الهمم، وكذلك هل هناك رسالة توجهها إلى الداعمين لكم في هذا البرنامج؟
0: طبعا السؤال مهم وفكرا. طبعا أول شيء أنا بوجه الشكر الجزيل إلى الراعي الرسمي شركة أسواق الساتر. هذه مساهمتهم حولت الفكرة إلى واقع ملموس وقدمت نموذج مشرف في المسؤولية المجتمعية يحتذى بها.
2: نعم.
0: كما لا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل لسعادة السيد حسن عبد الله المدني محافظ المحافظة الشمالية ولوزارة التنمية الاجتماعية.
1: نعم.
0: وللهيئة العامة للرياضة، جميع الجهات المتعاونة والمدربين والمتطوعين لهم منا كل الشكر. هذا ساهم في دور أساسي في نجاح هذا البرنامج.
1: جميل.
0: كما نؤمن بأن هذه الشراكة تبعث برسالة مجتمعية مهمة مفادها أن تمكين الأشخاص ذوي الهمم مسؤولية مشتركة على الجميع.
2: بالفعل. تحياتنا لكم الأستاذ وهب الشويخ نائب رئيس اللجنة الرياضية لدعم ذوي الهمم بنادي باربار الرياضي، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح بإذن الله في النشاط الصيفي الرياضي الترفيهي الذي تقيمونه لذوي الهمم تحت شعار إرادة وأمل. كل التحية وكل التوفيق نتمناه لكم في هذا البرنامج وفي كل برامج وأنشطة نادي باربار الرياضي.
0: والشكر موصول لكم في إذاعة البحرين، وإن شاء الله الله يقدرنا نقدم ما فيه الخير لأبنائنا الأبطال القريبين من قلوبنا
2: بإذن الله. تحياتنا لكم.

0: وطبعا مستمعينا ضمن برامجها النوعية في مدينة شباب 2030، وزارة الإعلام تشارك ببرنامج صناعة المحتوى الإعلامي المعزز للهوية. نتحدث أكثر عن هذا البرنامج وأهدافه مع الدكتورة لولو حسن بودنامة، مستشار شؤون الإعلام بوزارة الإعلام. دكتورة لولو، صباح الخير.
1: يا هلا ويا مرحبا أستاذ حسن.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة لولو. وفي البداية حابين نتكلم عن إطلاق برنامج صناعة المحتوى الإعلامي المعزز للهوية، ما هي دوافعكم لإطلاق هذا البرنامج والرسالة التي تسعون إلى إيصالها من خلاله؟
1: نعم، خلينا أصبح عليكم زملائي أعزاء مريم وحسن، وانطلاقة جميلة صراحة. صباحيا نحب نسمع أصواتكم، نحب نسمع هذا البرنامج القريب واللي يجمع كل الأخبار ويخليني على اطلاع أول بأول. الله يجلبكم هذا البرنامج اللي هو خاص بصناعة المحتوى المعزز للهوية عند الشباب. احنا كلنا نعرف أن الشباب الحين صاروا صناع محتوى، سواء عبر وثائقهم الشخصية أو حتى عبر تعلقهم بالإعلام ورغبتهم بأنهم يكونون صفوف ثانية عاملين في حقل الإعلام.
2: نعم.
1: من الأمانة في وزارة الإعلام نبدي أو نعطي الهوية الوطنية أهمية كبيرة ونركز عليها من منطلقات توجيهات سيدي جلالة الملك المعظم بالاهتمام بالهوية الوطنية. فهذا البرنامج التدريبي يعمل على تنمية مهارات الشباب البحريني في إنتاج المحتوى الإعلامي الحديث بما يعزز قدرتهم على التعبير الواعي والمسؤول، وأيضا نريد أن تكون رسائلهم الإعلامية معززة لقيم الولاء

0: والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن. نريد أيضا من خلال الإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعني يسلطون الضوء على هذه الأمور أو يضمنونها في مشاهدهم أو كلامهم بعد معرفتهم بها. فإحنا كلنا نعرف بأن الشاب إذا ما كان يعرف أصلا القيم البحرينية، إذا ما يعرف النهج البحريني، إذا ما يعرف المكتسبات والمنجزات اللي حققتها مملكة البحرين، ربما لا يستطيع أن يكون هو الشخص الأمثل في توصيلها. نحن من خلال هذا الدورة اللي مدتها 3 أيام حرصنا على أول شيء إحنا نعطيهم درجة كبيرة من الهوية الوطنية، قسمناها على أكثر من محور، سواء التاريخ، ربط بالحضارات، الرموز الوطنية، القيم الوطنية، هذه الأمور أيضا المنجزات كلها تطرقنا لها في جرعة وطنية، ومن ثم انتقلنا معهم بسلاسة إلى الدخول في الإنتاج الإعلامي. للأمانة هذه الدورة كان معاي زملائي الأعزاء، المخرج البحريني حسين الحليبي، وأيضا رئيس المونتاج في وزارة الإعلام أستاذ ماجد الدوسري، وقمنا يعني أعتقد أعطيناهم توليفة متكاملة، سواء كيف ينظرون إلى كيف يعززون الهوية من خلال المشاهد في الدراما، في الأغنية، في أي محتوى إعلامي هم راح يقومون فيه، وأيضا الآليات. أنا ما خليته بدون أسلحة وبدون أدوات طبيعة، فأعطيناهم الأدوات، آلية التصوير الأمثل عبر الهاتف، المونتاج، علمناهم العديد من المهارات. للأمانة يعني أنا أشوف هذه الدورة دورة شاملة، ما لها منحنى واحد.
1: دكتورة لولو، يعني قدمتوا للمتدربين خبرات أو مهارات متعددة في مسارات متعددة، في صناعة المحتوى، في الإنتاج، في الإخراج، ومثل ما ذكرتي كانت دورة إنتاجية شاملة للمحتوى المعزز للهوية. كيف وجدتوا مستويات المشاركين وكذلك ردود أفعالهم على ما قدم في هذه الورشة؟
0: للأمانة يعني إحنا حرصنا في وزارة الإعلام إن ما نخلي يعني محددات مسبقة لهذه البرامج. نحن نريد أي شاب يرى في نفسه إنه عنده القدرة أو الحب للدخول إلى الإعلام أو التعلم يحضر لنا. فكان في تفاوت طبعا في المستويات، لأن بعضهم كانوا من الدارسين للإعلام، بعضهم أيضا كانت عندهم صفحات، هم مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان في بعضهم راغبين في الانضمام إلى هذه القائمة، سواء مشتغلين في الإعلام أو حتى يكون عندهم صفحاتهم. للأمانة احنا تعاملنا معهم من القاعدة من البداية، أخذناهم شوي شوي بيدهم باختلاف وتفاوت مهاراتهم. كان الهدف الأخير أن احنا نعزز عندهم مفهوم الهوية الوطنية، نعزز عندهم المضامين والأدوات الإعلامية وكيفية استخدامها. نريد أن يكون لدينا شاب واعي ومسؤول ومهتم بغرس الهوية كجزء أساسي من المحتوى الإعلامي اللي هو ينتجه. وللأمانة صعدنا إلى ذلك، لأن طلبنا منهم أنهم يسوون أعمال إنتاجية في مدينة الشباب. مدينة الشباب ما شاء الله خصبة بوجود الشباب، وإحنا نريد أن نرى فكرهم. إذا أنا عطيتك فرصة أن تطلع وتسوي لي منتج بسيط، راونا شنو فكرتك. فشفنا أفكار إبداعية للأمانة، شفناهم من تلفون الجرأة في المحاورة، في استقطاب ضيوف، في طريقة العرض أفكارهم. وإن شاء الله في آخر يوم اللي هو يوم الخميس بإذن الله راح نعرض هذه المنتجات على لجنة التحكيم، وأكيد راح يكون معنا أفضل يعني عمل معزز للهوية من إنتاج المتدربين.
2: نعم دكتورة لولو، ولا شك بأن يعني هذه النخبة من الشباب المنضمين لهذا البرنامج بالخبرات التي يعني شاهدوها وبيعني النصائح التي قدمها المختصون في مجال الإعلام والإنتاج والإخراج، لا شك بأنهم يعني أخذوا حصيلة من يعني هذه الخبرات المتراكمة حتى يقدموا في أعمالهم ومشاريعهم أجمل وأفضل ما لديهم. احنا نرجو لهم كل التوفيق، ولكم أيضا الدكتورة لولو حسن بودلامة، مستشار شؤون الإعلام بوزارة الإعلام، على هذا الاهتمام وهذه حقيقة البرامج التي تعزز الهوية الوطنية في المحتوى الإعلامي. يعطيكم العافية.
1: إذن مستمعينا بذلك نكون

0: نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. نتمنى لكم يوما مليئا بالتوفيق والنجاح واللحظات السعيدة، وهذه أجمل التحيات تقبلوها من فريق عمل البرنامج.
1: لكم أولى التحيات من الزميلة نورة عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
0: من الإشراف على المحتوى تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
1: من الإعداد هذه تحيات الزميلة نيل الرويعي.
0: ومن التقديم تقبلوا تحيات الزميل حسن السعاتي وتحياتي مريم فقيهي.
1: ومن الإخراج هذه تحيات الزميل حمد الشريان. حتى نلقاكم في حلقة الغد، لكم منا أجمل تحية وإلى اللقاء.
0: في أمان الله.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية. معالم
1: معالم
0: من البحرين، جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية، كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد تشوف هدايا الله لك. وتذكر أن كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه أي شيء، وبالتالي تلقائياً ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو
4: ألو،
3: مشوار الظهيرة معك.
4: أهلاً.
2: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
2: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. أورد النويري في نهاية الأرب قوله: علة الراحة قلة الاستراحة. وقال بعض الحكماء: أكمل الراحة ما كانت عن كد وتعب، وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب. والعرب تقول في أمثالها: حرف في قلب خير من ألف في كتبك. وقالوا أيضا: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي.

0: سحر التاريخ ودرسه المبهم هو في الحقيقة أنه من عصر لآخر لا يتغير شيء، بينما كل شيء مختلف تماما. ألبوس هكسلي. كان جعفر بن سليمان بخيلا على الطعام، فرفعت المائدة من بين يديه وعليها دجاجة لم يمسسها ليأكلها في الغد، فوثب عليها بعض بنيه وأكل منها بغير علمه. فلما جاء الغد أتي بالدجاجة نفسها على الغداء، فلما رآها وقد أكل منها شيء قال مستجوبا: من هذا الذي تعاطى فعقر؟ فقالوا: ابنك فلان. فقطع أرزاق بنيه كلهم. فلما طال عليهم حرمان مصروفهم قال بعض بنيه: يا أبتي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأمر برد نصف أرزاقهم.
1: ما خط القلم.
0: قالوا عن الحمق: الحمق والتغفيل هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصود، بخلاف الجنون فهو خلل في الوسيلة والمقصود معا. فالأحمق لربما كان مقصوده صحيحا، ولكن سلوكه الطريق فاسد وطريقته في الوصول إلى غرضه غير صحيحة. الزمن بطيء جدا لمن ينتظر، سريع جدا لمن يخشى، طويل جدا لمن يتألم، قصير جدا لمن يحتفل، لكنه الأبدية لمن يحب. ويليام شكسبير. قال ابن عبد ربه الأندلسي: ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم. تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالم؟ وما الموت إلا شاهد مثل غائب، وما الناس إلا جاهل مثل عالم.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. مفهوم الفضول أو الشخص الفضولي دائماً نشوفه بسلبية، وكأن هالكلمة تم حصرها بالأشخاص اللي يتدخلون في خصوصيات الآخرين وما يحترمونها. ولكن شلون ممكن تمتلك صفة الفضول الإيجابي مع الابتعاد عن الأمور اللي ما تخصك؟ فالفضول الإيجابي من الصفات المهمة في الإنسان واللي ممكن أن تصنع شخص مثقف وملم بالعديد من الأمور. تعريف الفضول الإيجابي أنه هو الشغف لمعرفة أخبار وقضايا ومعلومات مهمة ومفيدة تؤدي إلى التعلم والتثقف. ويقول أحد الحكماء أن الشيخوخة تبدأ عندما نفقد الفضول. أجمع العلماء على أن الفضول ليس إشباع لرغبة مؤقتة أو حالية مثل الجوع أو العطش، ولكنه دافع غريزي في البشر ويمثل جزء كبير من سلوكياتنا. وفي دراسة نشرت في عام 2007 وجد الباحثين من خلالها تغيرات في جينات معينة عند الأشخاص الفضوليين والشغوفين. هذه التغيرات تربط الجين DRD4 بميول الشخص نحو الإبداع والتجديد. ومن أهم الأمثلة في الفضول الإيجابي هو العالم الكبير ألبرت أينشتاين، واللي قال: ليس لدي موهبة خارقة ولكني فضولي بشدة.
6: في زمن بعيد وفي مكان بعيد.
7: ماذا بك يا جاك يا صديقي؟ أجدك دائما بين هذه الأوراق وهذه الكتب القديمة، ما الذي تبحث عنه؟
8: أبحث عن طريقة لزراعة الطماطم وأنواع من الخضروات والفواكه في غير موسمها، فاستطعت في العام الماضي زراعة الطماطم لكنها لم تستوي بشكل كامل.

0: واليوم استطعت التعرف على المناخ المناسب لها وتوفيره باستخدام هذه المحميات المصغرة.
1: وبعد مرور أسبوع،
0: مارك تعال يا مارك وانظر، استطعت أن أنتج هذا المحصول من الطماطم بالطريقة التي أخبرتك عنها.
2: تهانينا يا جاك، فعلا حب الفضول والاكتشاف قادك إلى هذه النتيجة.
0: أشكرك يا مارك. والآن سأوسع دائرة الأبحاث لتشمل أنواعا عديدة من الخضروات والفواكه.
2: إنني فخور بك يا صديقي.
3: كل تطور شهده العالم كانت أحد أساساته حب الفضول والاكتشاف. الفضول قادنا إلى المعرفة والتطوير، والأشخاص اللي دايماً حريصين على تفسير وتحليل جميع الأمور اللي تصادفهم في الحياة هم الأشخاص المبدعين والموهوبين. والبدايات الأخرى مع الفضول باستغلاله بإيجابية ووضع طاقته في الأمور اللي تنفع الشخص والمحيط فيه. بنستمع الحين وياكم لاستطلاع لبعض الأشخاص ونتعرف على أكثر الأشياء اللي تشبع رغبتهم في الفضول وشلون يوظفونها بإيجابية.
4: أنا أذكر مرة حضرت دورة فيها موضوع الفضول الإيجابي، كانت المحاضرة تقول إن شلون تم اختراع المنظار الطبي. فكرتيات من باب الفضول الإيجابي، كان الشخص مياود قلم وقاعد يفكر يقول هذه القلم أنا شلون ممكن، شنو استخداماته غير الكتابة. تم التفكير أن هذه القلم ممكن حتى يوصل بخيط أو بحبل، ولو يبلعه مثلا يصير يوصله مثلا بكاميرا أو شيء. جات فكرة ورا فكرة ورا فكرة لين صار اختراع المنظار. هذه فضول إيجابي، لما أنا أفكر يكون عندي فضول في الأشياء شلون أنا أستخدمها باستخدام خارج المألوف عليه.
5: وايد أحب أكون شخص فضولي بس بشكل إيجابي. مثلا أنا مهتم في مجال الإعلام، أشوف شخص في هذا المجال، شخص عنده خبرة، فأقوم أسئلة ما تخلص، بالتالي هو الشخص يقول لي تجربته وأنا أستفيد من هاي التجربة.
6: فضول إيجابي وايد يغير من الأشخاص، لأنك أنت بتكون في شغف أنك أنت تبحث تتعلم، يصير بينك وبين نفسك تحدي أنه لازم أنه أنا أبحث عن ذي شيء وأتعلم ذي شيء. فضول إيجابي جدا مفيد، يطور من الأشخاص إذا كان إيجابي وليس سلبي.
7: لما يكون عنده فضول في المعرفة، عنده فضول في إدراك الأمور، عنده فضول في فهم الأمور من جميع النواحي ومن جميع الزوايا، هاي الفضول الإيجابي اللي هو يصنع الشخصية، يزيد المعرفة.
3: الفضول غريزة في الإنسان وتوظيفها يجب أن يتم بإيجابية تامة، وعشان نشبع رغبتنا في الفضول نبحث دايماً عن الأشياء اللي تطورنا وتزيد من ثقافتنا. ومن فوائد الفضول الإيجابي، يزيد المخزون المعرفي، يدفع الشخص إلى البحث في التفاصيل المهمة، يفتح آفاق جديدة، ويساعد على تحسين الصحة العقلية والنفسية. واليوم عشان نبدأ بداية جديدة مع فضول إيجابي، نتعرف أول شيء على شغفنا في الحياة ونبحث عن تفاصيله ونتعرف عليه أكثر. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم.

التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خل المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا البحرين.
1: من أنا؟
2: أنا أسنانك.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.
1: من أنا؟ الكبد.
4: إنه طعام شهي بالفعل. منير يا منير.
5: حاضر يا سيدي حاضر، لحظة وأكون عندك.
6: سيدي أنا في الخدمة.
4: آتني بطبق اللحوم من فضلك.
6: حاضر، ولكن أظن يا سيدي أنك تناولت الكثير من الطعام هذا المساء.
4: لا علاقة لك بذلك، آتني بما طلبت.
6: عفوك يا سيدي، ما قصدته هو من أجل صحتك، ولا سيما بعد أن حذرك الطبيب من تناول المآكل الدسمة والتدخين أيضا.
4: الأطباء هؤلاء المنظرون، أنا لا أعبأ بكلامهم، وصحتي أنا أدرى بها.
6: كما تشاء يا سيدي، لحظات ويكون طبق اللحوم على المائدة.
4: جيد، لقد أحسنت التصرف الآن، ولا تنسى بعد ذلك الحلويات.
6: بالطبع، الحلويات والفاكهة أيضا.
4: لا أحب الفاكهة، أريد فقط 3 قطع من الحلوى المشكلة.
6: سألبي لك كل رغباتك يا سيدي.

0: حقا إنه طعام لذيذ، ما أشهى هذا اللحم. نفسي تطلب المزيد منه، لكنني لن أفعل، سأتناول فقط الحلوى. الحمد لله، حلوى ولا ألذ، ولكن عليك أن تطفئها بسيجارة يا رجل. هذه السيجارة الأخيرة في العلبة.
1: هل انتهيت يا سيدي من الطعام؟
0: طبعا والحمد لله، بإمكانك أخذ كل الأطباق عن الطاولة.
1: سيدي، لا أريد التدخل في شؤونك الخاصة، ولكن لاحظت أنك دخنت كثيرا.
0: إنها سيجارة الأخيرة بعد العشاء وقبل النوم، انظر إلى العلبة، إنها فارغة.
1: إنها العلبة الثانية يا سيدي، وهذا أمر خطر جدا على صحتك كما قال لك الطبيب.
0: عدنا إلى الأطباء والتنظير. أنا أسألك، ألم تشاهد في التلفاز ذلك الطبيب الذي يدلي بمحاضرته عن التدخين ويمج السيجارة بين شفتيه؟
1: إنها تمثيلية يا سيدي.
0: هذه حقيقة واقعية، الكثير من الأطباء يطلبون الرجيم وكروشهم أمامهم وقد جعلتهم منحني الظهر، وينصحوننا بعدم التدخين وهم يدخنون عشرات السجائر يوميا.
1: معك حق، ولكن حالتك الصحية يا سيدي تتطلب رجيما ضروريا وعدم التدخين أبدا.
0: لقد أدخمت اليوم من الأكل والتدخين وكلام الأطباء ومن كلامك أيضا، أريد أن أخلد إلى النوم وسنتحدث في الصباح الباكر.
1: كما تشاء يا سيدي، كما تشاء. هل تريد شيئا؟
0: أبدا، ولا تزعجني بأي شيء، أشعر بالنعاس. وتصبح على خير.
1: وأنت من أهله.

0: الآن حان لك أيها الرجل أن تريح جسدك وعقلك من خزعبلات الأطباء ونصائح هذا الخادم الغبي. إنها حقا نومة مريحة. ما بال النوم قد جفاني، ما بالك يا رجل؟ عد مرة جديدة إلى النوم وحاول. يا إلهي، ما هذا الصوت؟ من أين جاء؟ هل أنا في حلم أو في يقظة؟
1: لست في حلم، بل أنا الذي يخاطبك.
0: من أنت؟ وماذا تريد؟
1: قبل أن أكشف لك عن هويتي، هل تعدني بأنك سوف تستمع إلى ما أقوله لك جيدا؟
0: يكفيني كلام الأطباء والخادم، والآن أنت؟ أرجوك أن تتركني، فأنا أشعر بالتخمة وبداية الألم، ولم يغمض لي جفن منذ ساعات.
1: وأنا من أجل هذا جئت إليك محذرا ومنبها، فأيامك ستصبح معدودة.
0: أرجوك لا تخفني، إنني أهاب الموت ولا أريده. اتركني وشأني، أعش حياة رغد في المآكل والمشارب.
1: ولكنك تؤذني دائما ولا تعيرني اهتمامك أبدا، وكأنني غير موجود.
0: غريب أمرك يا هذا، بالله عليك قل لي من أنت وماذا تريد؟
1: أنا كبدك الساكن في جوفك، أنا الجندي المجهول الذي لا تشعر بوجوده وتعيش بفضل كده وتعبه، أنا الساهر على حياتك.
0: أيها الكبد، منذ متى تتكلم؟
1: ألاحظ أنك تخاف على أسنانك وشعرك ورئتيك وقلبك أيها الرجل، فتداريها وتهتم بها، ولكنك لا تشعر بأي خوف عندما تفكر بي. لماذا يا رجل؟ وما سر هذه اللامبالاة يا صاح؟
0: ربما لأنني لا أعرفك أيها الكبد.
1: بالطبع، أنا مخلوق صبور طيب، أعمل بصمت، لا أدق مثل القلب، ولا أنتفخ كالرئتين، ولا أتألم كالأسنان، ولا أتساقط كالشعر.
0: إذن ما هي طبيعة عملك؟
1: أنا من أهم الأعضاء في جسمك، وعلى الرغم من شكلي البسيط فأنا أحمي أعضاءك جميعا.
0: يبدو أن دورك هام أيها الكبد.
1: أنا العضو الذي يزيل السموم والنيكوتين والكحول، وأضبط ميزانية السكر وأخزنها لأعيدها بشكل متوازن. أما الدهون فأعيد تركيبها لكي يستطيع جسمك تخزينها تحت الجلد وفي أماكن أخرى متفرقة، وأمنح القوة اللازمة لعضلاتك عندما تبذل أي جهد، وأهضم طعامك وأحوله إلى مقويات تساعدك على العمل، وأفرز النفايات الضارة.
0: أتيت في الوقت المناسب، بالله عليك أنا متخم جدا ولا أستطيع النوم.
1: مهلا مهلا، تأكل ما تشاء وتعترض ببساطة عما يحصل لك.
0: اكشف لي المزيد من أسرارك أيها الكبد أرجوك.
1: أنا أقوم بعمل مصنع كيميائي بكامله، فإذا جرح إصبعك جرحا صغيرا فإن دمك سينزف إذا لم أتدخل لإيقاف النزيف. أنا الجهاز الواقي الذي يحفظك من الأمراض، فنيكوتين السجائر وكافيين القهوة وسائر العقاقير التي تبتلعها يوميا لو وصلت إلى الأوردة المتصلة بالقلب مباشرة لفقد المرء حياته في دقائق، ولكنني أنا الكبد أقف لها بالمرصاد وأقوم بعملية تخليص الدم من هذه السموم بتغيير تركيبها الكيميائي

0: فتصبح غير ضارة.
1: حديثك مشوق أيها الكبد، فماذا علي أن أعمل لنصبح صديقين؟
0: انتبه، الشخص عندما يتناول طعاما خفيفا وبكميات كبيرة عليه أن يتوقع إصابة كبده بالتضخم والتشمع، كما إن تناول المأكولات الدهنية تشكل خطرا علي فيجعلني أتضخم أيضا فأصبح حساسا.
1: أعرف أنك عضو صامت، فكيف تعبر عن شكواك وغضبك؟
0: لدي طرق شتى، ففي الأيام الصعبة أجد عدة طرق للشكوى، فلو شعرت يوما بتعب غير طبيعي أو بفقدان الشهية أو انعدام الرغبة في الأكل أو بضعف وانتفاخ في البطن يجدر بك أن تبدأ بالتفكير بي، ولو شعرت بتمدد في مجاري الدم بما يشبه العنكبوت في القسم العلوي من جذعك أو اصفر لونك فمن الضروري أن تسارع وتتصل بالطبيب المختص، فهناك فحوصات بسيطة يتأكد من خلالها الطبيب بأنني سبب المتاعب.
1: وما هي نصيحتك لي أيها الكبد؟
0: أولا مراقبة الوزن، فعندما يزداد وزنك يزداد وزني أيضا، وأنت تلاحظ أن الطبيب غالبا ما يحاول معرفة حجمي عندما يفحص بطنك إذا كنت مريضا، ثم قلل من الدهنيات ما استطعت، فهي لا تؤذيني وحدي وإنما تلحق ضررا جسيما بزملائي سائر الأعضاء الحيوية.
1: وهل هناك نصائح معينة تفيدك أيها الكبد؟
0: إذا أعطيتني القليل من الانتباه والعناية سأظل أعمل بصمت في المجالات كافة لكي أحفظ صحتك جيدا.
1: أعدك أيها الكبد بأنني لن أكون بعد اليوم واحدا من هؤلاء التعساء الذين يكثرون من التدخين وتناول الدهون كما فعلت أنا هذه الليلة، وسأراقبك كلما دعت الحاجة.
0: أنت الرابح في ذلك أيها الرجل، وتذكر أن الناس عندما يستشهدون بشخص يحبونه يقولون عنه يا بعد كبدي، أي أن الشخص هو المحبوب بعد الكبد أي بعدي.
1: شكرا لزيارتك أيها الكبد، وإلى اللقاء.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلامة الكهرباء سلامتك. نظام التأريض والحماية يعتبر وسيلة أمان يعمل على فصل التيار الكهربائي تلقائياً عند حدوث أي خلل في الكهرباء.

0: صوت الوطن والمواطن،
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا هذه. كما عودناكم دائما نتصفح معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، ونقف عندما يتطلب الأمر الوقوف لنشرح مفردة أو نتحدث عن عادة بحرينية قديمة. الآن إلى الصفحة الأولى. تحت عنوان مفردات عربية غير مستعملة اخترنا لكم بعض المفردات العربية. في الواقع هذه المفردات غير مستعملة في اللغة في الوقت الحاضر لوجود البديل، إنما هي عربية الأصل وبقت في اللهجة، يعني في اللهجة البحرينية نستعملها ولكن هي من أصول عربية. الآن مثلا عندنا مفردة نسوان، نسوان منتشرة بين العامة بمعنى سيدات أو نساء. في الفصحى يقال نساء، ونادر جدا ذاك الذي يقول نسوان، وعادة يعني يستعاض عنها بالنساء أو نسوة، وهي من جموع التكسير. لكن في العامية تجمع على شنو؟ على نساوين. مفردة نسوان ذي هي مفردة عربية فصيحة، قال فيه الشاعر: لقد علمت نسوان همدان أني لهن غداة الردع غير خذولي، وأبذل في الهيجاء وجهي وأني له في سوى الهيجاء غير بذولي. في بعض العميات العربية تنتشر مفردة مره، ونستعملها احنا هنا في البحرين بدلا من امرأة، ولكن بعض اللهجات العربية مفردة مرة تستعمل كشتيمة، وهي في الواقع مرة وردت ايضا في شعر قاله ابو

طاهر القرمطي ووجه الشعر ذي للخليفة العباسي، قال: تتمناني إذا لم ترني، فإذا جئت قطعت القنطرة، يا بن العباس من ينصركم، عصبي أم خصي أم مره؟

عزيزي المجتمع، صفحنا معاكم صفحة ثانية وتحت عنوان تعابير الجارية على الألسنة اخترنا لكم تعبير نسائي قديم يقول طاح نصك. في الواقع هذا التعبير من أدعية النسوة وأسلوبهم في الشتم غير الفاحش، وأيضا في تعبير آخر يقول طح حظك. طح حظك معروف، يعني المقصود بالحظ بالنسبة للفتاة الزواج وتكوين الأسرة والحياة الزوجية الهانئة. وتوصف الغير موفقة في زواجها بأنها ما لها حظ، أو حتى اللي يعني تأخر عنها الحظ شوي، تأخر عنها العريس يقولون ما لها حظ. وفي مثل طريف جدا على لسان النسوة يقول هذا المثل: وين رايح يا حظ؟ قال للشلقة والبلقة وجبيحة الملقة. يقولون ذي دلالة على هجران الحظ لحداهن زمن طويل، بينما ترى من تقل شأنا عنها يتم لها التوفيق والنصيب. من الطبيعي أن تدعو إحداهن على الأخرى بإسقاط حظها، لكن الواقع إسقاط النص طاح نصك هذا يعني يحتاج إلى وقفة. في الواقع قد يكون هذا التعبير الظريف من ابتكارات العامة ولا أستطيع إخضاعه لأي دلالة لغوية، لكن مفردة نص بفتح النون لها عدة معان غالبا مرتبطة بالجنس اللطيف أكثر من ارتباط بأي شيء آخر. مثلا يقال في العربية الفصحى نصت العروس، أي أظهرت لترى، يعني الآن الماشطة تنص العروس، يعني شنو؟ تقعدها على المنصة. اسم الآلة ذي منصة، الجهاز الذي ينص عليه الشيء. الواقع نصت يعني أظهرت بكامل زينتها، مشط الشعر، لابس الذهب، فستانها، نصت يعني طلعها من الحجرة عند العدالة ويبوها قدام الناس وحطوها على كرسي مرتفع أو على أي شيء منصة، فهي العروس نصت. ونص الشيء يعني منتهاه ومبلغ أقصى. العرب تقول بلغ فلان نص الشباب، أي غايته القصوى ومنتهاه. وبعد ذلك تبدأ مرحلة ثانية عقب الشباب، شنو؟ الرجولة. فيقولون مثلا بلغ نص الرجولة، يعني وصل في السن اللي يعني تجاوز الخمسينات، يعني خلاص على وشك الشيخوخة وهكذا. نص الشيء يعني منتهى الشيء. فأنا لا أريد أن أقول أن العامة أخذت النص الفصيح، ولكن أقول عندنا تعبير ظريف يقول طاح نصك، وقلنا شو يعني النص بالعربية الفصحى. وإلى صفحة جديدة.

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، ودائبنا أن نحن نبتدي في هذه الصفحة بالحروف الأبجدية، ووصلنا إلى حرف الحاء، وتحكينك عن حرف الحاء، ووصلنا مثلا إلى مفردة

0: حش حش أزال الحشيش من الأرض، واسم الآلة المحش، كلها من الفصيح. لكن العامة توسعت في استعمال المفردة، فيقولون عن الناس حشهم الموت، يعني أزالهم عن بكرة أبيهم. وأيضا العامة استعارت المفردة للغيبة، يقولون فلان حش في فلان، أي ذكره بسوء في غيابه. في هذا التعبير هي تقريبا من الفصيح، يعني استعمال عربي. العرب تقول يقدح في ساق أخيه، استعاروا كلمة يقدح من القدح، والقدح هي طبعا الذم، والقدح أيضا نصل السهم. يعني احنا نعرف ان السهم يتكون من عصا طويلة يضعونها في القوس، ولكن رأس السهم يسمونه نصل، واسم الثاني القدح. فلما العرب تقول يقدح في ساق أخيه، كأنه يثقب أخيه لأن ذكره بسوء في قيابه. والعامية تقول حش فيهم، أو قاعد يحش في أخوه، بمعنى يذكره بسوء في غيابه. المفردة الثانية عندنا حصباة. حصباة معروفة، اللؤلؤة الكبيرة الثمينة، تسمى حسب موقعها من المحارة. يقولون حصبات راس، حصبات بطن، حصبات ذيل. وعندنا أيضا حزر. الحزر ما تغير طعمه من لبن أو غيره فهو حزر، وهي مفردة فصيحة ومع الأسف غير مستعملة. الحزر عند العرب ما فوق الحامض، يطلقونها أيضا صفة للبخيل عند العامة. طبعا العامة نقول عن فلان حزر، يعني صفة للبخيل. وعندنا أيضا حزة. الحزة الوقت، يسألون أي حزة حصل كذا، بمعنى في أي وقت. أما العرب فتقول أي حزة أتيتني قضيت حاجتك، يعني في أي وقت أتيتني قضيت حاجتك. إذن حزة مفردة عربية. وعندنا حسافة، منحوتة من الأسف على الإبدال طبعا، هي أسافة أسف، وعادة تطلق كنداء بعد سماع خبر يدل على الأسف. يعني فلان يقول مثلا كانت سيارتي واقفة ويا واحد متهور وقام ودعم السيارة وكذي، ترد عليه تقول حسافة، ذيك السيارة الجميلة مثلا تعورت حسافة، وهكذا. وفي هذا المصطلح نحن أيضا استعرنا هذا من الفصيحة. العرب تقول وأسفة، دلالة على يعني صيحة يطلقونها بعد سماع خبر يدل على الأسف. العرب تقول وأسفة ونحن نقول حسافة. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى لقاءكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي

يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

0: فهمه الفيلسوف. قالت:
1: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أعزائنا، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع صحبة جديدة مع حكاية الحب وحكايات المحبين.
1: توقف الحديث بنا في حلقة الأمس عند آفات الحب التي أغفلت كتب التراث العربي القديم ذكرها عمدا، وذلك تملقا للعصبية بين العرب والقبائل التي غلبت عليها عصبية الدم، والتي رأت في الإنسان العربي تفوقا على كل ما عداه من الأجناس البشرية الأخرى التي داست أراضيها خيول الفتح الإسلامي.
0: من الأسباب أيضا ما يتعلق بالعصبية الطبقية المستحكمة بين العرب أنفسهم، حيث أن القبائل العربية لم تكن في درجة واحدة من الأهمية والثراء أو نقاء السلالة، وهذا ما خلق بينهم حواجز وارث عصبي عميق.
1: ورغم أن كتب التراث العربي غيبت هذه القضية عمدا، إلا أن بعض الأخبار في العصر الغريب تنفي ذلك. وللتدليل على ذلك نقتطف لكم بعض الأمثلة من القصص والحكايات التي تثبت أن الحب تجاوز العصبيات القبلية والطبقية المستحكمة في ذلك الوقت، ولكن العصبيات بقيت واحدة من آفات الحب التي تنازع معها طويلا.
0: دعونا نقرأ هذه المقتطفات وبعدها نحكم.

دعونا أولا نقرأ حكاية سلمان الفارسي والخليفة الثالث عمر بن الخطاب. وسلمان الفارسي معروف الأصل من اسمه، وعمر بن الخطاب من رجالات قبيلة قريش أكبر القبائل العربية، وتصرف الداهية عمر بن العاص في سبيل الحفاظ على نقاء دم القبيلة. فتقول الحكاية:

إن سلمان الفارسي خطب إلى عمر ابنته فوعده بها، فشق ذلك على عبد الله بن عمر، فلقي عمرو بن العاص فشكى ذلك إليه فقال له: سأكفك. فلقي سلمان فقال له: هنيئا لك يا أبا عبد الله، هذا أمير المؤمنين يتواضع لله عز وجل في تزويجك ابنته. فغضب سلمان وقال: لا والله، لا تزوجت إليه أبدا.

0: هل رأيتم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجاوز العصبيات ويعامل المسلمين كأخوة في الدين؟ ولكن العصبية مثل ذيل الأفعى، كلما قطع نبت رأس جديد، وبقيت العصبية بانفعالاتها المتحكمة حتى اليوم.
1: مع بلال بن رباح مؤذن الرسول يختلف الأمر قليلاً، ولكنه يبقى رهين الخوف والرهبة من سطوة العصبية وقسوتها. فهو عندما يتقدم وأخيه يخطبان للزواج من إحدى القبائل، يقدمان كشفاً بعرض الحال لتبرئة نفسيهما مما قد يشوب قبولهما من محاذير اجتماعية.

0: أعزائي، جاء أن بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع أخيه إلى قوم من بني ليث يخطب إليهم لنفسه ولأخيه، فقال: أنا بلال وهذا أخي، كنا ضالين فهدانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجنا فالحمد لله، وإن تردونا فالمستعان الله. قالوا: نعمة وكرامة، فزوجوهما.
1: وعن الأصمعي قال: كان عقيل بن علفة المري غيورا فخورا، وكان يصهر إليه خلفاء بني أمية، فخطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته لبعض ولده، فقال: جنبني هجناء ولدك.

0: فهذه الأخبار وإن تكن عن الزواج وليس الحب ذات دلالة قوية على المحاذير التي تحيط بهذه العلاقة، وإذا كان الزواج لا يستطيع تخطي هذه المحاذير فإن الحب هو يستوجب الستر والتخفي حتى بين الأكفاء، يصير محفوفا بالمخاطر حين يكون طرفاه المرأة العربية والرجل غير العربي.
1: وهذا زعيم عشيرة أو قبيلة يشترط على أمير المؤمنين ألا يختار لابنته ولدا فيه دماء أعجمية حتى وإن كان ينتسب إلى البيت الأموي الحاكم، وإذا صح هذا في فترة مبكرة كانت العصبية القبلية العربية فيها موضع اعتراف ورعاية، فإنه قد استمر في بعض البيئات إلى عصر آخر يوسم بخلاف ذلك.

0: نقل ابن القيم عن الخرائطي أن المهدي خرج إلى الحج حتى إذا كان بزيالة جلس يتغذى، فأتى بدوي فناداه: يا أمير المؤمنين، إني عاشق، ورفع صوته.
1: فقال للحاجب: ويحك، ما هذا؟ قال: إنسان يصيح إني عاشق. قال: ادخلوه. فأدخلوه عليه فقال: من عشيقتك؟ قال: ابنة عمي. قال: أولها أب؟ قال: نعم.
0: قال: فما له لا يزوجك إياها؟ قال: ها هنا شيء يا أمير المؤمنين. قال: ما هو؟ قال: إني هجين. والهجين كما نعرف الذي أمه مملوكة ليست عربية. قال له المهدي: فما يكون؟ قال: إنه عندنا عيب،

0: فأرسل في طلب أبيها، فأتى به فقال:
1: هذا ابن أخيك؟ قال: نعم. قال: فلما لا تزوجه كريمتك؟ فقال له مثل ما قاله ابن أخي، وكان من ولد العباس عنده جماعة، فقال: هؤلاء كلهم بنو العباس وهم هجن، ما الذي يضرهم من ذلك؟ قال: هو عندنا عيب. فقال له المهدي: زوجه إياها على 20,000 درهم، 10,000 للعيب، و10,000 مهرها. قال: نعم.

0: هكذا بدأت كلمة الهجين وكلمة المذرع، وهو عكس الهجين، وهو من أم عربية وأب غير عربي. تعترضان قصص الزواج والحب على الرغم من استشهاد المهدي وهو خليفة بأن أكثر بني عباس من الهجناء.
1: قد يومئ الخبر إلى أن البادية كانت موطن هذه التفرقة الاجتماعية في أمور الحب، وأن المدن والطبقات العليا كانت قد تحررت من هذه النظرة، والرابط بين النظرة القبلية والنظرة الطبقية شبه حتمي، فحيث تنظر سلالة من السلالات إلى نفسها على أنها أزكى دائما أو أرقى من غيرها، فإن هذه مقدمة ضرورية للقول بأن أبناء السلالة الواحدة ليسوا على درجة واحدة من النقاء ومن ثم الكفاءة.

أعزائنا، سوف نتوقف عند هذا الحد من حديثنا لهذا اليوم، وفي الغد نواصل معكم حديثنا حول العصبية القبلية والطبقية والحب. نودعكم وإلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط

متعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، ما بقى شيء على العيد وبشرتي وايد تعبانة، متروسة بقع بنية من آثار الحراب وأشياء ما أعرف شنو هي، ممكن تقولين لي شنو أسوي عشان بشرتي تصفى؟
3: شكرا يا مريم على سؤالك عن موضوع بقع حبش.

0: شباب والبشرة، أنا بس متعجبة ليش أنتي ناطرة كل هاي الوقت ويتي قبل العيد تبين تصلحين وضع البشرة، لأني أنا متأكدة إن هذه البقع خذت وقت طويل في بشرتك وكان في مشكلة حب شباب متكرر وأنتي شوي أهملتيها. لذلك الشيء اللي خذاله فترة طويلة عشان يطلع ما بقدر أعالجه في يوم أو يومين. أنا نصيحتي لك وحق كل البنات اللي سمعونا اليوم، لا تسوون شيء بعيلة أو تحاولون تعالجون شيء بين يوم وليلة. أي علاج متعلق بالبشرة يأخذ له وقت وايد، يأخذ له صبر، البشرة تحتاج إلى عناية، وأي علاج لازم يبي له كذا جلسة. إذا نصيحتي لك في كل الأحوال، دام العيد بإذن الله باقي عليه أسبوع، لا تسوين أي علاج لأول مرة. سبحان الله، قد تتحسس البشرة أو العلاج ما يناسبك أو تحدث مضاعفات نادرة لا سمح الله. بعد العيد إن شاء الله زوري الطبيب، خليه يفحص البشرة على أصول ويقول لك بالضبط إيش المشكلة وإيش العلاج اللي مناسب لك، سواء كان تقشير بكريمات أو تقشير كيميائي أو تقشير بالليزر حسب اللي حدده الطبيب.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث تشرف بإهداء جدلته كتاب صفة صفوة للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الشهير بابن الجوزي الحنبلي البغدادي. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره على هذا الإهداء.

المتميز، وأشاد بمحتواه هذا الكتاب القيم من تراثنا الإسلامي ومن فصول مهمة تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان نبذ من أخلاقه وعبادته وصفاته الكريمة وشمائله. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس الدكتور جورج شريان الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية، وسعادة السيدة ستيفان لين هاليت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، حيث تشرف بتقديم هدية لجلالته بمناسبة الاحتفال بعام عيسى الكبير إرث مستشفى الإرسالية الأمريكية. وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ميله الله بالرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية وسعادة السفيرة الأمريكية، معربا عن شكره وتقديره على إهدائهما. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وخلال الاتصال عرب دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة عن إدانته للاعتداءات الإيرانية الآثمة المستمرة على مملكة البحرين. من جانبي عرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عميق تقديره وامتنانه لموقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولمشاعر التضامن الصادق ودعمها لمملكة البحرين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور في مختلف الميادين يعكس ما تتمتع به الكوادر الوطنية من كفاءة واقتدار. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الإقضبية يوم أمس بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء عددا من المدراء المعينين حديثا في الجهات الحكومية، حيث هنأهم سموه بمناسبة تعيينهم معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الإقضبية يوم أمس بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء سعادة السيد تيرثاراج وكلي سفير نيبال لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفيرا لبلاده لدى المملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ونيبال تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بها نحو آفاق أرحب. تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة الثلاثاء 21 من يوليو 2026. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. نقل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رسالة أخوية بعثها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. كما نقل معالي إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخامته بالصحة والعافية ولشعب سوريا الشقيق بالأمن والاستقرار. وخلال زيارة التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالي السيد أنس خطاب وزير الداخلية بالجمهورية العربية السورية.

0: سوريا، والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة معالي وزير الداخلية والوفد المرافق، مشيرا إلى تأييد بلاده للإجراءات الأمنية التي تتخذها مملكة البحرين من أجل حفظ أمنها وتعزيز استقرارها. وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة في إطار العمل على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق الثنائي. في سياق متصل، التقى معالي وزير الداخلية ومعالي السيد رائد عبد الكريم الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية، حيث تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات التعامل مع الأزمة والطوارئ. وخلال اللقاء، وقع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الحد من مخاطر الكوارث والحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والتدريب. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات الإقليمية وتداعيات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مستهدفة البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمدنيين الآمنين. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة. تم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمية. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. وتم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والهجمات الممنهجة على البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمدنيين الآمنين. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع الخاص كشريك فعال في مواصلة الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على مختلف المستويات، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كذلك لدى لقاء معالي سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للتهديدات الإرهابية الصادرة عن ميليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من مزاعم وتحريض وتصعيد غير مسؤول، بما يشكل تقويضا لأمن المنطقة واستقرارها واستهدافا خطيرا لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وللمدنيين الأبرياء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: تفنن

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداية

0: بداياتها ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، أهلا بكم معنا في جولة معرفية تحاول تقديم المفيد والجديد في رحلة الكشف الإنساني.
1: أملينا أن تكون اقتراحاتكم إضاءات لنا على الطريق، فأهلا بكل ما تقترحون وبمشاركاتكم.

0: أصدقائنا، بدأنا يوم أمس بحديث عن نشأة مكتب الأمل الأخير الذي تنحصر مهمته في البحث عن المفقودين في الحروب والعمل على إعادتهم إلى ذويهم. واليوم نكمل الحديث عن هذا الموضوع الإنساني الكبير.
1: ترجع نشأة الوكالة المركزية لاقتفاء آثار المفقودين إلى الحرب الفرنسية البروسية عام 1870 ميلادية، فعندما ذهب مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بعثة لمساعدة الجنود الجرحى، وجدوا كثيرين من السجناء مكتئبين لأن أسرهم لا تعلم هل هم أحياء أم أموات.
0: فعمد إلى تدوين أسماء المعتقلين في لوائح، وأنشئت وكالة في بال المدينة السويسرية الحدودية، وبات في وسع المسجونين مراسلة عائلاتهم بواسطتها.
1: وإبان الحرب العالمية الأولى، استقرت الوكالة الدولية لأسرى الحرب في جنيف، وأضافت نحو 7 ملايين اسم إلى الفهرس لديها،
0: من بينها اسم النقيب في فرقة المشاة الفرنسية شارل ديغول، وحامل نقالة الجرحى الفرنسي موريس شوفاليه. وعندما بلغ عدد الرسائل في الحرب العالمية الثانية نحو 100,000 يوميا، استخدمت الوكالة 3,000 مساعد متطوع عمدوا إلى طبع 35 مليون بطاقة لامت بين المعلومات الرسمية عن أسر الحرب والطلبات الواردة للحصول على معلومات.
1: وفي سنوات الحرب تمكن 700,000 أسير في أوروبا من الاتصال بعائلاتهم، وتبودلت نحو 150 مليون رسالة. وفي عام 45 باتت الوكالة جزءا دائما من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطلق عليها عام 60 اسم الوكالة المركزية لاقتفاء آثار المفقودين.

0: وفي حديثنا عن سجلات الوكالة المتخصصة في إيجاد المفقودين نقول لا تزال هذه السجلات الخاصة بالحرب العالمية الثانية والتي حولت جزئياً إلى فليمات أو ميكروفيلم لا زالت تعتمد للحصول على معلومات.
1: والواقع أن كثيرين من أسرى الحرب لا يملكون أي سجل آخر يتعلق باعتقالهم أثناء الحرب، والذين بلغوا الآن سن التقاعد يكتبون للحصول على إفادات خاصة بأسرهم.

0: تكون إثباتا للمدة التي أمضوها في معسكرات الاعتقال، مما يمكنهم من الحصول على معاش تقاعد إضافي.
1: وفي مدينة أرولسن بألمانيا الغربية تقدم المؤسسة الدولية لاقتفاء آثار المفقودين الخدمات نفسها إلى اللاجئين الذين أمضوا وقتا في معسكرات المهجرين.
0: ولا تزال الأبحاث تجرى أيضا للعثور على أقرباء فقدوا في الحرب العالمية الثانية. ففي إبريل من عام 82 مثلا تلقت الوكالة طلبا من مواطن شاب في ألمانيا الغربية، فقد علم يوهان أن والده الروسي كان ملازما أول في الجيش الأحمر، فأسر وأرسل للعمل في إحدى قرى ألمانيا الشرقية، وهناك التقى والدته يوهان.
1: وافترقا حين كان الجيش الأحمر يتقدم في نهاية الحرب، ولم يعثر في سجلات الوكالة على أثر للرجل، فبعثت الرسالة إلى اتحاد جمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوفيتيتين. وفي شهر يناير التالي رد السوفيت بأخبار سارة، فقد وجدوا الرجل في ليلينغراد. وقال يوهان لمندوب الوكالة: لا يمكنك أن تتخيل كم أنا سعيد.

0: تدريب الموظفين على دراسة الطلبات، وهذا يعطي تلك الجمعيات مقدرة أكبر على معالجة مشكلات البحث عن المفقودين في الأحوال الطارئة.
1: وفيما القلق المدني آخذ في الازدياد، كذلك التكاليف التي تواجهها الوكالة، حيث تعمل هذه بموازنة سنوية تزيد على 5 ملايين فرنك سويسري، ما يعادل 3.1 مليون دولار، تقدم نصفها الحكومة السويسرية ونصفها الآخر البلدان التي وقعت اتفاق جنيف. وإلى ذلك ساهمت الحكومة السويسرية ب 15 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 9.4 مليون دولار، في تشييد البناء الجديد للوكالة الذي افتتح في أكتوبر عام 1984.
0: والحق أن الوكالة حققت إنجازات رائعة في القرن الفائت، وإن شابها بعض الشيء من الحزن أحيانا. يقول نيكولاس فيكسي، الذي عمل أثناء حياته المهنية الطويلة في أكثر من 10 مناطق حافلة بالمشاكل، يقول: علينا أن نؤدي أعمالا صعبة كثيرة، فليس سهلا أبدا أن تخبر شخصا أن الذي يحبه قد مات، أو أن تقول له: آسف، ليست لدينا أخبار. ويمضي قائلا: إلا أننا عندما ننجح في العثور على شخص مفقود أو نتمكن من جمع شمل إحدى العائلات، فإن الشعور الذي ينتابنا يفوق الوصف.
1: وهذه قصص وحكايات بعض الذين وجدهم المكتب فأعادهم إلى ذويهم وأعاد إليهم دفق الحياة.
0: في معسكر عراقي لأسر الحرب شمال بغداد، راحت آن ماري كوسرنيك البالغة من العمر 35 عاما، بمرأة من مئات السجناء المترقبين، تشق طريقها بحذر واحتراس في رقعة من الأرض واسعة، بحثا عن جندي إيراني انقطعت أخباره عن أهله في طهران منذ بضعة أشهر في ذلك الوقت.
1: في مقاطعة شالاتينا نانغو في السلفادور، مضت صوفي روسيليون التي تبلغ 27 عاما، مضت تحاول إقناع قادة المقاتلين في حرب العصابات بالسماح لها بالاتصال ب16 فتى قبض عليهم أثناء القتال كي تطمئن عائلاتهم إلى سلامتهم.
0: وهكذا تمضي الوكالة تتنقل من بلد إلى آخر في مهمة البحث عن الأشخاص الذين اختفت آثارهم، لتعمل على عودتهم إلى أهلهم، باعثة الأمل الأخير من مكتب الأمل الأخير.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد

أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خمس خذوهن عني، فلو ركبتم فيهن الفلك ما وجدتموهن إلا عندي. ألا لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستنكف أن يتعلم ما ليس عنده، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم. ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
1: ما خط القلم.
2: سئل أحد الحكماء: ممن تعلمت الحكمة؟ قال: تعلمت الحكمة من الرجل الضرير، لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه. وسئل سقراط: لماذا اختاروك أحكم حكماء اليونان؟ فأجاب: ربما لأنني الرجل الوحيد الذي يعرف أنه لا يعرف شيئاً على الإطلاق. من الحكمة أن تخلو حياة المرء الخاصة مما يسوءه أن يعرفه عنه الآخرون. عبد الوهاب مطاوع.
0: ما خط القلم.
2: كان رجلان يتحدثان عن أحد البخلاء، فسأل أحدهما الآخر: من يحضر مائدة فلان؟ فقال: الملائكة تحضرها. قال: لم أرد هذا، وإنما قصدت من الذي يأكل معه؟ فقال: الذبان يأكل معه. ومدح رجل البخل قائلا: كفاك من كرم الملائكة أن الله جل وعلا لم يبتلهم بالنفقة وقول العيال هاتي هات. قال سعيد بن المسيب: مر بي صلة بن أشيم فما تمالكت أن نهضت إليه، فقلت: يا أبا الصهباء أدع لي. فقال: رغبك الله فيما يبقى، وزهدك فيما يفنى، ووهب لك اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعول في الدين إلا عليه. يوجد في العقيدة ما يكفي من النور لإنارة طريق من يودون الإيمان، وما يكفي من الضلال لإغشاء من لا يودون. بلير باسكال. قال المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. والناس قد نبذوا الحفاظ، فمطلق ينسى الذي يولى، وعاف يندم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه الدم.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.

0: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: مكة أقدس بقاع الأرض، كان التاريخ على موعد معها منذ البداية، وما زال يسطر في صفحاته مكانتها المقدسة في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ عهد آدم عليه السلام، وحتى تأذن شمس الدنيا بالأفول. هي مكة، بكة، البلد الحرام، البلد الأمين، وأم القرى. يرجع تاريخ مكة المكرمة إلى عهد آدم عليه السلام، وعاشت الناس فيها مدة من الزمن حين كانت قرية صغيرة بين الجبال، حتى شاء الله أن تغمر بمياه الطوفان في زمن نوح عليه السلام. وتذكر كتب التاريخ أن الملائكة هم أول من بنى الكعبة المشرفة قبل خلق آدم عليه السلام، ثم بعد الطوفان وتلاحق الأزمنة قام نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بإعادة بنائها على القواعد التي كانت قد بنيت عليها بأمر من الله. وتوالت الأفئدة تهوي إلى مكة بدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ سقى الله هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام من ماء زمزم التي نبعت، لتكون مقصدا لقبائل العرب في هذا الوادي المقفر. الكعبة، ذلك البناء الذي يعتبر الأقدس بين جميع الأبنية رغم بساطته وتواضع بنائه، إلا أنه كان وما زال يمثل العنصر الأساس لعبادة المسلمين حول العالم لما يحويه من أركان مهمة. فالكعبة هي بيت الله الحرام وقبلة المسلمين التي يتجهون إليها في صلواتهم الخمس، والبناء الذي تتجه إليه أفئدة المعظمين لشعائر الله حتى في زمن انحسار الناس عن عبادتهم وتوحيدهم. تعرضت الكعبة المشرفة لأحداث عظيمة في التاريخ، فمن أبرزها ما حكاه القرآن الكريم من قصة محاولة أبرهة الحبشي وأصحابه لهدمها.
2: أريد محو اسم مكة من على الأرض تماما، ولن أبقي لها باقية.
1: باستخدام الفيلة الذين تم جلبهم خصيصا من أرض الحبشة نتيجة حقده ورغبته الجامحة في صرف الناس عن اتخاذ الكعبة مكانا مقدسا تهوي إليه أفئدة الناس، حتى شاء الله أن يهلك جيش أبرهة بطيور الأبابيل التي كانت تحمل حجارة رجمت الجيش عن بكرة أبيه. وقد سمي ذلك العام بعام الفيل، وهو ذاته الذي ولد فيه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك سطع نجم الرسالة المحمدية، رسالة جميع الأنبياء منذ عهد آدم عليه السلام بالتوحيد لله ونبذ عبادة ما سواه. واكتمل بناء التوحيد بفتح مكة وإشراق شمس الإيمان على ربوعها بعد عصور الظلام المتلاحقة، لتكون منارة إشعاع يمتد إلى عهد الخلفاء الراشدين وصولا إلى الدول الإسلامية التي حكمت الأرض بما لها وما عليها. وقد شهد المسجد الحرام في حدوده في كل عصر من العصور توسعا، إلى أن وصل إلى ما نراه اليوم من نهضة وعمران لا مثيل له.

0: عاشت مكة عصور الفتن والظلام كما عاشت عصور النور والسلام، ومن ذلك ما كان في عهد الدولة الأموية بفعل الحجاج بن يوسف الثقفي حين نصب المجانيق على جبل أبي قبيس واجترأ بذلك على أن يقصف الكعبة، وبعد ذلك بمراحل حين كان عهد القرامطة وفتنتهم التي فيها اعتدوا اعتداءهم الشنيع على مكة والحرم. ولكن يأبى الله إلا أن يبقى الحرم شاهدا على العصر ويعود إلى سابق عهده حتى قيام الساعة. في مكة تكمن الفضائل المتعددة للمسلمين، ففي غار حراء بجبل النور كان يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي بداخله. وفي المسجد الحرام تعدل الصلاة فيه عن سائر مساجد الأرض 100,000 صلاة، وفيها الكعبة المشرفة بأركانها الحجر الأسود أو الأسعد الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، وبالقرب منها مقام إبراهيم الذي كان يعتليه إبراهيم ليرفع القواعد مع ابنه إسماعيل عليهما السلام. في مكة تقام في كل عام شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام، ركن الإسلام العظيم، ولأجل ذلك مكة بحدودها كلها حرم. لا تكفي حلقة لمكة، وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند المدينة المنورة دار الهجرة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: السياحة في وجهتنا مستمعينا لهذا اليوم مزدهرة في الفترة الأخيرة، فقد تم ضمها لقائمة أفضل الدول للزيارة حول العالم، وتقدم السياحة في هذه الدولة مزيجاً رائعاً من الثقافة والتراث الأصيل جنباً إلى جنب مع أنماط الحياة المعاصرة. بلاد الشمس المشرقة، اليابان. إيه هي وجهتنا لهذا اليوم؟
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: اليابان من أكثر الدول اللي حاب أزورها لأنها تتميز بالتكنولوجيا المتطورة.

0: وسمعت عن جبل فوجي في اليابان في مدينة طوكيو، لأنه يعتبر من الأماكن المقدسة عندهم، بالإضافة إلى الأضرحة والحدائق الجميلة اللي حاب أزورها هنا.
1: أنا خاطري أروح اليابان لأنها بلد متطورة بالتكنولوجيا والآي تي، وأبي أشوف هاي الشيء على الطبيعة.
2: اليابان ما سافرت لها، بس خاطري أسافرها عشان أكتشف السر اللي خلاهم من دولة مدمرة في الحرب العالمية الثانية إلى ثاني أقوى اقتصاد في العالم. الصورة النمطية إحنا كعرب اللي حاطنا في بالنا إن اليابان بلد مبدع عباقرة، أبي أعرف السر هذا.
3: رحلة عبر الأثير.
4: تقع اليابان في شرق آسيا، محاطة بكل من المحيط الهادي وبحر اليابان وشرق شبه الجزيرة الكورية، وتتألف اليابان من مئات الجزر، أربعة منها تعتبر الأكبر من بين جزر اليابان والأكثر أهمية، وهي جزيرة كيوشو، جزيرة هونشو، وجزيرة شيكوكو، وجزيرة هوكايدو. عاصمة اليابان هي طوكيو، ومن أهم مدن اليابان، وتقع في جزيرة هونشو. تغطي الجبال والتلال معظم اليابان، وهالشي يطفي عليها جمال مرموق، فالكثير من جبالها بركانية، وأشهرها جبل فوجي، وهو أعلى قمة في اليابان. وتحتل الجبال والتلال مساحات شاسعة من أراضيها، مما يجعل غالبية السكان يعيشون في سهول ضيقة على امتداد السواحل. وتعتبر اليابان مستمعينا واحدة من عمالقة الصناعة في العالم، حيث لا يفوق الإنتاج الصناعي الياباني سوى إنتاج الولايات المتحدة. وقد صنع اليابانيون مجموعة متنوعة من المنتجات، بما فيها السيارات والحواسيب والحديد والفولاذ ومواد البلاستيك وأجهزة المذياع والتلفاز. وأصبحت اليابان قوة اقتصادية رئيسية رغم قلة مواردها الطبيعية، فهي تستورد كثير من المواد الخام اللي تحتاجها الصناعات، وتعتبر اليابان من البلدان التجارية الرئيسية.

0: سافر ويانا.
1: وتعكس الحياة اليابانية صورة الحضارتين الشرقية والغربية، فهي تتمسك ببعض العادات والتقاليد القديمة كالمصارعة اليابانية القديمة ومشاهدة مسرحيات النو والكابوكي التي تعود إلى ما قبل مئات السنين. وبالنسبة للحضارة الغربية فتلاحظ فيها مشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات ولبس الملابس الغربية مثل لبس الكيمونو التقليدي في الاحتفالات. يتطلب السفر مستمعينا إلى اليابان الحصول على فيزا، وتسمح لمن يحصل عليها البقاء لمدة لا تتجاوز 90 يوم كزائر. العملة الرسمية في اليابان هي الين، واللغة الرسمية في اليابان هي اليابانية، وتأتي اللغة الإنجليزية كلغة دارجة بين السكان. ويمكن من الشائع مستمعينا أن السياحة في اليابان تعتبر غالية ومكلفة، ولكن في الواقع هي مناسبة جداً لمختلف الميزانيات ابتداءً من السكن مروراً بتكاليف المواصلات والطعام وغير ذلك.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: تحيط المياه بالجزر اليابانية من جميع الجهات، وتتأثر بالتيارات البحرية الدافئة والباردة، وتترك هذه التيارات تأثيرات كبيرة على المناخ، كما أن وقوع أغلب الجزر اليابانية في نطاق العروض المعتدلة الشمالية يعرضها لهبوب رياح جنوبية قادمة من المحيط الهادي أثناء فصل الصيف، وتتعرض الجزر اليابانية إلى هبوب رياح شمالية قادمة من مناطق باردة خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. أفضل وقت لزيارة اليابان هو فصل الربيع، حيث تتفتح أزهار الكرز واللي تسمى أزهار الساكورا، ولهذه الأزهار قيمة كبيرة عند اليابانيين، فهي ترتبط بروايات قديمة تعبر عن إرث حضاري عظيم. وبسبب امتداد الجزر اليابانية

0: بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب، يوجد تباين وفرق كبير في درجات الحرارة بين الشمال والجنوب، ويمكن للسائح الحصول على الدفء والشمس في الجنوب، ويمكنه التزلج على الثلوج في الجزر الشمالية.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في أهم المناطق والمدن اليابانية، ونبدأ من طوكيو وهي العاصمة اللي تجذب ملايين السياح سنوية من كافة أنحاء العالم للتعرف على معالمها السياحية، وتقدم لزوارها خيارات غير محدودة من الأماكن التاريخية والمناطق الترفيهية إلى جانب الأسواق العصرية والمطاعم. ومن أهم الأماكن السياحية في طوكيو سكاي تري، وهو أطول مبنى ياباني بعد أن وصل إلى ارتفاعه الكامل البالغ 634 متر في سنة 2011، ويعد البرج الموقع الرئيسي للبث التلفزيوني والإذاعي لمنطقة كانتو في مدينة طوكيو. طوكيو تاور من أشهر معالم السياحة في طوكيو، ويوصل ارتفاعه إلى 333 متر، وهو ثاني أطول برج في اليابان بعد طوكيو سكاي تري، وهو مستوحى من برج إيفل الباريسي. وقد بني برج طوكيو في سنة 1958، ووصل عدد زواره لأكثر من 150 مليون شخص منذ افتتاحه.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ولمحبي المغامرات والألعاب، طوكيو ديزني لاند، وهو أول منتجع لشركة ديزني خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الثاني على مستوى العالم من حيث أعداد الزوار بعد منتجع وولت ديزني في ولاية فلوريدا. ومن ديزني لاند ننتقل إلى قصر طوكيو الإمبراطوري، فهو منزل الأسرة الإمبراطورية اليابانية ومقرها الرئيسي، ويتضمن القصر عدة مباني بما في ذلك القصر الرئيسي كيودن، إلى جانب مساكن الأسرة الإمبراطورية الخاصة والأرشيف والمتاحف.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن جزيرة أخرى من الجزر اليابانية، وهي جزيرة هوكايدو، وهي واحدة من جزر اليابان الأربع الرئيسية، تضم مجموعة رائعة من المنتزهات، وتنتشر فيها حقول الأرز، وتتميز ببيوتها التقليدية ذات التصاميم الجميلة، وتعتبر من وجهات السياحة في اليابان الشتوية، حيث تتساقط فيها الثلوج شتاءً، ويقصدها محبي رياضة التزلج. وننتقل الحديث عن السياحة في أوساكا، وهي من مدن اليابان الكبرى، وتضم أجمل الأماكن السياحية في اليابان، فتكثر فيها ناطحات السحاب والمجمعات العصرية الضخمة والمطاعم، إلى جانب القلاع كقلعة أوساكا الشهيرة والمتاحف كمتحف أوساكا للأسكان والمنتزهات المائية مثل كايكوان أكواريوم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أوساكا إلى نارا، وهي العاصمة الأولى لليابان قبل أن تصبح طوكيو هي العاصمة، فتقع نارا على بعد ساعة أو أقل من مدينة أوساكا، وتضم أجمل المعالم التاريخية في اليابان، ففيها أقدم المعابد والمتاحف، وتضم العديد من الحدائق الرائعة، وقد تم إضافة العديد من معالم المدينة في قائمة المواقع التراثية العالمية لليونسكو.
1: سافر ويانا.
0: وعند نارا نقف مستمعينا في نهاية محطتنا لهذا اليوم مع السياحة في اليابان. كانت هذه جولة مختصرة لأبرز المحطات في اليابان، بلد العلم والتكنولوجيا اللي يبهرنا دائما باختراعاته وتقدمه، والتزام شعبه بالقوانين وحبهم الدائم للعمل. لنا لقاء جديد بإذن الله ووجهة جديدة، وحتى ذلك الوقت أطيب الأوقات نتمناها لكم.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفريج هم

0: واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
3: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهدافها.

في المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: حب الذات. يجب أن تعلم أن الناس ما راح يقدرونك إذا ما قدرت نفسك، لذلك عليك أن تقول لنفسك مرات كثيرة: أنا راضي عن نفسي وأقبل نفسي. هذه له نتائج مدهشة. قل هذا قبل المواقف الصعبة وكررها عدة دقائق وجرب شلون راح تكون فائدة.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة قنبر.

جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة.

وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه من دستور مملكة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: من أقوال أحد الحكماء: أنت تعتقد أنك تحت رحمة الظروف وغير قادر على تغييرها، في الواقع هذا هو الوهم. لا تدرك أنك أمام مرآة عملاقة تعكس مواقفك من العالم وتجعلها واقعا ملموسا. أنت تتحرك دون وعي في دائرة مفرغة، تنظر إلى المرآة بأفكارك السلبية، ومرآة العالم تعكس هذه الأفكار وتجعلها واقعا، وأنت تحاول تغيير هذا الواقع. مبدأ توجيه الواقع قائم على قلب هذه الدائرة. انظر أولا في داخلك بطريقة إيجابية، ثم بعدها انظر إلى مرآة الكون واستمع إلى الصوت الإيجابي الذي بداخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير أحبتنا مستمعين أخواننا وخواتنا الغاليين في كل مكان. لقاء جديد ومشوار جديد من مشاوير الظهيرة نلتقيكم فيه عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. مشوار المحبة، مشوار التواصل، مشوار الأمنيات الصادقة اللي نتمناها لكم في كل وقت وكل حين. نمسي عليكم بالخير أكيد، ونستمتع بهذا اللقاء اللي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا. أكيد أجواء جميلة جدا نتمناها لكم معنا وبصحبتنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين. أحلى تحية توصلكم من محبينكم في هذا اللقاء. تحياتي أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أختي الغالية اللي ترافقني اليوم في الإخراج بكل إبداع وتميز فاطمة جنبر. حياكم الله.

يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا، وأكيد كل يوم ضمن مشاويرنا نحب ندردش معاكم من خلال موضوع خفيف يلامس حياتنا الاجتماعية، علاقاتنا الإنسانية، مواقفنا الحياتية. وأكيد الحياة عبارة عن مواقف، والحياة عبارة عن تجارب وخبرات. في كل يوم احنا نعيش موقف جديد ونضيف إلى نفسنا تجربة جديدة وخبرات جديدة نتعلم منها دروس ومعاني وعبر جديدة. أحبتنا يقولون

إن الوسطية ليست أن تنقص من حق شيء، بل أنك تعطي كل شيء حقه. الحياة أكيد يا جماعة الخير ما تستقيم بالأفراط، وأكيد أيضاً لا يمكن أن تستمر بالتفريط، إنما تزدهر وتزهر لما نعرف كيف نوازن بين واجباتنا ورغباتنا وحقوقنا، بين العمل والراحة، بين الأسرة والطموح، بين حق الناس علينا وحق أنفسنا علينا. حتى الأشياء الجميلة إذا زادت عن حدها قد تتحول إلى عبء، وحتى الانشغال بما نحبه قد يجعلنا في جوانب أخرى مقصرين، ويمكن هذه الجوانب ما تقل أهمية عن أي أمر آخر. التوازن أكيد في حياتنا أبداً مو بالأمر السهل، لأنه يحتاج إلى وعي، إلى مراجعة مستمرة للنفس والوقوف مع الذات وإعادة صياغة أوراقنا وبرمجة حياتنا. يختلف يمكن شكل التوازن من شخص إلى آخر بحسب ظروفه، بحسب مسؤولياته، بحسب المعطيات المختلفة في حياته، لكن يبقى هذا التوازن أحد أهم أسباب الراحة والاستقرار في الحياة. اليوم إحنا في مشوار الظهيرة نفتح معاكم هذه الملف وهذا الموضوع تحديداً، وهو موضوع التوازن وأهميته في حياتنا. ويمكن يا جماعة الخير يعني هناك أكثر من تساؤل يجب أن نطرح اليوم ضمن محاورنا في هذا الموضوع. يا ترى شنو أكثر جانب في حياتكم تشعرون أنه بحاجة فعلية للتوازن؟ العمل، الأسرة، العبادة، الوقت لأنفسكم مثلا، الراحة، الاستجمام؟ هل الأفراط في أي شيء حتى لو كان عادي جدا من وجهة نظركم أو محبب بالنسبة لكم قد يتحول إلى مشكلة؟ وبرايكم هل التوازن مهارة احنا نتعلمها مع العمر او اسلوب حياة يجب ان نربي انفسنا عليه، وايضا نعود حتى عيالنا عليه من الصغر انهم يكونون متوازنين في حياتهم؟ اذا احنا معاكم نتواصل عبر 1-7-4-3-5-2-2، هذه رقم الاتصال المباشر، وكل من يحب يتواصل معاي ما شاء الله من خلال السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الانستغرام، اللي ما شاء الله استقبل عليه مسجات رهيبة واراء جدا جميلة من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف، او حتى اي حد يحب يعلق على حساب اذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. حياكم الله.

يسعد مساكم أحبتنا، وإحنا معاكم في مشوار الظهيرة نتواصل إن شاء الله حتى الساعة 3 وأجواء الظهيرة الجميلة والمشرقة بصحبتكم الحلوة. واليوم موضوعنا جميل، يتناول أهمية التوازن، أهمية الاعتدال، أهمية الوسطية في كل جوانب حياتنا، لا أفراط ولا تفريط. يمكن فعلا في أشياء كثيرة نحبها في حياتنا، ولكن هل هذا يعني أن إحنا نفرط في إغراق أنفسنا فيها حتى على حساب أشياء أخرى ربما ما تكون وايد محببة بالنسبة لنا ولكنها مهمة في حياتنا؟ شاركوني بأراءكم، وما شاء الله عندي كم كبير وهائل من التعليقات. وأنا دائما تعودت في مشوار الظهيرة من بداية يعني رحلتنا أن أول مسج ما شاء الله دائما أقرأ من أختي أم محمد المحرقية حبيبتي، لأن دائما أم أحمد غالبا تكون أول واحدة تعلق على أي موضوع أطرحها. تقول أم أحمد المحرقية حبيبتي أم أحمد، السلام عليكم أختي الغالية نسرين مع عبد الله. بالنسبة لي أكثر شيء أبحث عنه هو التوازن بين بيتي وعيالي وأسرتي وعملي. تقول ساعات أرجع من الدوام وأنا تعبانة أو متمللة أو مالي بارض، فأحس أن عيالي يستحقون مني وقت أكثر، وفي المقابل طبعا أكيد ما أنكر أن العمل له مسؤولياته. تقول مع الوقت تعلمت أن الجودة أهم من الكمية، حتى لو جلست مع عيالي ساعة واحدة لكن بكل تركيزي وبكل طاقتي معاهم أتوقع أن هالشيء بيكون أفضل من ساعات وأنا مشغولة بالهاتف أو فكري مو معاهم. جميل حبيبتي أم أحمد، شكرا لك على التواصل، وجميلة هذه الجزئية على فكرة. يعني ساعات فعلا خاصة الأمهات العاملات اللي يمكن يعني نشوفهم مثلا يحاولون يوزعون وقتهم وطاقتهم بين العمل وبين الأسرة أو البيت، أكيد الموضوع صعب. أنا أتفق تماما أن الموضوع ترى مو سهل، خاصة مثلا الأم اللي قد تعمل لساعات طويلة، طبيعة عملها تتطلب أن هي تتواجد في العمل مثلا إلى وقت متأخر، إلى العصر أو قريب المغرب، ويمكن هي عندها هاي بعد أكثر اللي عندها مثلا أطفال صغار للحين في بداية المرحلة المدرسية، أعمار صغيرة يحتاجون تركيز، يحتاجون متابعة، يحتاجون احتواء أكثر من غيرهم. فأتوقع أن فعلا المسألة مرهقة، يعني مرهقة، ولكن مثل ما قالت أم أحمد ساعات حتى لو نعطي عيالنا وقت ربما ما نحس انه وقت طويل، لكن نكون كامل تركيزنا معاهم ومعطتهم كل الاهتمام افضل من اني انا قاعده معاهم وعلى طول في التليفون، او على طول انا قاعده اسولف ويا احد ثاني، او مشغوله باي شيء ثاني. شكرا حبيبتي ام احمد، ويعطيك الف الف عافيه. اخوي خالد السعد يقول لي مع عبد الله انا اؤمن ان اي شيء اذا زاد عن حده ينقلب ضده، حتى الرياضه اللي ينصح فيها الجميع. عارف اشخاص يمكن يعني صادتهم بعض الاعراض والاصابات لان بالغوا في الرياضه بطريقه غير صحيحه وغير مدروسه. الاعتدال هو سر الاستمرار، مو الحماس المؤقت. كفو عليك اخوي خالد، صح كلامك، كل شيء يجب ان يكون باعتدال ويجب ان يكون بطريقة مدروسة. يعني حتى الناس اللي مثلا مثل ما قال خالد، ترى هاي جزئية مهمة يا جماعة الخير، نقطة مهمة وعانا لها أخوي خالد السعد بارك الله فيه. الناس اللي مثلا والله يبتدي الحين يبي يغير من نمط حياته أو ستايل حياته، مثلا ينضم إلى جيم أو نادي رياضي، يبي يمارس الرياضة، يبي كذا لايف ستايل جديد، ما عليه، شيء جميل أن أنت تبتدي مرحلة جديدة تبي تغير فيها من طاقتك، من صحتك، من لياقتك البدنية، لكنك تفرط في ممارسة الرياضة وخاصة مثلا بعض التمارين اللي في الجيم اللي تتطلب استخدام مثلا أجهزة معينة فيها تفاصيل معينة لها ضوابط معينة، إذا كنت أنت مو ملم فيها وقاعد تفرط في استخدامها ترى أنت بتضر نفسك في النهاية، لأن لازم هذا الشيء يا أن أنت تكون فعلا ملم فيه بشكل كامل، أو يكون طبعا تحت إشراف مدرب أو شخص يكون مختص بهذا الموضوع. هني أيضا في هذه النقطة بالتحديد اللي قالها أخوي خالد، التوازن مطلوب جدا يا جماعة الخير. إذا نحن معاكم نتواصل من خلال أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. حبايبي الانستغراميين، استقبل رسائلكم على حسابي الشخصي نسرين معروف. شكرا لكل من قاعد يرسل وكل من قاعد يتفاعل،

0: الله الله، جميلة هذه الأغاني البحرينية الأصيلة ودفء الفن البحريني الأصيل الجميل. طبعا تحية كبيرة للفنان الكبير صاحب الصوت الشجي أحمد الجميري، اللي يعطي الصحة والعافية ويطول بعمره إن شاء الله بالسلامة. إذا نحن معاكم نتواصل من خلال مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وعلى 17435222. بستقبل هالاتصال. مساء الورد.
1: مساء الخير ويعطيك ألف عافية حبيبتي.
0: أهلا وسهلا الغالية، عرفيني باسمك الكريم.
1: معك أم عمر حبيبتي.
0: والنعم والنعم حبيبتي أم عمر. أهلا وسهلا.
1: نعم بحالك، يسلم قلبك. أنا أقول الموازنة والصراحة والتفاهم.
0: يا سلام.
1: يعني إحنا إذا جينا إحنا في وقتنا الحالي حق المرأة العاملة، في مرأة عاملة، في تدرس، بيت، زوج، أهم شيء إنها تكون تجلس مع الأطراف الثانية في جلسة مصارحة ومفاهمة.
0: جميل.
1: أنا بعطيكم، أنا بوازي بس بعد أنتوا فهموني.
0: جميل.
1: مثل ما أنتوا تبون أنا أبي.
0: صح.
1: بعطيكم كل اللي تبون، عطوني الراحة.
0: الله. نعم.
1: عطوني وقت أرتاح فيه وبعطيكم ماي عيوني. بجلس معاكم، بظهر معاكم، بس حسوا بتعبي إن أنا قاعدة. نعم. اللي أسوي عشانكم أنتوا.
0: نعم. جميل معمار، صح كلامك.
1: جدا مهم إن المرأة العاملة تكون متوازية في أمورها كامل.
0: أكيد.
1: يعني تجلس.
0: أكيد.
1: لازم تجلس ويا زوجها ويا أطفالها، حتى محيط العمل ويا صديقاتها.
0: نعم.
1: لهم حق لها بعد.
0: صحيح.
1: تظهر تستانس مثل ما عيالها يبون حق.
0: صحيح.
1: فلازم هاي تكون خير الأمور الوسط.
0: أكيد أكيد أم عمر. يعني فعلا يعني التوازن مطلوب، خاصة في يمكن الجزئية الجميلة اللي أنت أشرتي لها أو ركزتي عليها، خاصة بالنسبة لي داخل الأسرة. مثلا المرأة لما تكون عاملة وعندها التزامات في البيت وفي العمل، شلون توازن، شلون فعلا تقدر مثل ما يقولون تأدي الحقوق اللي عليها وأيضا واجباتها، يعني الاثنين، بين الاثنين التوازن. نعم. جميل. يا
1: مثل ما أنا هما يبون أعطيهم كل حقوقهم، بعدهم يعطوني حقوقي.
0: نعم. جميل كلامك يا معمار، الله يعطيك ألف عافية الغالية، شرفتيني بهذا الاتصال، شكرا لك حبيبتي. إذا نحن نتواصل معاكم، وجميل كلام معمار فعلا، حلو لنا التوازن داخل الأسرة، خاصة من ناحية مثلا الأم العاملة، أن يكون هناك في تفاهم.

بينها وبين زوجها، شريك الحياة من جانب، بين أبنائها من جانب، الكل في الأسرة يكونون فاهمين الوضع. والله مثلا يمكن أمي فعلا تشتغل، هي قاعدة تتعب وقاعدة تشقى طبعا علشاننا، قاعدة تحاول توازن بين عملها وبين إحنا في البيت، بين متطلباتنا، بين مسؤولياتها داخل الأسرة. فإذا كان التفاهم موجود أكيد هذا التوازن راح يحقق الهدف المرجو منه. شكرا يا أم عمر. أم عبد الله طرشت رسالة وايد حلوة يا جماعة الخير، سمعوا كلام أم عبد الله، لأن رسالتها يعني الجميل فيها أنها هي جمعت بين الروحانيات اللي احنا فعلا محتاجين لها في حياتنا، وأحيانا بسبب انشغالنا يمكن شوي نغفل عنها. تقول لأم عبد الله: أختي الغالية نسرين، أعتقد أن أصعب توازن هو بين العبادة والانشغال بالدنيا. إحنا نركض طول اليوم خلف الالتزامات، وفجأة نكتشف أن اليوم انتهى وما كان عندنا وقت حتى أن إحنا نقرأ ورد من القرآن أو الذكر. لتقول: لذلك صرت أهتم جدا أني أخصص وقت ثابت لقراءة يعني ورد ثابت من القرآن الكريم يوميا، وأيضا أحافظ على الأذكار مهما كانت الظروف، لأن النفس إذا لم تلزمها اعتادت التأجيل. شوفوا هذه الجملة بحد ذاتها رائعة، النفس إذا لم تلزمها اعتادت التأجيل. فعلا يعني التوازن مطلوب يا جماعة الخير، مثل ما بينت لنا أم عبد الله، حتى في العبادات في حياتنا. نعم احنا عندنا مسؤوليات كثيرة في الحياة، ضغوطات كثيرة، مشاغل كثيرة، أمور تلهينا وايد ترى طول اليوم، وهذه أكيد لازم كلنا نعترف بهذا الشيء. ولكن أيضا العبادة أمر جدا مهم ويجب أن يكون مسلم في حياتنا. لذلك من أهم يمكن أنماط التوازن في حياتنا أن احنا فعلا نوازن أيضا بين مسؤولياتنا وبين العبادات الروحانية، طبعا بخلاف الصلاة اللي طبعا هي أكيد واجبة. أنا أقصد مثلا قراءة القرآن، الأذكار، الاستغفار، التسبيح، هذه الأمور يا جماعة اللي فعلا تقوي نفسنا وروحانيتنا وتقوي صلاتنا بالله عز وجل. شكرا يا أم عبد الله على هالمسج الجميل جدا. أخوي أحمد حسن يقول: أم عبد الله أنا يمكن بتكلم عن جزئية مهمة جدا تحتاج إلى توازن، وهي مسألة استخدام التليفون. يقول: في البداية أنا كنت أعتقد أن مثلا والله باقعد على التليفون مثلا 10 دقائق، ربع ساعة، هالشي ما بيأثر. لكن بعد ذلك اكتشفت أن يمكن قعدتي على التليفون ومثلا السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي، كل هذه الأمور اكتشفت أن هي تبوق، مثل ما يقول، شوفوا الكلمة اللي استخدمها أحمد، تبوق، يعني فعلا مثل السارق يقول تبوق مني ساعات كاملة من يومي، وتبعدني عن وايد أشياء أحس أنها هي مهمة، مثل الجلسات العائلية، مثلا القراءة، حتى النوم المبكر. لذلك التوازن في استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي مطلوب جدا جدا جدا. شكرا يا أحمد، يعني رسالة قيمة وتذكير وايد مهم، بارك الله فيك. اختي سارة من السعودية الحبيبة تقول: يسعد مساك اختي نسرين بالخير والمسرات. حبيبتي سارة اهلا وسهلا بكل احبابنا في السعودية. تقول: انا بالنسبة لي التوازن هو اني اعرف متى اقول كلمة لا. شوفوا ها سارة شو تقول، تقول: الكثير من الناس يرهقون انفسهم لأنهم يبون إرضاء الجميع، وفي النهاية يخسرون صحتهم ونفسيتهم. لذلك أنا بالنسبة لي تعلمت أن أحيانا كلمة لا هي ليست أنانية، بل حفاظ على التوازن النفسي والمعنوي. سارة كفو عليك، والله أن مسجك وايد مهم وجميل جدا. إش كثر إحنا بحاجة إلى يعني التعلم من هذه النقطة تحديدا في التوازن، متى نقول لا. ساعات أكون أنا وايد تعبانة وعندي ضغوطات وايد، مسؤوليات وايد، مرهقة نفسيا، معنويا، جسديا، فكريا، من جميع النواحي. يمكن أحد يطلب مني شيء، مو أناني أني أنا أقول لا، يمكن في هذه الوقت أنا فعلا ترى مو مستعدة أني أسوي

0: بهذا الشيء. فطبيعي إن مثلاً إذا اعتذرت أو قلت ترى ما أقدر أو اسمح لي أو والله على عيني ولكن هالوقت أنا ترى ما عندي الاستطاعة، ترى مو عيب يا جماعة، بالعكس هذه دليل إن أنت تريد أن تحافظ على توازنك النفسي والمعنوي مثل ما قالت سارة. سارة حبيبتي شكراً شكراً وايد على هالمسج الحلو. لو تلاحظون يا جماعة ما شاء الله الرسائل كل واحدة يعني من رسائلكم قاعدة تركز على جزئية وايد مهمة في يعني أطروحاتنا وفي مواضيعنا وفي محاورنا، وهذا الشيء اللي وايد يعجبني إنه ما شاء الله كل واحد فيكم ينظر إلى الطرح من زاويته، من رؤية مختلفة، من مدخل جديد. هذا الشيء يثري النقاش ويخلي الحوار يكون أجمل وأجمل. أتواصل معاكم ومعاي اتصال على 1745552 من أخوي بدر. يمسي عليك بالخير بدر أخوي.
1: مرحبا، مساء الخير.
0: مساء الورد، حي الله أخوي بدر، أهلا وسهلا.
1: الله يحييك. ومعبد الله شلونكم؟ إن شاء الله بخير.
0: طول عمرك بخير، دامكم بخير والله يا أخوي.
1: ويخليك، وحاف البداية أشكرك على المواضيع

0: كم ومعاي اتصال على 1745552 من أخوي بدر. يمسي عليك بالخير بدر أخوي.
1: مرحبا مساء الخير.
0: مساء الورد. حي الله أخوي بدر. أهلا وسهلا.
1: الله يحييك. عبد الله شلونكم؟ إن شاء الله بخير.
0: طول عمرك بخير دامكم بخير والله يا أخوي.
1: ويخليك. وحافي البداية أشكرك على المواضيع الجميلة اللي تطرحينها بصراحة في الإذاعة.
0: الله يخليك.
1: وهذا شيء يعني ينمي المجتمع ويثقف المجتمع.
0: لا شكر على الشكر والله. الشكر لله يا أخوي ما تقصر. وأنا سعيد بتواصلكم. أنتوا أمانة أكبر مكسب وأكبر إضافة يا أخوي.
1: الله يخليك. سلم إن شاء الله. حاب أن أضيف في هذا الموضوع لو تسمحين لي بشكل عام.
0: تفضل.
1: عدم التوازن في الشيء يعني تطرف وتعصب.
0: جميل.
1: وطبعا التطرف والتعصب إذا دخل في أي مجال في أي شيء يكون ذميم ويكون يسبب مشاكل.
0: صحيح.
1: حتى سلم شاء الله مثل اللي طرحتي من شوية في استخدام الهاتف إذا كان فيه مثلا بكثرة فهذا شيء مبحلو للشخص.
0: نعم.
1: حتى سلم شاء الله في العبادات.
0: صح.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم
1: دخل على ناس في المسجد وشافهم يعني على طول عبادة عبادة عبادة فقال لهم هذا الشيء يعني غلط التاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.
0: نعم.
1: يعني أنت ما تفنك اليومك كله بس في الصلاة والعبادة لا لازم تطلع للدنيا لازم تشتغل لازم
0: تسعى
1: عيالك.
0: تعمل. نعم. اي نعم صحيح.
1: فالتعصب في العبادة مو بزين مع أنها هي عبادة لرب العالمين.
0: نعم. ونعم بالله
1: مو بالصلاة هي كل شيء هاي كمثل يعني.
0: نعم.
1: ونعمل اسقاط على كل الامور. صحيح. يعني اي شيء انت بتتعصب فيه وبتبالغ فيه راح يكون شيء غير صحي وغير سليم في المجتمع. حتى الاكل هاي غريزة في الانسان.
0: صحيح.
1: انت لما تاكل تتطرف وعدم توازن وتاكل بشراهة هذا راح يضر بصحتك طبعا.
0: اكيد. صحيح.
1: وتقاس عليها كل الامور.
0: فعلا.
1: فسلم ان شاء الله حبيت يعني اوضح النقطه واضيف عليها وما
0: جميلة. والله مداخله اكثر من قيمه اخوي بدر. الله يعطيك العافيه وشكرا على تواصلك الجميل.
1: يعافيك ان شاء الله والشكر لكم.
0: الله يحفظك يا اخوي. نهارك سعيد ان شاء الله. مع السلامه. جميل جميل. يعني بدر قال شغله حلوه ان فعلا لو أسقطنا هذا الموضوع على كل الجوانب الحياتية ترى يا جماعة فعلا الإفراط في الشيء يتحول إلى تعصب. فالتعصب طبعا احنا كلنا نرفضه بكافة أشكاله. يعني أساسا كلمة التعصب هذه لو حطيناها بين قوسين فعلا هي تدل على شيء سلبي. الإنسان المتعصب الإنسان اللي دايما يعني يكون مفرط في شيء معين. فعلا مثل ما قال أخوي بدر هذا الإسقاط يندرج على كل جوانب الحياة. الصحة، العبادة، الأكل، الرياضة، استخدام مثلا الهاتف أو السوشيال ميديا. أمور كثيرة يا جماعة تحتاج فقط أن احنا نكون متوازنين نكون معتدلين نكون وسطيين فيها. شكرا يا بدر. أخوي براشد يقول أم عبد الله أنا أشوف أن الإنسان ما يتعلم التوازن إلا بعد ما يخطي بشكل كبير. يقول لما كنت أصغر سمعوا كلام براشد لأنه وايد ناس يقعون في هذه المشكلة. لما كنت أصغر سنا أول ما اشتغلت كنت عايش بس للشغل. يقول طول يومي أنا في الشغل وحتى لين رجعت البيت أجيب الشغل معاي للبيت وما أعطي حتى وقت حق زوجتي حق عيالي ولا حتى حق راحتي ولا وناستي ولا طلعتي ولا أي شيء ثاني. يقول كنت عايش فقط شغل في شغل. واليوم بعد ما كبرت اكتشفت أن ترى الأسرة يمكن هي الاستثمار الحقيقي. أني لما أقعد مع عيالي أعطيهم من وقتي أتفاهم مع زوجتي وتكون بيننا قنوات تواصل وحوار وأعطي أسرتي الوقت الكافي هني فعلا بكون أنا استثمرت في حياتي الاجتماعية بشكل صحيح. والله براشد كلامك وايد مهم وجميل لأن فعلا ترى وايد ناس وهذه الجزئية اللي تفضل فيها براشد أتوقع الحين وايد ناس اللي قاعدين يسمعون بيقولون أنا كذي أن ناس مغرقين حياتهم كلها في الشغل. يعني أهما بس عايشين عشان يشتغلون كأن الدنيا ما فيها أي شيء آخر غير الشغل. ما فيها أسرة ما فيها زوجة أو زوج ما فيها عيال ما فيها أهل ما فيها ترويح عن النفس ما فيها استجمام ما فيها عطلة ما فيها ساعة

استفار ما أبدا أبدا أبدا. لذلك هذه رسالة لكم من أخونا العزيز براشد. طبعا احنا نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM، والمشوار مستمر معاكم إن شاء الله حتى الساعة 3 في مشوار الظهيرة. اللي يحبون يشاركونا على 1743522، والإنستغراميين حياكم على حسابي الشخصي نسرين معروف. حياكم الله وخلكم ويانا.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يبعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة، ويشيد جلالته بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات. مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ويعرب عن إدانته بأشد العبارات الادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها وانخراطها في صراع في المنطقة لدعم أجندتها، ويجدد التأكيد على استمرار المملكة في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية. وإدانات عربية ودولية واسعة لما تضمنته التصريحات الصادرة عن ميليشيا الحوثي الإرهابية من مزاعم واتهامات باطلة بحق المملكة العربية السعودية، بما يشكل تقويضاً لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافاً خطيراً لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وللمدنيين الأبرياء. الرئيس اللبناني يطرح على الرئيس الأمريكي خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء الوضع العسكري ضمن إطار متكامل لتنفيذ التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تؤكد أنه لم يعد هناك مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة بعد تصاعد الهجمات خلال الأيام الأخيرة على القطاع، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين واستهداف مبانٍ سكنية وخياما تأوي نازحين. السلطات الجزائرية تعلن إجلاء أكثر من 100 مصاب من داخل مستشفى سرايدي بولاية عنابة شرقي العاصمة الجزائرية، وذلك بعد وصول حرائق الغابات إلى محيط المستشفى دون تسجيل أي خسائر بشرية. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
3: يا ملكنا كلنا جنود، كل البحر الجيش ولا سلكنا.
2: علمتنا البحرين ان الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وان الرموز هامة عز وذكر.

عرس وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم نعم، هذه هي البحرية. أحلى مساء على كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامجكم مشوار الظهيرة. طبعا أذكر بكل الأحباب اللي يحبون يتواصلون معنا سواء عبر الاتصال المباشر على 1-74-35-22، حبايبنا الإنستغراميين حياكم في حسابي نسرين معروف على الإنستغرام، أو اللي يحب يعلق أيضا على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. أنا أرجع إلى يمكن اليوم محاورنا أحبتنا اللي طرحناها بخصوص موضوع التوازن والوسطية والاعتدال، وقلنا يقولون دايما أن التوازن في حياتنا هو ليس رفاهية بل هو ضرورة حياتية وأسرية ودينية أيضا. يا ترى شنو أكثر جانب في حياتكم تشعرون أنه بحاجة إلى التوازن؟ مثلا العمل، الأسرة، العبادة، الوقت لأنفسكم بشكل خاص، وهل الإفراط في أي شيء حتى لو كان عادي من وجهة نظركم أو محبب بالنسبة لكم قد يتحول إلى مشكلة بمرور الوقت؟ برأيكم هل التوازن هو مهارة نتعلمها مع العمر أم هو أسلوب حياة يجب أن نربي أنفسنا وحتى أبنائنا عليه من الصغر؟ شاركونا، وأنا ما شاء الله عندي يعني مسجات كثيرة قاعدة توصلني. وصلني مسج جميل جدا من اختي فاطمة علي، تقول أم عبد الله أنا بنظر إلى زاوية التوازن في المشاعر بالتحديد، تقول الإفراط في الحب، الإفراط في الخوف، الإفراط في القلق، وأمور كثيرة كلها تتعب الإنسان، حتى المشاعر تحتاج إلى اعتدال حتى لا تستهلك طاقتنا ونفسياتنا. رائع يا فاطمة، فعلا التوازن في المشاعر والعواطف وايد وايد مطلوب يا جماعة الخير. إش كثر فينا، يمكن كل من يتابعنا الحين، إش كثر فينا ومنكم إخواني وخواتي اللي عنده هذه المشكلة، إن عنده إفراط في مشاعره، سواء مشاعر الحب مثلا، أو خلينا نقول لا مشاعر الكره والعياذ بالله. يعني ساعات في ناس ترى عندهم مثل هذه النوع من المشاعر، أو مثلا مشاعر القلق، مشاعر الحسد، مشاعر أمور كثيرة ترى ساعات تكون مشاعر سلبية يا جماعة الخير، الواحد يعني للأسف يفرط فيها وما يكون متوازن بحيث أنه يكبح جماح طاقته النفسية ومشاعره بحيث أنه يخليها في مسارها الصحيح. لذلك التوازن في هذا الموضوع أيضا مطلوب، تكون متوازن بحيث أنك تطلع مشاعرك الإيجابية وطاقتك الإيجابية، والطاقة السلبية اللي فيك أو المشاعر السلبية اللي فيك تحاول أنك أنت يعني تقلل منها قدر الإمكان أو ما تخليها فعلا تسيطر على حياتك. شكرا فاطمة حبيبتي. أخوي محمد جاسم يقول أم عبد الله لا تنسون أن التوازن المالي أيضا مهم جدا، مثلا مو كل راتب لازم ينصرف بالكامل، ومو كل شيء نتمناه لازم نشتريه، الادخار جزء من الاعتدال. والله يا أبو جاسم كلامك صح، التوازن المالي وايد مهم. يمكن الحين وايد ناس بيقولون والله التزاماتنا وايد، مسؤولياتنا وايد، الحياة المعيشية، أكيد يا جماعة ما نختلف ولا نبي نكون مثل ما يقولون يعني بعيدين عن الواقع، فعلا الواقعية تقول أن الحياة تتطلب وايد مثلا مسؤوليات ومصاريف والتزامات وكذا، ولكن أيضا مثل ما قال أخوي أبو جاسم حتى لو واحد الشخص مثلا ادخر له لو مبلغ بسيط جدا كل شهر يا جماعة لوقت الحاجة أو لوقت الضرورة أو لأي شيء ثاني في حياته، ترى يا جماعة ما شاء الله وايد ناس رب العالمين مبارك لهم لأن أهما عارفين شلون يتصرفون في حياتهم المالية ومتزنين ماليا، عشان كذي ما شاء الله رب العالمين مبارك لهم. لو حتى يعني البعض بيقول شلون يقدرون مثلا يدخرون أو شلون يقدرون مثلا يجمعون، لكن ترى يا جماعة المسألة مو صعبة، فقط تحتاج أن الواحد يكون عنده حسن تدبير وإدارة مالية متزنة وبالتالي بيقدر. وما شاء الله الحين حتى إذا بتلاحظون في السوشيال ميديا في الكثير من الفيديوهات من المتخصصين اللي يعطون ورش ويعطون نصائح.

رايح ويعطون يمكن يعني ندوات حول كيفية الإدارة المالية المتزنة والتوازن المالي، ممكن الواحد يستفيد منهم. أختي أم يوسف تقول: أم عبد الله، أنا صراحة أشوف أن بعض الأمهات يضحون بنفسهم تماما من أجل الكل في حياتهم، وعقب سنين يشعرون بالإرهاق والاحتراق النفسي. الأم بحاجة أيضا وقت لنفسها عشان تقدر تعطي وتقدر تواصل. عشان كذي أنا أقول لكل الأمهات، لازم تكونين متوازنة في عطائك وفي راحتك وسلامتك النفسي. كلام جميل أم يوسف. يعني الأم أكيد أم يوسف هي الأم جبلت على العطاء وجبلت على التضحية، وأتوقع أنه يعني هذه من صفات الأم، أنه هي تضحي وأنه هي تعطي بدون مقابل وبدون حتى ما تشعر في نفسها. أعتقد أنه يعني كل الأمهات كذي يا جماعة، ولكن يمكن أم يوسف قصدها فعلا أنه ساعات أيضا في خضم كل هذه التضحيات وفي خضم كل هذه المسؤوليات، لا تنسين نفسك أنت أيضا، وعطي نفسك شوية وقت أن أنت ترتاحين، ومثل ما يقولون تلتقطين أنفاسك عشان تكملين المشوار. شكرا حبيبتي أم يوسف. أخوي حسين علي يقول: أستاذة نسرين، أنا باختصار كنت مدمن للعمل، وكنت أعتبر أن الإجازة مضيعة للوقت، إلى أن أثرت الضغوط على صحتي بشكل خاص. يقول: أهني في هذه اللحظة بالتحديد من شفت أن صحتي بدأت تتأثر بسبب أني مضيع طول عمري وطول وقتي في العمل على حساب صحتي، وقتها فقط فهمت أن الراحة مو كسل، بل أحيانا تكون ضرورة ومطلب مهم. جميل حسين، وكفو عليك أن انتبهت لهذه الجزئية. حلو أن الإنسان يعطي، حلو أن الإنسان يكون مخلص في عمله، متقن في عطائه، وبالعكس هذه دليل أن أنت يعني إنسان كفو وإنسان متميز، إنسان ناجح، عندك رغبة في الإنجاز، عندك طموح. بس بعد في ظل كل ذي لا تنسى نفسك، لأن صحتك ألزم ما عليك. شكرا يا حسين، والله يعطيك الصحة والعافية. ريم خالد تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير اختي ام عبد الله. التوازن ايضا حتى في الكلام مطلوب، مو كل اللي نعرفه يجب ان احنا نقوله، وليس كل موقف يستحق الرد. الصمت احيانا يكون هو الاعتدال وهو الضرورة. اذا التوازن في الكلام والتواصل ايضا هو مطلب مهم في إطار التوازن في حياتنا. ريم جميل جميل، نعم إيش كثر إحنا محتاجين إن إحنا نكون متوازنين في كلامنا وفي تفاعلاتنا الحياتية مع الناس، في الأخذ والعطاء. يعني أمور كثيرة ترى أحيانا فعلا مثل ما قالت ريم، ساعات في بعض المواقف يكون الصمت هو أبلغ رد، ومو بالضرورة إن إحنا كل شيء مثلا نعرفه لازم نقوله. فجميل جميل هذه يمكن يعني هذه الطرح وهذه الزاوية اللي تطرقتي لها يا ريم، شكرا لك حبيبتي. أخوي ناصر الدوسري من السعودية يقول: مساء الخير أختي أم عبد الله، في رأيي التوازن لا يأتي مع العمر وحده، بل هو يأتي من التجارب والخبرات والوعي. قد نجد شاب متزن ومتوازن أكثر من شخص أكبر منه بسنوات طويلة. تحياتي لك يا ناصر، تحياتي لكل الأحبة في السعودية الغالية. وفعلا أتوقع أن أحيانا هذا الموضوع موضوع الاتزان، وموضوع أن الشخص يكون متوازن في حياتنا ما يرتبط فقط بالعمر، يرتبط بوعي الإنسان، بقدرته على فهم الأمور، نضجه، يعني تجاربه في الحياة وخبراته. أكيد ألف شكر لك يا ناصر. أم نواف تقول: صراحة أم عبد الله، أنا من الناس اللي يواجهون صعوبة في التوازن بين شغلي وبين أسرتي الصغيرة. تقول: ساعات أحس بالذنب تجاه عيالي بشكل خاص، لكن أحاول أني أعطي قد ما أقدر كل طرف حقه، ولكن في كثير من الأحيان أحس أني أنا مقصرة تجاه بيتي وتجاه عيالي بسبب ظروف عملي. أم نواف حبيبتي الله يعينك، والله إن شاء الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية. حاولي تبحثين عن مواطن معينة يمكن تحتاج إلى
تركيز عليها أكثر داخل بيتك مثلا أو داخل أسرتك. أنا أعرف أن أنت يمكن عندك شعور أن شغلك ماخذ

0: وايد حيز من وقتك على حساب البيت والأسرة. لما تكونين داخل البيت مثلا، يمكن مساعة احنا قرينا احد المسجات كان من والله انا دايما ما شاء الله من كثرة المسجات انسى اللي كان يعني مرسل المسج في حينه. اعتقد واحدة من الخوات قالت ام نواف انه لما تكونين في البيت حاولي ان تفرغين نفسك بالكامل حق عيالك وحق اسرتك، يعني لا تنشغلين مثلا بامور اخرى بالتليفون او مثلا اتصالات او اي شيء ثاني، عطي العيال قد ما تقدرين وقتهم لما تكونين داخل البيت. وطبعا ما ننسى ايضا خلال الاسبوع ممكن ان انت تجدين وقت لنفسك، ان مثلا تطلعين ترفهين على نفسك، تلتقين بصديقاتك لو مره في الاسبوع، هذا شيء اكيد ايضا مطلوب في اطار التوازن. أخوي عبد الله سلمان يقول مع عبد الله والله تبين الصج، حتى متابعة الأخبار إذا زادت عن حدها تحول إلى مصدر قلق وتوتر نفسي. تقول صرت حتى في يقول عبد الله عفوا صرت أحدد وقت معين إني بس أطلع على آخر الأخبار وبعدها أسكر الهاتف. باختصار يقول حتى في ذي التوازن مطلوب. والله عبد الله كلامك صح أخوي، ترى التوازن حتى في ذي الموضوع مطلوب. يعني الناس اللي مثلا نشوفهم طول اليوم هم مشاهدين الأخبار والقنوات الإخبارية ومن قناة إلى قناة، وهني صار كذي وهني صار كذي وكذا وكذا، والله يا جماعة ترى النفسية تتعب لأن الشخص يتم طول الوقت مخه وباله مشغول كله بهالأخبار، ومعظمها طبعا تكون أخبار سلبية يعني وأشياء تكدر الخاطر مثل ما يقولون. فالموضوع بيكون وايد صعب، بس انا يعني احيي فيك اخوي عبد الله هاي النقطه ان انت تقول تحدد وقت معين تشوف فيه الاخبار بالتليفون وبعدين تسك التليفون خلاص كفو عليك، هذا هو المطلوب. اتصال على 1743522 واخوي صلاح حياك الله يا ابو حسين.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: نسيت الله بالخير استاذتنا الكبيره استاذه نسرين معروف، تحياتي لهذا البرنامج الراقي ومع المتابعين لهذا هذه الفقره الجميله، وانت ما شاء الله عليك كل يوم تعطينا من اجل المواضيع، وامانه انا كل يوم اتابع
0: بس عادي
1: وتروح اقول لك
0: اليوم
1: ما بشارك.
0: والله سعيدين فضلك. سعيدين بتواصلك يا صلاح.
1: الله يحفظك ان شاء الله استاذه نسرين، ما شاء الله عليك دائما قديم ما يفيد الانسان اي من يسمع لإذاعتنا الراقي إذاعة مملكه البحرين. التوازن طبعا في امور كثيره، التوازن خلنا نقول حتى في السياقه مثلا لازم الواحد يكون حليو مثلا، بس انا راح اعطي التوازن في الصداقه. مثلا احنا نعرف بعض الناس مثلا صداقتهم كبيره والصداقه دي حليوه، لكن في بعض الناس من خبرتي في الحياه والعمر دي اللي انا عشت فيه يعني بعض الاصدقاء يعطون اسرار بيتهم لبعض الاصدقاء. صح. مثلا عند بيت صغير يعني ما عنده صالة أو ميلس أو مثلا يعزم أصدقاء، هني لازم يكون لك حدود إن الصديق حطه برا ولا تجيبه في بيتك مثلا. التوازن والحب اللي أنت قاعد تقدمه لصاحبك خله لقلبك أنت خارج البيت. للأسف الشديد احنا نسمع القصص ونسمع بعض المواضيع اللي نسمعها في التواصل الاجتماعي، بعض المؤثرين للقصص اللي بدون ذكر المسميات اللي قاعدين يقدمون القصص الحقيقية في الحياة، وخاصة احنا نسمع مثلا البرامج الجيدة والراقي مثل إذاعة مملكة البحرين واستاذتنا الراقي استاذة نسرين اللي تقدم التوعية والأسلوب الراقي، بخصوص ان انتم اللي تقدمون ترى توعية لنا، يعني انتم ما دخلتوا في المواضيع اللي تقدمونها. مثلا استاذة نسرين قدمت اليوم فقرة وبكرة فقرة وعقب بكرة فقرة، مو عشان انا اشغل البرنامج ان انا اقول عندي برنامج، لا انا عندي موضوع عشان الناس كلها تستفيد.
0: اكيد هذه هو الهدف الرئيسي. نعم
1: نعم نعم بارك الله فيكم. وانا طبعا من المشاركين لإذاعة البحرين حوالي يمكن احنا صار لي 25 او 30
0: ما شاء الله
1: سنة.
0: نعم
1: اللي دائما نتقدم بما للصالح العام. فالتوازن خلنا نسميه حط لك حدود مع كل الحياة اللي انت عايش فيها، انت حدود مع المسؤول، حدود مع الشارع، حدود مع الدنيا اللي انت عايش فيها، حدود مع نفسك. انت بعد حط لك حدود لنفسك، مثلا انت ساعات يمكن تعاتب نفسك تقول انا ليش مشيت مع فلان، اوكي خلي التوازن في قلبك وقول انا فعلا انا ليش مشيت معه، لازم احط لي توازن ان انا اخفف او اتركه ما دام انه مو قاعد ان يعطيني مقصد الماده، يعطيني الاسلوب ليرفع من شاني، انا بامكاني اتركه عشان التوازن مالي دي ما يخترب. وشكرا لكم.
0: شكرا يا صلاح.

شكرا أبو حسين، يعطيك العافية. ويمكن ما قصرت، يعني الجزئية اللي كان فعلا متطرق لها أخوي أبو حسين إن التوازن مثلا حتى في علاقاتنا، مثلا علاقات الصداقة ترى وايد مهم يا جماعة. نعم يعني في بعض الناس يمكن أيضا يكون عندهم إفراط في هذا الجانب، بحيث إن مثلا والله هذه صديقي مثلا عزيز علي أو كذا، أطلع على أسرار بيتي، أخلي يتدخل في أموري الشخصية، يتدخل في حياتي الخاصة. ترى يا جماعة لا، أيضا هني مثل ما نقول هذه الأمور هي كلها خط أحمر، يجب أن الشخص يوازن بين علاقاته، علاقات الصداقة، وبين الأمور اللي يجب أنها تكون خاصة فيه. يعني ما أسمح لأي أحد أن مثلا يتجاوزها أو يتدخل فيها أو حتى يطلع عليها. شكرا يا أبو حسين. أختي هدى محمد يعني أرسلت رسالة جميلة تقول: مع عبد الله، أنا أعتقد أن الإنسان يحتاج إلى التوازن بين العقل والقلب، لا أن يعيش بعاطفته فقط ولا حتى يحكم حياته بالأرقام والمنطق فقط. كلام وايد حلو يا هدى، هذه يمكن من أهم الأساسيات التوازن اللي إحنا يجب أن نبحث عنها دائما أو نرتكز عليها في حياتنا. التوازن بين العقل وبين القلب، بين العاطفة وبين العقلانية. ترى يا جماعة هذه من أهم من أهم من أهم صور التوازن في حياتنا. لا تكون وايد عاطفي إلى درجة كبيرة بحيث أن قلبك هو اللي مشيك، ولا تكون عقلاني إلى حد التطرف بحيث تكون ما في قلبك ذرة رحمة مثل ما يقولون. هني التوازن مطلوب، كيف ندمج الاثنين مع بعض بطريقة متوازنة وبطريقة ذكية بحيث أن هي يعني تطلع في شخصيتنا. شكرا حبيبتي هدى. أختي مريم حسن تقول: أم عبد الله، لا تنسين كذلك الإفراط في المجاملات أيضا يعتبر مشكلة. بعض الناس ما يعرف كيف يرفض مثلا فيحمل نفسه فوق طاقتها، إذن هذه أيضا أمر مهم من أمور التوازن الحياتية. نعم مريم، أتفق معاك حبيبتي، وقبل شوي قلنا فعلا أنه يعني أحيانا حتى كلمة لا الواحد لما يقولها في وقتها الصح ويكون متوازن في هذا الشيء، أيضا هذا أمر مطلب، أمر ضروري، مطلب مهم. يقول أبو أحمد أخوي العزيز: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أختي أم عبد الله. التوازن في التربية أمر مهم جدا في تربية أبنائنا، لا الشدة المبالغ فيها اللي قد تصل إلى حد الضرب المبرح والعنف والتعنيف تنفع، ولا حتى الدلال الزايد أكثر من اللازم ينفع. الوسطية والاعتدال والتوازن في تربيتنا لأبنائنا أمر مهم جدا بحيث ينشئون بطريقة سوية. بارك الله فيك يا أبو أحمد، جزئية وايد مهمة ومحور وايد مهم، الله يعطيك الصحة والعافية. أخوي العزيز أبو عبد الله يقول: أعطي كل ذي حق حقه، التخطيط لكل مسألة والتفكير فيها مليا والاستعانة بالله تعالى على الدوام. يقول: نعم، نغير على برنامجنا ومستمعينا وطاقما لأكثر من عسل، ونصايحكم في محلها، والله يجزاكم خير. بارك الله فيك يا أبو عبد الله، والشكر لله طبعا قبل كل شيء، والشكر لك على تواصلك الجميل الدائم ويانا. خلوني شوي، يعني صراحة قاعد أشوف الوقت ما شاء الله تقريبا 2:53، ما باقي لنا وقت وايد، ولكن بحاول أقرأ بشكل سريع يعني أكثر الرسائل اللي وصلتني. تقول أم خالد، حبيبتي أم خالد من مدينة عيسى، والنعم حي الله عيال مدينة العظماء، تقول: السلام عليكم أختي نسرين. بالنسبة لي أعتقد أن أكبر مشكلة نعيشها اليوم أن احنا صرنا نربط النجاح بالمبالغة. إذا عملت ساعات طويلة قالوا هذه شخص مجتهد، وإذا انشغلت مع عيالك قالوا ضيعت مستقبلك، وإذا اهتميت بنفسك قالوا أنانية، بينما الحقيقة أن الإنسان ما يقدر أن ينجح في حياته إذا كان جانب واحد فقط هو المسيطر على كل شيء. التوازن مو بس أنك تقسم وقتك بالتساوي، لكن أنك تعطي كل مرحلة من حياتك ما تستحقها دون أن تظلم بقية الجوانب، وهذه في رأيي يحتاج إلى وعي أكثر من احتياجه إلى وقت. مسج أكثر من رائع وقيم جدا يا أم خالد.

خالد حبيبتي، ألف ألف شكر لك، وتحية لكل أحبابنا في مدينة عيسى. أبو عبد الله الرفاعي، حيا الله الرفاعي وحيا الله أهل الرفاع. يقول أم عبد الله: أنا تشوف أن الإنسان ما يشعر بقيمة التوازن إلا بعد ما يفقده. مريت بفترة العذر والسموحة منكم يا جماعة. يقول: مريت بفترة كنت منشغل فيها بالعمل من الصبح ليل ليل، وكنت أبرر هالشيء أني أبني مستقبل عيالي، وبعد سنوات اكتشفت أن عيالي كبروا وأني كنت غايب عن كثير من تفاصيل حياتهم. المال يمكن أن يعوض، ولكن في بعض اللحظات ما ترجع ولا تتعوض. يقول: علشان كذي صرت أؤمن النجاح الحقيقي هو أنك تنجح في عملك دون ما تخسر بيتك، وأنك تحقق طموحك بدون ما تهمل نفسك وصحتك. والحين صرت أحاول دائما أكون متوازن في كل تفاصيل حياتي. ربي يبارك في صحتك وفي عملك وعيالك يا أبو عبد الله يا أخوي، الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا لك على هالمشاركة الجميلة. أختي نورة محمد تقول: أم عبد الله، أنا برأيي أن أكثر أنواع الإفراط خطورة هو الإفراط في التفكير. أحيانا ما تكون هناك مشكلة في الواقع، بل من خلال السيناريوهات اللي إحنا نصنعها داخل عقولنا. تقول: نفكر في الماضي وايد ونخاف من المستقبل أكثر، فننسى أن إحنا نعيش يومنا. تقول: لما بديت أتعلم أني أترك بعض الأمور لله سبحانه وتعالى ونعم بالله، وأقوم بما علي فقط وأسعى وأجتهد، شعرت أن نفسي أصبحت أكثر هدوءاً، لأن حتى التفكير يحتاج إلى وسطية واعتدال. جميل يا نورة، شكرا حبيبتي على هالمسج الجميل، لأنه فعلا يا جماعة ترى إحنا بحاجة أحيانا أن إحنا ما نفرط في التفكير، ولا نتخيل سيناريوهات كذي يمكن ما تكون موجودة في الواقع، بس إحنا نصنعها في مخيلتنا ونفرط في التفكير فيها. شكرا حبيبتي نورة. أخوي جاسم حسن يقول: أعتقد أن التوازن يا أم عبد الله مو شيء نتعلمه في دورة تدريبية أو من كتاب، بل نتعلمه من الأخطاء اللي نرتكبها. كل مرحلة من العمر تعلمنا درس مختلف. في العشرينات نبالغ في الطموح، وفي الثلاثينات نبالغ في تحمل المسؤوليات، وبعد الأربعين يبتدي الإنسان يفهم أن الحياة مو سباق، وأن الوصول المتزن أفضل من الوصول السريع اللي يكون على حساب الصحة أو العائلة أو راحة البال. يا سلام عليك يا أبو حسن، كلامك وايد حلو. جميل أن الإنسان فعلا يتعلم من أخطائه، ويتعلم من كل تجربة يمر فيها، ويضيف خبرة في حياته، وهذه هو نوع من أنواع التوازن الحياتي فعلا. أم فيصل من المحرق، حيا الله أم فيصل حبيبتي، تقول: السلام عليكم ورحمة الله. أختي أم عبد الله حييك على هالبرنامج الجميل، والله وايد تونسينا بمواضيعك الحلوة حبيبتي. أم فيصل تقول: أنا لاحظ أن وايد أمهات صراحة، وهذه لمست في وايد من صديقاتي، يحسون بالذنب إذا خصصوا وقت لنفسهم، وكنا الاهتمام بالنفس صار شيء غلط، بينما الحقيقة أن الأم لما تهمل صحتها ونفسها أو راحتها النفسية ما راح تستطيع أن تعطي أسرتها كل ما ينبغي عليها. التوازن مو بين أني أختار بين نفسي وبين عائلتي، إنما أحافظ على نفسي عشان أكون قادرة على العطاء. أحياناً تقول لأم فيصل: نص ساعة من الهدوء، وأن الوحدة تقعد مع روحها ويعني تكون مرتاحة وتتأمل وتسترخي، هذا الشيء يعيد لها طاقتها أكثر من يوم كامل من الإرهاق. حبيبتي أم فيصل شكرا لك، مسجك وايد حلو. هذه رسالة إلى كل الأمهات، عطوا لروحكم وقت. آخر رسالتين بقراهم بشكل سريع. خالد يوسف يقول: أم عبد الله، في زمن وسائل التواصل الاجتماعي قمنا نشوف حياة الناس وكأنها مثالية، وهذا خلق نوع من اختلال التوازن عند الكثير من الأشخاص. البعض صار يقضي ساعات طويلة وهو يقارن نفسه بالآخرين، فيشعر أنه مقصر في كل شيء، بينما الحقيقة أن احنا ما نشوف إلا الجانب الجميل اللي يختار هالناس أنه ما يعرضون لنا. عشان كذي أعتقد أن من أهم أنواع التوازن اليوم ان احنا نعيش حياتنا مثل ما هي، مو مثل ما يبيها الانترنت او وسائل التواصل الاجتماعي. يا سلام عليك يا خالد، رساله في وقتها في الصميم، سمعوها يا جماعه. من اهم انواع التوازن ان احنا نعيش حياتنا مثل ما هي، مو مثل ما السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي يفرضونها علينا. شكرا يا خالد. اخر رساله أم راشد حبيبتي تقول: مع عبد الله، لفت انتباهي السؤال اللي طرحتي، هل الأفراط في الأشياء المحببة قد يصبح مشكلة؟ وأنا أقول نعم بكل تأكيد، حتى حب الأبناء

إذا تحول إلى حماية زايدة ممكن يمنعهم من تحمل المسؤولية، وحتى الكرم إذا تجاوز الحدود يدخل الإنسان في الديون، وحتى الحرص إذا زاد عن حده يتحول إلى قلق دائم. لذلك ديننا لما دعا إلى الوسطية لم يكن يقصد العبادات فقط، وإنما أسلوب حياة كامل يحافظ للإنسان أو يحفظ عفواً للإنسان صحته وتوازنه وراحته. يا سلام عليك يا مراشد، مسك الختام في رسائلنا اليوم. صراحة يا جماعة رسائلكم أكثر من رائعة يعني، وأيضاً حتى الاتصالات اللي وصلتني كلها إضافات جميلة وقيمة، بارك الله فيكم. أنا في النهاية راح أقول قد يختلف الناس في تعريف التوازن، لكنهم يتفقون على أن الحياة تصير أجمل لما نعطي كل جانب حقه دون إفراط أو تفريط. العمل مهم، الأسرة مهمة، العبادة مهمة، صحتنا وراحتنا النفسية أيضا مهمين، والإنسان الحكيم مو اللي ينجح في جانب واحد فقط في حياته، بل من يحسن الموازنة بين مسؤولياته وحقوقه وواجباته، وبين ما يقدمه للآخرين وما يمنحه لنفسه. يا رب دائما إن شاء الله يرزقنا جميعا الاعتدال في أقوالنا وفي أفعالنا، ويجعل حياتنا دائما مليئة بالطمأنينة والبركة. أكيد في ختام رحلة اليوم أشكر كل من تابعني، سعيدة جدا بتواصلكم، سعيدة بهذا المشوار الجميل اللي يجمعني معاكم في كل ظهيرة. إن شاء الله بكرة يتجدد معاكم اللقاء مع الخميس الونيس في مشوار الظهيرة. لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أختي الغالية وزميلتي المبدعة في الإخراج فاطمة جنبر. إلى اللقاء.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوار.

0: بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيمي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
3: يا أخي وايد زحمة قسم التوظيف،
4: حتى لو لازم نسأل.
3: يلا مشمش. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
3: لو سمحت أخوي، أنا بغيت أسأل، صار لنا 3 شهور مقدمين على الطلب عندكم بالشركة، بغيت أعرف صار على الموضوع.
5: أخوي أنت شيكت على إيميلك؟
3: لا والله أخوي ما شيكت.
5: إيه إحنا بالكثير شهر ونرد عليكم في الإيميل الخاص على كل مقدم طلب للوظيفة.
3: ولي براك، شلون الحين؟
4: والله ما أدري.
3: زين خاص امشي، خل نروح باقي الشركات.
4: أقول لك امشي مر الديوان.
3: لا لا لا، الديوان خله، من يقبلنا أساسا راح يدقون علينا أو راح ينزلون أسامينا بالجريدة.
4: أنا ما أبي حكومة، أبي شركة.
3: يا عمي عادي أي شيء، بس خل نحصل وظيفة إحنا.
4: يا القهار، إحنا بس لو عندنا واسطة.
3: إحنا في أحد ما كلمنا؟ ما أبقى أحد ما كلمنا.
4: طبيعي أقول امشي خل راجع باقي الشركات، وإذا ما عطونا وي نشوف الإيميل، وإذا ما في قبول أمرنا لله ننطر توظيف الديوان.
3: والله تبي الصج، شكلنا راح ننطر.

0: إيش سويت؟ وش صار عليك؟
1: رحت يما مع طارق يارنا.
0: إيه؟
1: ومثل ما رحنا ردينا.
0: أفا ليش يا يما؟ ما قبلوكم.
1: يما شيكنا على الإيميل ما في ولا رد من أي شركة. بعد شو نسوي؟ ننطر الديوان وين يقطونا؟
0: ما عليه يا يما ما عليه. كل تأخير.
1: كل تأخير وفي أخيرة يما. خلاص يا يما حفظت الموال. يما تعبت. أبي أتوظف. أبي أكمل تعليمي.
0: يا يما شبيدي شبيدي أنا. والله كلمت لك اللي أعرفهم كلهم ووعدوني بخير.
1: زين يما عن إذنك أنا بروح أنام.
0: بس كنوم يا يما. تعال اقعد اقعد تغدى معي.
1: يما حياتي صارت يا نوم يا أكل. والاثنين زاد وزني منهم.
0: ما عليه يا يما ما عليه. باكر تشتغل وتدش نادي وتعدل هالجسم. بس الحين تعال تغدى معي لا تروح.
1: يما لا تحاتين. شربت قهوة ونسدت كبدي. أنا بس لو عندي سيارة كان ما قعدني.
0: يا يما كلها سيارة واحدة في هالبيت والمصروف على القد يا وليدي والفرارة يبي لها بنزين وبيزات.
1: يعني بالأخير أقزرها على ربعي اللي يطلع يمرني.
0: يا يما أنا لو عندي أخليك كذي.
1: زين يما عن إذنك النوم حلو مع السلامة.

0: طارق
1: على حطت ايدك قاعد على قلبكم.
2: عادي يا يما عادي، وانت وين قاعد؟ مو ببيتك؟ اشبع نوم يا يما واكل، واشبع سهر تالي توظف.
0: والله زهقنا ملينا ماكو شيء.
3: لا ملل ولا شيء يبوي، انتو شباب كل شيء تقدروا تسوونه عامكم. بس انت
0: لا يبا، مو كل شيء نقدر نسوي، مدام ما عندنا فلوس ولا معاش ما راح نقدر نسافر.
3: مو كل شيء سفر، حط لك جدول تكسر فيه من روتينك.
2: بلا جدول بلا خرابيط، جدول روتين. تعال يا يما تعال يا حبيبي تعال، كل معاي فاكهة توني شاريتها فريش.
0: أقول يما ترى أنا إذا اشتغلت راح أشتري سيارة وراح أخذ لي ساعة ماركة.
3: الله العظيم.

0: هذا انت ما اشتغلت وتخطط على سيارة بعد تقول باخذ قرض، لا تعيش يبو بالخيال والأحلام. على قولت القهايل المعاش ها اللي يعتمد على المعاش ما عاش.
1: خلي يحلم خو، الأحلام دايما تخلي الواحد متفائل. شفيك؟
0: اي والله هذا لك اليوم أنا عندي حلم جديد. تدري عن أحلامي شلون قايلة؟ كل يوم بتزوج على أمك.
1: لا والله أسرى، هذا حلمك وأنا ما أدري. أنا آخر من يعلم.
0: اي طبعا آخر من يعلم، لأن حلم يبقى حلم. علامج انت كيف عاد ثنتي ثلاثة بكيفي آخر اللي أبي.
1: على راحتك. المهم طارق، يوم الجمعة عندنا يمعة ببيت خالك.
2: زين يما سمعي، كلمتي خالتي؟
1: هذا مو وقته، انت خل اول يطلع قبولك تعال انت كلم.

0: إيش هالنوم يا ولدي من الصبح للعصر؟
1: يعني ما اشتبين أسوي؟
0: استغفر الله، بس من تكبر هالمخدة.
1: يما أنا وياك متجابلين في هالبيت، لا عندي لا أخو ولا أبوة ناجر معه، بس أقعد أسولف وياك ومرات أحس إنك أنت تملين مني، قلت أنام أحسن. مخدتي حبيبتي.
0: أقول قوم شوف من هو اللي يطق الباب، قوم.

0: هلا عمي، شلونك؟
1: بخير ان شاء الله، شلونك انت؟
0: انا الحمد لله عمي تمام.
1: قول لي يا ولدي، شو الاخبار؟
0: والله يا عمي مثل ما انت شايف قاعدين.
1: زين قول لي، ما نزل اسمك بالتوظيف؟
2: والله لو تشوف لواسطة من صوبك أبرك.
1: شنو واسطة؟ وين؟ لو عندي شان وظفت ولادي حشاشة يوفي.
2: إيه بس ولادك توظف في شركة؟
1: الله الله الله الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سالين من وراي؟
2: لا مو سالين من وراك، بس ترى الديرة صغيرة وعرفنا هالشي من نيراننا.
0: عمي عمي بغيت سيارة من فلوسي.
1: فلوسك ما تجيب لك سيارة؟ وبعدين حق شنو تشتري سيارة؟ حق الفرارة رهياتها؟ من تشتغل نصيبك تاخذه من البنك اشتر لك في سيارة. اقول لك زين، مع السلامة.

0: يمه انت اللي داق عليه.
1: قلت اطلب نصيبك يا وليدي واشتري لك سياره.
0: يمه اذا انا ثقيل عليك اروح اقعد مع ربعي بالشاليه وما ارد.
1: استغفر الله شو الكلام يا وليدي، انا حبيت اساعدك، قلت ما يصير انت توظف واحنا على سياره واحده.
0: يمه ذيك الساعه ربك يفرجها.
1: امين. تعال قولي شنو هي سالفه هالجنطه اللي معاك؟ ها
0: يمه نسيتي اليوم خميس وانا كل خميس اروح الشاليه مع البطاليه.

0: إيه يا يمه، شو اللي تغير بالموضوع؟
1: بنت أختي موجودة بس ما أقدر أفاتحهم بالموضوع.
0: يمه هذا أنت قلتي بنت أختك، يعني مو غريبة، وإحنا نبي بعض.
1: البنت تدرس وأنت بعدك ما توظفت، يعني ما يصير تتزوج.
2: اخطبها والزواج تالي.
0: إنزين يبا، وش بيصير إذا تزوجت؟
2: زين ما تعلمني من وين بتصرف عليها؟
0: أنتوا ساعدوني بصرفوا علي على ما توظف.
2: ريال شطولك وشرطك، تبيني أنا أصرف عليك؟
0: يبا بس بشكل مؤقت على ما توظف.
2: اخطبها بالأول وبعدين يصير خير.
0: ولا يعني لهالدرجة قاعد تبخلون علي؟ ترى ولدكم أنا.
2: يبا البنت ما هي طايرة علامك، مو تبون بعض خلاص تمطر.
0: بس أنا وعدتها إني أخطبها.
1: بس خلاص خلاص نخطبها، بس ترى ها ماكو ملكه.
0: إنزين وإذا تأخرت الوظيفة؟
2: طارق طارق علامك يا يبا، يبا كل شيء قسمه ونصيب، وظيفتك زواجك ربعك ديتك كل شيء، ترى كل شيء نصيب، اللي الله كاتبه لك بيصير.
1: شوفوا عاد أنا بكلم أختي ودي، يعني بيني وبينها، وبعدين يعني أخبركم إيش بيصير، يمكن الأم لها نظرة ثانية ما يندر.
2: لا لا لا لا طارق لا يبا، لا أنا أحس إنه مالي ويه إني أقول لها والله إني أنا جاي ودي أخطب بنتك، وإذا سألوني بالله الملكة متى شا أقول لهم؟ شرد عليهم.
1: إنزين خلاص خلي هالمهم.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض الحكماء: العلم شرف لا قديم له، والأدب مال لا خوف عليه. وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خلف، والعمل به أكمل شرف. وقال بعض البلغاء: تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويسأددك كبيرا، ويصلح زيغك وفاسدك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقيم عوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك. قال الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. من نوادر مزبد المديني أنه قيل له يوما وكان لا يأكل الباذنجان: ما تشتهي؟ قال: نشيش مقلاة بين غليان قدر على رائحة شواء. فكايده محمد بن يحيى واستضافه على مائدة امتلأت بالأطعمة الممزوجة والمطبوخة والمصنوعة بالباذنجان. فكان مزبد كلما قدم له صنف من المائدة رابه الباذنجان فيه فتوقاه، وأقبل على الخبز والملح. فلما عطش قال: يا غلام، اسقني ماء ليس فيه باذنجان.
0: ما خط القلم.
2: قال أحد الولاة: كفى بالبخيل عارا أن اسمه لم يقع في حمد قط، وكفى بالجواد مجدا أن اسمه لم يقع في ذم قط.
1: ما خط القلم.
2: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعالم.

0: العشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، أهلا بكم معنا في جولة معرفية تحاول تقديم المفيد والجديد في رحلة الكشف الإنساني.
1: أملينا أن تكون اقتراحاتكم إضاءات لنا على الطريق، فأهلا بكل ما تقترحون وبمشاركاتكم.

0: أصدقائنا، بدأنا يوم أمس بحديث عن نشأة مكتب الأمل الأخير الذي تنحصر مهمته في البحث عن المفقودين في الحروب والعمل على إعادتهم إلى ذويهم. واليوم نكمل الحديث عن هذا الموضوع الإنساني الكبير.
1: ترجع نشأة الوكالة المركزية لاقتفاء آثار المفقودين إلى الحرب الفرنسية البروسية عام 1870 ميلادية، فعندما ذهب مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بعثة لمساعدة الجنود الجرحى، وجدوا كثيرين من السجناء مكتئبين لأن أسرهم لا تعلم هل هم أحياء أم أموات.
0: فعمد إلى تدوين أسماء المعتقلين في لوائح، وأنشئت وكالة في بال المدينة السويسرية الحدودية، وبات في وسع المسجونين مراسلة عائلاتهم بواسطتها.
1: وإبان الحرب العالمية الأولى، استقرت الوكالة الدولية لأسرى الحرب في جنيف، وأضافت نحو 7 ملايين اسم إلى الفهرس لديها،
0: من بينها اسم النقيب في فرقة المشاة الفرنسية شارل ديغول، وحامل نقالة الجرحى الفرنسي موريس شوفاليه. وعندما بلغ عدد الرسائل في الحرب العالمية الثانية نحو 100,000 يوميا، استخدمت الوكالة 3,000 مساعد متطوع عمدوا إلى طبع 35 مليون بطاقة لامت بين المعلومات الرسمية عن أسر الحرب والطلبات الواردة للحصول على معلومات.
1: وفي سنوات الحرب تمكن 700,000 أسير في أوروبا من الاتصال بعائلاتهم، وتبودلت نحو 150 مليون رسالة. وفي عام 45 باتت الوكالة جزءا دائما من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطلق عليها عام 60 اسم الوكالة المركزية لاقتفاء آثار المفقودين.

0: وفي حديثنا عن سجلات الوكالة المتخصصة في إيجاد المفقودين نقول لا تزال هذه السجلات الخاصة بالحرب العالمية الثانية والتي حولت جزئيا إلى فليمات أو ميكروفيلم لا زالت تعتمد للحصول على معلومات.
1: والواقع أن كثيرين من أسرى الحرب لا يملكون أي سجل آخر يتعلق باعتقالهم أثناء الحرب، والذين بلغوا الآن سن التقاعد يكتبون للحصول على إفادات خاصة بأسرهم تكون إثباتا للمدة التي أمضوها في معسكرات الاعتقال، مما يمكنهم من الحصول على معاش تقاعد إضافي.
0: وفي مدينة أرلسن بألمانيا الغربية تقدم المؤسسة الدولية لاقتفاء آثار المفقودين الخدمات نفسها إلى اللاجئين الذين أمضوا وقتا في معسكرات المهجرين.
1: ولا تزال الأبحاث تجرى أيضا للعثور على أقرباء فقدوا في الحرب العالمية الثانية، ففي إبريل من عام 82 مثلا تلقت الوكالة طلبا من مواطن شاب في ألمانيا الغربية، فقد علم يوهان أن والده الروسي كان ملازما أول في الجيش الأحمر، فأسر وأرسل للعمل في إحدى قرى ألمانيا الشرقية، وهناك التقى والدته.

وافترقا حين كان الجيش الأحمر يتقدم في نهاية الحرب، ولم يعثر في سجلات الوكالة على أثر للرجل. فبعثت الرسالة إلى اتحاد جمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوفيتيتين، وفي شهر يناير التالي رد السوفيت بأخبار سارة، فقد وجدوا الرجل في لينينغراد. وقال يوهان لمندوب الوكالة: لا يمكنك أن تتخيل كم أنا سعيد.

أعزائنا، في نطاق الجهود التي تبذلها الوكالة لتنسيق العمل، تدير الآن حلقات دراسية في مناطق مختلفة لمساعدة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المحلية في تدريب الموظفين.

0: على دراسة الطلبات، وهذا يعطي تلك الجمعيات مقدرة أكبر على معالجة مشكلات البحث عن المفقودين في الأحوال الطارئة.
1: وفيما القلق المدني آخذ في الازدياد، كذلك التكاليف التي تواجهها الوكالة، حيث تعمل هذه بموازنة سنوية تزيد على 5 ملايين فرنك سويسري، ما يعادل 3.1 مليون دولار، تقدم نصفها الحكومة السويسرية ونصفها الآخر البلدان التي وقعت اتفاق جنيف. وإلى ذلك ساهمت الحكومة السويسرية ب 15 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 9.4 مليون دولار، في تشييد البناء الجديد للوكالة الذي افتتح في أكتوبر عام 1984.
0: والحق أن الوكالة حققت إنجازات رائعة في القرن الفائت، وإن شابها بعض الشيء من الحزن أحيانا. يقول نيكولاس فيكسي، الذي عمل أثناء حياته المهنية الطويلة في أكثر من 10 مناطق حافلة بالمشاكل، يقول: علينا أن نؤدي أعمالا صعبة كثيرة، فليس سهلا أبدا أن تخبر شخصا أن الذي يحبه قد مات، أو أن تقول له: آسف، ليست لدينا أخبار. ويمضي قائلا: إلا أننا عندما ننجح في العثور على شخص مفقود أو نتمكن من جمع شمل إحدى العائلات، فإن الشعور الذي ينتابنا يفوق الوصف.
1: وهذه قصص وحكايات بعض الذين وجدهم المكتب فأعادهم إلى ذويهم وأعاد إليهم دفق الحياة.
0: في معسكر عراقي لأسر الحرب شمال بغداد، راحت آن ماري كوسرنيك البالغة من العمر 35 عاما بمرأة من مئات السجناء المترقبين، تشق طريقها بحذر واحتراس في رقعة من الأرض واسعة، بحثا عن جندي إيراني انقطعت أخباره عن أهله في طهران منذ بضعة أشهر في ذلك الوقت.
1: في مقاطعة شالاتينا نانغو في السلفادور، مضت صوفي روسيليون التي تبلغ 27 عاما، مضت تحاول إقناع قادة المقاتلين في حرب العصابات بالسماح لها بالاتصال ب16 فتى قبض عليهم أثناء القتال كي تطمئن عائلاتهم إلى سلامتهم.
0: وهكذا تمضي الوكالة تتنقل من بلد إلى آخر في مهمة البحث عن الأشخاص الذين اختفت آثارهم، لتعمل على عودتهم إلى أهلهم، باعثة الأمل الأخير من مكتب الأمل الأخير.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030، ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استخدام

إثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: الماء الأبيض هو عبارة عن تغير في شفافية عدسة العين، بحيث تفقد شفافيتها وصفاوتها وتتحول إلى اللون الأبيض، وبالتالي تؤثر وتعطي بعض الأعراض على المريض. من أهم الأعراض اللي يلاحظها المريض اللي تبدأ عنده مشكلة الماء الأبيض هو وجود ضبابية في العين أو الرؤية من خلال دخان جدام. هذه المشكلة تبدأ تصعب على المريض القراءة وقيادة السيارة أو القدرة على تعبير الوجوه خصوصا في الليل. من أهم العلامات اللي بيلاحظها المريض اللي عنده الماء الأبيض هو وجود هالات حول مصادر الضوء أو احتياجه إلى استخدام إضاءة أقوى من المعتاد أثناء القراءة. من الأمور اللي أيضا قد يلاحظها مريض الماء الأبيض هو حاجة للتغيير المستمر للنظارات أو العدسات اللاصقة إذا كان هو يستخدم العدسات اللاصقة، بالإضافة إلى تغير في طبيعة الألوان بحيث أن تصير الألوان باهتة أو تميل إلى الصفارة. بعض الأشخاص قد يلاحظون ازدواجية في النظر، لكن هذه في الفئة الأقل من الناس. بالنسبة للماء الأبيض فإن في البداية يتم علاجه عن طريق تغيير النظارة، إلا أنه مع زيادة نسبة الماء الأبيض بيحتاج المريض للحل الجذري للماء الأبيض، وهو القيام بعملية سحب الماء الأبيض واستبدال العدسة الباهتة إلى عدسة صافية. أحد المعتقدات الموجودة عند الناس أن الماء الأبيض لابد أنه يكتمل قبل أن نسحبه، وهذا المعتقد ما عاد صحيح، لأن من الأفضل إزالة الماء الأبيض قبل لا يكتمل بحيث أنه تكون إزالته أسهل وعمليته تكون أسهل، وبالتالي تكون النتائج بعد العملية أفضل والتعافي من بعد العملية أسرع بكثير من لو تركناه لين يكتمل الماء الأبيض. الله يحفظكم.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: أسموه الكاردينال الأحمر. أكان ذلك لأنه كان يرتدي دائما عباءة الكرادلة الحمراء؟ أم لأن يديه كما يزعم أعداؤه اصطبغت باللون الأحمر لكثرة ما خاضت في دماء الناس؟ ذلك هو ريشيليو، وزير ملك فرنسا في النصف الأول من القرن السابع عشر، القرن الغامض الحافل بالمتناقضات. ما أكثر ما قيل عنه، ولكن التاريخ المنصف يقول عن الكاردينال الأحمر:
1: لقد كان ريشيليو عنيفا أجل، قاسيا في أحوال كثيرة أجل، دمويا أيضا في أحيان قليلة أجل، غير أنه بهذا استطاع أن يوحد فرنسا حول ملك واحد، وأن يجمع شتات الأمراء المتنازعين ويوحد قواهم حول العرش ولخدمة التاج.
0: ويذكر له التاريخ أنه أنقذ مليكه من مؤامرة محبوكة الأطراف كانت خليقة لو تمت أن تودي بالأسرة المالكة كلها. لنعد إذن يا عزيزي المستمع إلى الوراء، إلى القرن السابع عشر، وإلى عام 1638 ميلادية على وجه التحديد. الكاردينال ريشيليو في غرفته بالقصر، وقربه أمين سره يملي عليه بعض المذكرات. الليل في منتصفه، ولم يبق ساهرا غير الكاردينال المثابر وحرس القصر.
2: الكاردينال مستيقظ؟
3: أجل يا صاحب الجلالة، سأخطره بقدوم جلالتكم.
2: كلا كلا، إني أعرف طريقي.
4: مولاي أهلا بك، لم أتوقع تشريفك الليلة.
2: ربما، اصرف هذا الرجل، فإني أريد أن أخلو بك لأمر خاص.
4: أجل يا صاحب الجلالة، انصرف يا كون جاليمار وعد بعد ساعة.
2: ليعد في الغد، فإن حديثي معك سيطول يا كاردينال.
4: معذرة يا صاحب الجلالة إذا كنت لا أستطيع الوقوف بين يدي جلالتك، إني مريض كما تعلم ولا أفارق هذا المقعد.
2: ومع ذلك فالناس يقولون إنك في كل مكان يا كاردينال.
4: ودائما في خدمة مولاي،
2: وأحيانا في خدمة نفسك.
4: أرجو أن تفصح يا صاحب الجلالة حتى أستطيع أن أجيب على أسئلتك في وضوح وجلاء.
2: أنت تعرف ما أعني.
4: كلا يا صاحب الجلالة، لا أعرف ما تعني.
2: الحق أنني لا أدري كيف أصوغ أفكاري بمثل الوضوح الذي تميزت أنت به يا كاردينال. حسنا، سأحاول أن أوضح لك بقدر استطاعتي ما يدور في رأسي.
4: إني أنتظر يا صاحب الجلالة.
2: أنت رجل عظيم يا صديقي، لا أحد يشك في هذا، ولست أذكر في تاريخ فرنسا وزيرا استطاع أن يزدي إليها من الخدمات بعض ما أزديت، ولكن كان ذلك كله يا عزيز الكاردينال على حسابي أنا شخصيا.
4: يا صاحب الجلالة،

0: أقسم لك إنني حقا لا أكاد أفهم ما ترمي إليه. كيف يكون مجد فرنسا على حسابك؟ إنه لحسابك يا مولاي، لحساب التاج.
1: ودفع أصدقائي الثمن. إنك يا سيدي لم تبقي لي على صديق واحد، ما أن تدرك أنني اصطفيت أحدا من الأمراء أو النبلاء حتى تبعته بالاتهام والقضاء عليه
0: بعد محاكمة قانونية تثبت فيها الخيانة.
1: الخيانة لمن؟ لي أو لك؟
0: للتاج يا صاحب الجلالة، لفرنسا وشعبها.
1: أتحب أن أعدد لك ضحاياك من أصدقائي وأقرب الناس إلي؟
0: ملفاتهم في هذه الغرفة يا مولاي، ما أن تذكر اسم واحد منهم حتى أعيد إلى ذاكرتك كل ما ارتكب من آثام وشرور في حق التاج.
1: لعلك على حق، ولكن التهم في بعض الحالات لم تكن تتناسب مع الأحكام. لقد سال الدم كثيرا يا كاردينال،
0: وأصبح التاج فوق رأسك يا مولاي أكثر ثباتا.
1: إنك تعيرني بخدماتك؟ حسنا، منذ الساعة أعفيك من هذه الخدمات وسأحكم بنفسي.
0: طالما رجوتك أن تفعل يا مولاي، وليتك تفعل هذه المرة، فإني مريض وفي حاجة إلى الراحة.
1: أعرف قدر حبك للسلطة، فإذا كنت تريد أن تبقى في منصبك فدع الماركيز سان مار ولا تمسه بشر.
0: سان مار يا صاحب الجلالة يتآمر علي.
1: كذب
0: مولاي.
1: أثبت ما تقول.
0: لقد أقلتني يا صاحب الجلالة، ولم يعد من حقي إثبات أي اتهام لأعدائك. لقد قلت جلالتك منذ لحظة إنك ستحكم فرنسا بنفسك.
1: أتهددني يا كاردينال؟
0: كلا يا صاحب الجلالة، ولكني مريض ومن حقي أن أستريح، ورغم كل شيء فستجدني رهن إشارتك إذا احتاج الأمر إلى رأيي. اسمح لي أن أستدعي الكونت جاليمار سكرتيري لأمره أن يعرض عليك من هذه اللحظة أمور الدولة العاجلة.
2: وينزوي الكاردينال الأحمر في غرفة نومه، ويترك سكرتيره يعرض على الملك المتهور الأمور العاجلة.
1: ما لي أنا وللأمور العاجلة؟ اعرضوها على الوزراء كلهم فيما يخصه.
3: أجل يا صاحب الجلالة، ولكن لكن
1: لكن ماذا يا كونت جاليمار؟
3: هذه يا صاحب الجلالة أمور على أقصى درجة من السرية، وليس من مصلحة الدولة أن تتناقلها أيد كثيرة.
1: حسنا، اعرضها على الكاردينال.
3: الكاردينال؟ ولكنك يا صاحب الجلالة.
1: إنني لم أقله من الوزارة، وما دام يتقاضى مرتبة فعليه أن يعمل به.
3: سأخبر نيافته بهذا يا صاحب الجلالة.
1: كلا، انتظر، أنا الذي سأخبره بذلك الآن في الحال. اذهب إلى غرفته وأخطره بزيارتي.
0: يا صاحب الجلالة، سأنظر في الأمور العاجلة حتى تجد من يحل مكاني.
1: لا أحد يستطيع أن يملأ مكانك يا صديقي الكاردينال. احتفظ بكل صلاحياتك، بل اطلب ما تشاء من صلاحيات بشرط.
0: وما هو شرط صاحب الجلالة؟
1: ألا تأمر بالقبض على صديقي الماركيز سان مار.
0: أنت يا مولاي الذي ستوقع على أمر القبض على سان مار.
1: عدنا إلى التشدد؟ بحق السماء، لما تكره الفتى إلى هذا الحد؟ أكل هذا لأني اصطفيته؟
0: لأنه يتآمر على عرشك يا مولاي.
1: لقد اتهمت أخي جاستون بهذا وأمرت بنفيه من البلاد، وابن عمي الدوق من مورانسي وأعدمته، والآن تريد أن تقبض على الصديق الوحيد الذي...
0: أثق يا صاحب الجلالة من أوهامك هذه، ودعني أبصرك بخيانات صديقك المزعوم الذي رفعته وهو بعد شاب في العشرين إلى مرتبة النبلاء، فتطلع أول ما تطلع إلى أميرة من البيت المالك.
1: هذا كل ما تأخذه علي؟
0: أتدري لماذا يا مولاي كان يريد أن يتزوج الأميرة ماري دوغونزاك؟
1: لأنه يحبها؟
0: كلا، بل يريد أن يكتسب عن طريق الزواج بابنة أختك الحق في أن يكون ترتيبه الثالث في وراثة العرش. ألا يشير هذا إلى نية أخرى مبيتة؟
1: أي نية؟
0: القيام بانقلاب تسانده دولة أجنبية للوثوب إلى عرشك.
1: سان مار يفعل هذا؟ إنك إذن لا تدري من أمور النبلاء شيئا. اعلم يا عزيزي أن سان مار يحب ماري دي غونزاك حقا وصدقا، ولولا أنها

0: أردت؟ لما عرضت في الزواج.
1: حمدا لله أنها ردت ولم يضطرني ذلك إلى معارضة رغبتكم.
0: انتهى هذا الأمر على أي حال، وابيضت صفحة سامار في نظري. هي، فماذا تأخذ عليه بعد ذلك؟
1: مؤامرة يعدها، وعندي بعض الأدلة عليها، وأفضل أن أقبض عليه قبل أن يطمس معالمه.
0: وهذا ما لن أمكنك منه، لقد تجاوزت حدك حقا، ولذا فقد أمرت بفصلك ونفيك، وغدا يصدر قرار الملكي بذلك.
2: ويتردد لويس الثالث عشر في إصدار القرار، ويحاول مرة أخرى أن يجرب مهارته في معالجة شؤون الدولة، ولا يرى عيبا في أن يطلب العون من سكرتير الكاردينال الكونت جاليمار.
3: التقرير الوارد إلينا من البرتغال يا صاحب الجلالة يدل على أن أميرها يمد يده إلى كاتالونيا ويؤيدها في ثورتها.
0: وماذا عن ملك إسبانيا؟
3: كالعادة ضد الثورة.
0: إذن لنساعد نحن الثورة. أرسل إلى كاتالونيا وقل لزعماء ثورتها إنني أضع يدي في يدهم. ألم تكن هذه هي سياسة الكاردينال ريشيليو؟
4: سبق التاني ونقدم أداء أفضل.
5: أعتبر حالنا خسرين بصراحة، يعني إحنا كان عندنا أمال أعلى، ويعني كان أملنا أن نفوز ونوصل ونحقق المركز الأول، فبصراحة لا أعتبر لا المركز لا التاني ولا التالت فوز صراحة.
6: كذي إحنا خلصنا حلقتنا اليوم، خلصنا النصف النهائي وعرفنا الفريقين اللي راح يتواجهون في المواجهة النهائية. رفاع الغربي الإعدادية للبنات والمالتشية الإعدادية للبنات، مدرستين بنات راح يكونون في النهائي. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي ومع السلامة.

منظمة الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة بعنوان الاعتزاز بالوطن فخر متجدد. وخلال المحاضرة أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب على أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني وترسيخ الهوية الوطنية في كافة مؤسسات العمل والمجتمع وإبراز المنجزات الحضارية والثقافة الأصيلة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وتضمنت المحاضرة التي قدمتها الدكتورة لولو أبو دلامة عددا من المحاور التي

ركزت على ترسيخ مفاهيم الاعتزاز بالوطن والفخر بمنجزاته، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من المؤشرات الوطنية والدولية التي تعكس ما حققته مملكة البحرين من تقدم في مختلف المجالات.

0: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: يقولون الجمال دائما في التفاصيل، وفي البحرين تفاصيلنا مو مجرد صور أو ذكريات، هي طبايع تورثناها ومبادرات صنعناها بأيدينا. في برنامجكم تفاصيلنا بنبحر معاكم في كل حلقة بين شطين، شط الخلق والطبع البحريني الأصيل، وشط الأفكار والمشاريع اللي خلت اسم البحرين في العالم. تابعونا.

0: في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نمضي في قطاع الموانئ والملاحة البحرية في تعزيز كفاءة العمليات ودعم الاقتصاد الوطني.
1: نعمل بجد لضمان انسيابية حركة النقل البحري في مملكة البحرين.
2: نعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مملكتنا الغالية وربطها بالعالم.
3: البحرين قصة وطن نعتز به، نفتخر بأن نكون جزء من مسيرتها الملهمة. قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

0: في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها كمركز متطور في مجالات الاتصالات والمواصلات، بما يعكس رؤية مستقبلية طموحة نحو المستقبل.
1: نعمل بكل اعتزاز على صون الإرث البحريني وتوثيق محطاته التاريخية، تأكيداً على أهمية الحفاظ على ذاكرة الوطن.
2: نعمل بإحساسٍ عالٍ بالمسؤولية الوطنية، مدفوعين بحب البحرين وبالولاء لقيادتها لتطوير منظومة اتصالات تواكب أفضل المعايير العالمية.
3: ولاءنا لهذا الوطن ينعكس من خلال حرصنا على تطوير خدماتنا بكل كفاءة وإخلاص، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

0: نفخر بأن نكون جزءا من مسيرة البحرين التنموية وطموحاتها المستقبلية.
1: نواصل العمل بكفاءة وتميز، مستلهمين رأى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز مكانة البحرين كمركز لوجستي رائد.
2: نواصل العمل بإخلاص وإتقان، مدفوعين بحب مملكتنا الغالية البحرين والولاء لقيادتها، لتطوير منظومة نقل تواكب أفضل المعايير العالمية.

نؤمن بأن تلاحم أبناء الوطن هو سر قوة البحرين واستمرار نجاحه في ظل قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

نفخر بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اللي جعلوا التطور والابتكار نهج ثابت لخدمة الوطن والمواطن.

أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي تقريرها الحقوقي بعنوان توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويمثل التقرير وثيقة حقوقية وطنية توثق الآثار الإنسانية والحقوقية للاعتداءات الإيرانية الآثمة وفق منهجية قانونية ومهنية تسهم في دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان. ويستعرض التقرير منهجية العمل الحقوقية التي اتبعتها المؤسسة في جمع المعلومات وتحليلها مستندا إلى المصادر الرسمية والوثائق الدولية والزيارات الميدانية والمقابلات المباشرة. كما يتناول الأثار الإنسانية والحقوقية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.

0: وانعكاساتها على المدنيين. وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار المهندس علي الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أستاذ علي، مساء الخير وأهلا وسهلا بك.
1: يا هلا ويا مرحبا، أهلا فيكم، مشكورين على هاي البرنامج.
0: ونحن سعداء بوجودك معنا. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار.
2: خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والأمين العام وممثلي الجهات الصحفية والإعلامية، دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الحقوقي بعنوان توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على مملكة البحرين وأثارها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار اختصاصاتها المتعلقة برصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات وتحليل آثارها وفق الأطر القانونية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة. ويستعرض التقرير عبر 12 محورا رئيسيا منهجية العمل الحقوقي التي اتبعتها المؤسسة في جمع المعلومات وتحليلها، مستندا إلى المصادر الرسمية والوثائق الدولية والزيارات الميدانية والمقابلات المباشرة، كما يتناول الآثار الإنسانية والحقوقية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وانعكاساتها على المدنيين ولا سيما الفئات الأكثر تأثراً والعاملين في القطاعات الحيوية، إلى جانب الجهود الوطنية المبذولة لحماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. وتضمن التقرير أيضا توصيات موزعة على مستويات وطنية ودولية تهدف إلى تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، وتشمل دعم الفئات الأكثر تأثرا وتعزيز حماية البنية التحتية والفضاء الرقمي وتفعيل المسارات القانونية والحقوقية والدبلوماسية، إلى جانب دعم جهود التوثيق والمساءلة بالتعاون مع الآليات الدولية المختصة، بما يسهم في حفظ الوقائع والأدلة وصون الذاكرة الوطنية وفق منهجية مهنية قائمة على الدقة والموضوعية.
0: أهلا بكم من جديد، وأجدد التحية بضيفي في الاستوديو المهندس علي الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ علي. إذن دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الميداني حول انتهاكات العدوان الإيراني الآثم من حيث الولاية القانونية وبحسب مبادئ باريس وأيضا المعايير الدولية. ما هي الأهمية الحقوقية لتصدير هذا التقرير في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: أولا، مسؤولية المؤسسة هي توثيق أي نوع من الانتهاكات على حقوق الإنسان.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا التقرير هو تقرير حقوقي بامتياز.
0: نعم.
1: يعني يوثق
0: الانتهاكات،
1: ليس فقط الانتهاكات ولكن تأثير هذه الانتهاكات المباشرة
0: أبعد من الانتهاكات.
1: نعم. على حقوق الإنسان. جميل. هناك جداً. تقريبا في حدود 11 حق من حقوق الإنسان تم ذكر تأثير هذه الانتهاكات على كل حق.
0: نعم.
1: طبعا إذا بنرجع للسؤال، التقرير رجع إلى منهجية صحيحة وفق المعايير الوطنية.
0: نعم.
1: والعالمية المتبعة بهذا الشأن. أيضا بالنسبة إلى وثق الانتهاكات بصورة دقيقة وموضوعية، هو في النهاية يحفظ، هو دليل إلى الذاكرة الوطنية.
0: صحيح.
1: والتوثيق هذه الانتهاكات يجب أن يكون له أرشيف كامل، وهنا نؤرشف الانتهاكات الحقوقية،
0: نؤرشف مباشرة. الحقائق كذلك.
1: أكيد.
0: التي يعني تؤكد على تلك الانتهاكات التي يعني قدمتها إيران باعتداءاتها الآثمة على مملكة البحرين من جانب، وعلى دول مجلس التعاون وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بالضبط. بالضبط. فبالتالي هو يكون يشكل مرجع من المراجع الحقوقية في ذاكرة هذا الوطن.
0: بلا شك. تضمن التقرير 12 محور رئيسي شملت زيارات مقابلات للضحايا، شهود عيان. كيف أدارت المؤسسة فرق الرصد الميداني؟

0: لضمان توثيق الأدلة والوقائع بدقة؟
1: شكلت لجنة من المفوضين في الأساس، وهذه اللجنة كون فريقين من اللجنة، يعني قسمناهم إلى فرق.
0: صحيح.
1: قسمنا الحقوق هذه على الفريقين، ودرس كل فريق حق من هذه الحقوق. طبعا كل فريق عملنا أيضا لجنة مشتركة إلى الزيارات الميدانية، تحليل الوثائق، تحليل التقارير. نعم. طبعا اعتمدنا دائما على التقارير الرسمية الصحيحة، وتأكدنا من صحتها قبل أن نوضعها في التقرير.
0: صحيح.
1: هذا
0: صحيح.
1: أيضا راجعنا التقارير الطبية، قمنا بالزيارات إلى الجرحى وإلى الأسر، وإلى الأسر طبعا المتضررة،
0: الأعيان المتضررة،
1: وأيضا الأعيان المتضررة، وأيضا المحلات التجارية، وكان هناك عدد كبير من الزيارات وعدد كبير من الوثائق التي تم مراجعتها.
0: صحيح. يعني منشآت تجارية، أعيان مدنية، تحوي على منازل، تحوي على مرافق، سواء سياحية، كذلك شهود عيان، يعني عملية يعني مرهقة متعبة جدا، ولكن المؤسسة قدمت بهذا الجهد بشكل واضح وكبير ودقيق. كيف حافظت على الدقة في هذا المجال؟
1: هو هذه طبعا أكبر تحدي.
0: صحيح.
1: هو دقتها، لأن إذا كان يعني التقرير كيف يقيم؟ يقيم بدقته وبموضوعيته
0: طبعاً،
1: وبشفافيته وبحياديته أيضا
0: طبعاً.
1: ولو أن إحنا معتدى علينا، ولكن في حالة تقديم تقرير يجب أن يكون هناك
0: نلتزم بالحيادية
1: والموضوعية والدقة.
0: بلا شك. الاعتداءات الإيرانية طالت أحياء سكنية كما تفضلت، وبنى تحتية حيوية. كيف يقيم تقريركم الحقوقي هذا الاستهداف الممنهج من منظور اتفاقيات جنيف التي تجرم التعرض للمدنيين والمرافق الخدمية في أوقات النزاع؟
1: طبعا هو استند إلى التقرير إلى قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
0: نعم.
1: وهذه الاتفاقيات تركز على مبادئ التمييز والتناسب أيضا والاحتياط. يعني هذه القواعد موجودة ومحفوظة، وبالتالي مراجعتها ومراجعة الاختراق نفسه، يعني كل تعدي كيف اخترق هذه القاعدة.
0: تسيرون على هذا النهج، على هذه القاعدة.
1: بالضبط. وأيضا وثق الأضرار اللي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية.
0: نعم.
1: بشكل دقيق أيضا مثل ما تكلمنا وموضوعي خلص. نعم. إلى وجود أيضا تأثيرات ومؤثرات جدية على الانتهاك قواعد القانون الدولي. وأيضا وضحناها بشكل واضح أيضا ودقيق. أكدنا على التكييف القانوني النهائي اللي يبقي الاختصاصات بعدين، كيف التعامل مع هذا يعني مو من اختصاصات المؤسسة.
0: صحيح. إذن كل زيارة وكل ملف وكل تقرير يبدأ بمراجعة تلك القواعد الأساسية، ومن ثم ينطلق العمل بهذا التقرير.
1: بالضبط.
0: سواء فيها لقاءات وأيضا زيارات ميدانية وكتابة تقرير، ومرفق بهذا التقرير لقطات مصورة سواء كانت صور أم فيديوهات كذلك.
1: أكيد لا يعني فيديوهات يمكن، لأنه بس
0: ملف.
1: في ملف إذن في هناك صور وهناك زيارات وتحليل على الزيارات. هذا التقرير كبير، أكثر من 300 صفحة.
0: أكثر من 300 صفحة وثقت من خلالها هذه الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية.
1: بالضبط.
0: أيضا التقرير أستاذ علي ركز على التوصيات من خلاله على الأثر النفسي والاجتماعي للاعتداء. ذهبتم بعيدا في هذا الجانب. وما هي حجم الأضرار التي رصدتموها على الأطفال، على النساء، على كبار السن نتيجة الترويع والعدوان؟
1: شوف، رصدنا أيضا رصدنا الآثار النفسية كانت واضحة على الأطفال والنساء بالذات.
0: نعم.
1: والصغار السن وكبار السن، عملية الترويع، عملية الخوف. البحرين ما متعودين احنا على هاي النوع من يعني اول تجربة طبعا.
0: صحيح.
1: فبالتالي هذه العوامل اثرت تأثير كبير على الناس، شملت ايضا الاثار. وصينا طبعا ببرامج وطنية متكاملة للدعم النفسي والاجتماعي، لان هذا شيء مهم
0: طبعاً
1: جدا الى الاطفال. واعتقد ان احنا

0: بما أنها هي أول مرة تجربة جديدة علينا، فيجب أيضا الرجوع إلى بعض الدول اللي عندها خبرة أكثر صحيح. والاقتباس خبرتهم ومحاولة تطبيقها بشكل محلي، يعني خلنا نقول لوكالايزنج إلى هاي النوع بالضبط. من التجارب بالضبط. فإحنا هذه أيضا محتاجين له، وهناك عمل كبير يجب أن يلحق التقرير في هذه من هذه الناحية.
1: فريق العمل يحوي على مختصين في هذه الجوانب أستاذ علي، من الناحية الاجتماعية والنفسية وغيرها من الجوانب.
0: المؤسسة الوطنية تزخر بكوادر متخصص، يعني عندها تخصصات قريبة من هذا جميل. وأيضا هناك عندنا موظفين. إحنا في هذه المرحلة في التقرير خلنا نسميه الأول، وإحنا كنا نتمنى وتمنينا أن يكون هو التقرير الأخير لتوثيق هذه الانتهاكات. في هذا التقرير اعتمدنا على الكوادر المحلية والكوادر المتوفرة في المؤسسة.
1: صحيح. متى بدأت الفكرة أو انطلقت بالفعل هذه الفكرة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق تلك الاعتداءات؟
0: من بعد الأسبوع الأول.
1: من بعد الأسبوع
0: من
1: الأول.
0: بعد الأسبوع الأول، يعني
1: إذا تتحدث من الأول من مارس، بما
0: بالضبط
1: أن الاعتداءات يعني بدأت في 28
0: بالضبط
1: من فبراير.
0: يعني في الأسبوع الأول من مارس بدأنا. نعم. وأعتقد أن إحنا يعني اللجنة شكلت في شهر مارس نفسه، يعني
1: في شهر مارس،
0: يعني في شهر مارس نفسه، من بعد ما اتضحت الفكرة واتضح أن في ردة فعل ليست بالجيدة. نعم. كان من المفروض على المؤسسة أن توثقها.
1: صحيح.
0: والطريق الأمثل لتوثيقها يعني عبر تقرير، ويكون هذا التقرير تقرير حقوقي في الأساس. يعني
1: التقرير يحوي على زيارات ميدانية، كيف تم التنسيق لهذه الزيارات؟
0: تم التنسيق هذه الزيارات مع الجهات الرسمية. نعم. إذا كانت عبر المستشفيات فمستشفيات الحكومية، إذا كان إلى الأعيان المتضررة مع وزارة الإسكان، لأن هي من تحمل موضوع التصليح والتعويض والنقل وأيضا الإيواء
1: الأضرار. أيوة والإيواء بالتالي. نعم.
0: طبعا في هناك الإيواء اختلف، أيضا وزارة الداخلية تعاملت مع هذا الموضوع. صحيح. بالناحية الإيواء اللي هو 24 ساعة. صحيح. والأقل وبالذات إلى الأجانب
1: للمقيمين كذلك. نعم. أيوة مختلف الجنسيات
0: اللي كان في البداية في منطقة المناطق اللي أكثر. نعم. عليها كانت ضرر.
1: خلال زياراتكم كيف كان تعاون المواطنين والمقيمين كذلك مع أعضاء اللجنة؟
0: كل التعاون بصراحة. ويعني كان فيها نوع من جبر الضرر أيضا.
1: صحيح.
0: لأن الشخص المتضرر يحب أن يكون في سند إله، هو سند بالضبط. نفسي في النهاية
1: طبعا.
0: إحنا لقينا، أنا زرت
1: المتضررين
0: يعني أولا اللي كانوا في المستشفيات، ولقينا يعني تلاقي الفرحة في نفسهم أن في ناس قاعدة تنظر لهم، في ناس تشوفهم تسأل عنهم. أيضا في البيوت رحنا المتضررة، لما تقرأ الموضوع غير لما تشوفه
1: بالضبط على الأرض،
0: ولما تلمس الشخص نفسه وتتكلم معه أيضا تحس بهذا الفجيعة. يعني دائما احنا ننظر الى الموضوع حتى لو سمعنا اصوات ان هذه بعيدة عنه
1: بالضبط،
0: لكن لما تجيك الضرر
1: الى منزلك،
0: الى مثلا واحد من اللي كان في سترة يتكلم يقول. نعم. سمعنا اصوات، يقول بطلت الباب رحت اطالع شنو اللي صاير، الا فجأة يتا شضايا.
1: نعم.
0: فهاي يعني تعرف شلون تحسسك تقتبسها على نفسك انت. فهني هني شيء مهم جدا الزيارات، وانا يعني هذا اللمس اللي لمسته ايضا لمست الاحساس الناس انت احساس بالطمأنينة مع انهم اصيبوا، مع انهم تضرروا، ومع ذلك تلاقي لا يحس ان في سند كبير من الدولة.
1: هناك ثقة في مؤسسات الدولة، في قواتنا المسلحة، في وزارة الداخلية، في الحرس الوطني، في كافة الجهات التي تقدم الجهود، وخاصة وزارة الإسكان وغيرها من الجهات التي زارت تلك المنازل وقدمت الدعم النفسي. والآن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان زارت أيضا المتضررين. بعد زيارتكم لكبار السن، النساء، الأطفال، ما هي آليات الدعم المطلوب تقديمها لهذه الفئات؟
0: يعني

0: مثل ما قلت لك هناك حاجة كبيرة إلى الدعم النفسي وتقديم برامج متكاملة مجتمعية أيضا.
1: صحيح.
0: أيضا نحتاج إلى نوع من التوعية، يعني بما أن أصابتنا هذه الآن هذه
1: الاعتداءات
0: لابد أن نأخذ منها عبر، إن يعني والعبر موجودة، يعني التثقيف في هذا الشأن عبر يعني وزارة الداخلية ما قصرت من البرامج، وأيضا في تلفزيون البحرين عمل بشكل كبير على التوعية، لكن إحنا نحتاج أيضا أن نلتزم وبهذه، فبالتالي البرامج التوعية يجب أن تتواصل، وهذه جزء من اللي من التوصيات اللي احنا رايح نرجع عليها لبعدين. التوصيات كان جزء منها التثقيف، انه بالفعل لما يكون في صفارة انذار ويكون هناك انذار يجب الالتزام بالدخول داخل المنازل، الدخول الابتعاد عن يعني عن الشبابيك وعن الاماكن اللي في ممكن ان يكون في زجاج متطاير او شيء من هذا.
1: صحيح.
0: وبالتالي هذه الامور يجب تقويتها، ونحن يجب ان ندرك ان هناك خطر.
1: بالضبط. دعني انتقل الى ضيفي عبر الهاتف، معي عبر الهاتف سعادة السيد علي الشهابي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. مساء الخير أولا. ودشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها التوثيقي لانتهاكات العدوان الإيراني، من موقعكم في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى كيف تقرؤون الأهمية القانونية والحقوقية لهذا التقرير في تثبيت حقوق الضحايا والأعيان المدنية المتضررة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أمسي عليكم على السادة المشاهدين، ونسأل الله السلامة لمملكتنا الحبيبة، وأن يحفظ قيادة رشيدة حفظ الله ورعاها. بطبيعة الحال هذا التقرير يمثل وثيقة وطنية ذات قيمة قانونية وحقوقية كبيرة، لأنه لا يكتفي بسرد الوقائع بل يوثقها وفق منهجية رصينة تستند إلى المعايير الدولية، ويجمع الأدلة والآثار الإنسانية والحقوقية بصورة مهنية. وهذه المنهجية تمنح التقرير أهمية خاصة باعتباره مرجع يمكن الاستناد إليه في إبراز جميع الانتهاكات التي طالت المدنيين والأعيان، ويؤكد أن حماية الإنسان تبقى أولوية لا يجوز المساس بها في أي ظرف كان. ومن الجانب التشريعي، هذه التقارير تشكل مصدر مهم لدعم تطوير السياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان وإدارة الأزمات، وكذلك حماية الفئات المتضررة، كما تسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق هذه المرحلة للأجيال القادمة. والأهم أنها تعكس قدرة مؤسسات المملكة على توثيق الأحداث وفق أسس قانونية ومهنية تعزز مصداقية الموقف البحريني أمام المجتمع الدولي.
1: نعم. أستاذ علي ابقى معي لو تكرمت، أعود بالنقاط التي ذكرتها لضيفي في الاستوديو الأستاذ علي الإدرازي. أستاذ علي، يعني أكد الأستاذ علي الشهابي بأن التقرير يمكن الاعتداد به لدى المنظمات الدولية ولدى مختلف المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، هذا من جانب، وأيضا يعتبر هذا التقرير مصدر مهم للتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك يعزز من المصداقية مثل هذه التقارير الصادرة عن منظمات مستقلة. ما أهمية مثل هذا التقرير من وجهة نظرك؟
0: يعني هو التقرير مثل ما قلت لك هو حقوقي بامتياز ويتكلم عن تأثيرات هذه الاعتداءات الغاشمة على حقوق الإنسان.
1: صحيح.
0: مثل ما ذكرت يتكلم عن جميع الحقوق واحدة واحدة ويفندها ويفند كيف هذا التأثير على هذا الحق. يفتح هو المجال إلى من لديه الاختصاص.
1: صحيح.
0: الآخر، الاختصاص القانوني، الاختصاص إذا كان في أي نوع من المطالبة بالتعويضات أو جبر الضرر أو بالاعتماد على هذا التقرير. صحيح. لأن هذا التقرير قد وثق هذه الاعتداءات ووثق تأثيرات هذه الاعتداءات.
1: صحيح.
0: وفصلها مثل ما تكلمنا تفصيل بشكل جيد، وبين أين الانتهاك وكيف تم هذا الانتهاك.
1: صحيح.

0: نسبة إلى القانون الدولي، وترك المجال أيضا لأصحاب الاختصاص الآخرين لاستخدام هذا التقرير في حالة احتاجوا إلى أي جهة من جهته. وكما تكلمنا عن موضوع أهمية أن تكون الأرقام والمعلومات تكون في دقيقة ومدققة وموضوعة بشكل يعني مقبول دوليا.
1: يساعد كذلك هذا التقرير المشرع لتطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.
0: أكيد أكيد. يعني مثل ما تكلمنا من شوي أن يساعد كل الجهات
1: ومن ضمنها المشرع
0: أيضا، لكن يساعد أيضا

0: ومع أن تعاملت معها البحرين وكأنها صاحبة خبرة بها، هذا دليل على أن في هناك ردة فعل سريعة جدا من الحكومة الموقرة، عملت بشكل سريع. هناك فريق يعني متكامل ويعمل بشكل واضح، والدليل ان ما في عندنا لا انقطاع كهرباء، لا انقطاع مياه، لا انقطاع، يعني ردة الفعل هذه من الجهات الحكومية كانت سليمة وصريحة، يعني
1: إدارة الأزمة كانت بشكل احترافي،
0: يعني هناك
1: الحفاظ كذلك على المنتجات،
0: تحس أن هناك خلية تعمل ليل نهار بالضبط. إلى تغطية كل الثغرات
1: صحيح.
0: بحيث أن الناس ما تحس فيها، وبالتالي ما كان في عندنا، وأنا قلتها عدة مرات، ما كان في عندنا ردة فعل عكسية
1: صحيح.
0: لا على الأسواق، لا على الحياة الاجتماعية ولا المجتمعية.
1: نعم.
0: أيضا
1: صحيح.
0: لكن نرجع إلى السؤال الأول، نعم هناك عبر يجب أن نأخذ بها، ويجب أن نتعلم فيها، وبالتالي التشريع يجب أن يكون موازي إلى هذه الأعمال.
1: صحيح. يعني بعد أصدار هذا التقرير، وقبل أن أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ علي الشهابي، بعد أصدار هذا التقرير هل من الممكن رفع هذا التقرير أو تقديمه إلى منظمات دولية، منظمات معنية بحقوق الإنسان، منظمات معنية برصد انتهاكات الدول كإيران الآثمة من خلال اعتداءاتها على مختلف الدول الأخرى؟
0: هو التقرير يجب
1: أن يقدم.
0: يجب أن يقدم إلى كل الجهات المعنية بذلك. يعني إحنا في المؤسسة نعمل الآن على رفعه إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة
1: صحيح.
0: أيضا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أيضا إلى المؤسسات الرديفة، إلى المؤسسة الوطنية صحيح. لحقوق الإنسان في جميع الدول العربية والأجنبية يعني شاملة،
1: بلا شك.
0: أيضا إلى السلك الدبلوماسي، إلى سفاراتنا في دول العالم، سفارات البحرين في دول العالم، لتقوم هي أيضا لأن احنا عملنا أيضا ملخص إلى هذا التقرير، يعني الموجز التنفيذي إلى التقرير
1: جداً.
0: بحيث أنه يعني لا يتعدى كتيب صغير، ممكن قراءته وفهمه بشكل سريع،
1: ويمكن ترجمة هذا التقرير لعدة لغات.
0: نحن الآن ترجمناه مباشرة
1: باللغة الإنجليزية،
0: أصدرناه وموجود على الموقع المؤسسة بالعربي وبالإنجليزي. طبعا
1: صحيح.
0: ترجمة اليوم صارت سهلة جدا
1: صحيح.
0: إلى لغات مختلفة.
1: إذا نعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ علي الشهابي. أستاذ علي، التقرير شدد على أهمية تفعيل المسارات الدولية وتفعيل المساءلة، كيف يمكن للسلطة التشريعية استثمار نتائج هذا التقرير في المحافل البرلمانية الدولية لحشد موقف برلماني عالمي يدين استهداف المدنيين والبنية التحتية في البحرين؟
2: اليوم مثل ما تعلمون الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم شريك رئيسي للدبلوماسية الرسمية، ولذلك فإن هذا التقرير يمثل أداة مهمة يمكن الاستناد إليها في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية من خلال عرض الوقائع الموثقة بلغة القانون وحقوق الإنسان، بعيداً عن الخطاب السياسي. عندما تكون الحقائق موثقة بالأدلة والمنهجية السليمة، فإنها تمنح الوفد البرلماني البحريني أساس قوي لشرح ما تعرضت له المملكة من انتهاكات إيرانية غاشمة وآثارها على المدنيين والخدمات الأساسية. كما أيضاً التقرير يمكن أن يدعم جهود التواصل مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية للدعوة إلى موقف دولي أكثر وضوح في رفض استهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وهذه الرسالة لا تخص البحرين وحدها، بل تعزز مبدأ عالمي يتمثل في حماية المدنيين وصون حقوق الإنسان في جميع الظروف.
1: نعم. سعادة السيد علي الشهابي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، شكرا جزيلا لك. إذا نعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ علي الدرازي. أستاذ علي، ثمن رئيس المؤسسة جهود لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني المنشأة بالأمر الملكي السامي، كيف تتقاطع مخرج

0: المخرجات الحقوقية لتقريركم مع السجل الوطني الذي تبنيه هذه اللجنة، وأنا أقصد بذلك لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني لحفظ الذاكرة الوطنية، صون السردية التاريخية للأجيال القادمة.
1: هو إنشاء هذه اللجنة شيء مهم جدا، لأن هذه اللجنة ستكون يعني من صلب عملها متخصصة في هذا التوثيق.
0: نعم.
1: وبالتالي احنا ثمننا صدور هذه
0: اللجنة،
1: صدور هذا الأمر الملكي.
0: نعم.
1: من لدن سيدي صاحب الجلالة، وأيضا جهودها الآن، لأنها هي عندها يعني هي متخصصة فقط في تسجيل هذه الملحمة.
0: صحيح.
1: وتسميتها صحيحة، لأن هناك تكامل ما بين الشعب والقيادة في هذا الصمود، وإحنا تكلمنا في تفاصيله. أيضا إحنا التقرير اللي إحنا قدمناه يكمل عمل اللجنة في المنظومة في الناحية الحقوقية.
0: صحيح.
1: وأيضا مثل ما تكلمنا إحنا الانتهاكات بالنسبة إلى اقتباسها بالنسبة إلى القانون الدولي والتحليل اللي تكلمنا عنه، هذا أكيد بيكون إلى فائدة ويكون مكمل إلى عمل هذه اللجنة. أيضا يوفر قاعدة موثوقة للوثائق والأدلة، أيضا يدعم الرواية الوطنية المبنية على الحقائق، وأيضا يسهم في حفظ حقوق الضحايا ودعم مسارات المساءلة
0: بلا شك. أفرد أيضا التقرير مساحة لحماية الفضاء الرقمي وكذلك البنية التحتية. كيف تؤثر الهجمات السريانية والحرب النفسية الرقمية والشائعات الموجهة على تمتع المواطن والمقيم بحقوقه الأساسية في الوصول للمعرفة وكذلك الأمان؟
1: اليوم أصبح من الواضح أن الحرب والنزاعات الحديثة تشمل الفضاء الرقمي.
0: صحيح.
1: اليوم أصبحت الحقائق يعني تبدل بشكل واضح وفج، ولكن للأسف الشديد ترى أن هناك الكثير من يصدق هذه الشائعات. بعض الأحيان الحقائق، مو بعض الأحيان، الكثير من الأحيان تصبح عليها ضبابية بشكل يصعب عليك رؤيتها. ولذلك العمل الرسمي يعني الإعلام الرسمي مهم جدا في بث الحقائق بشكل قوي. وأنتم تعملون على ذلك، وأنا أشوف يعني لما أزور التلفزيون إن يعني أكثركم يشتغل بساعات طويلة جدا من العمل، ولذلك أنا يعني أحيي فيكم هذه الروح وهذا العمل.
0: الهدف إيصال المعلومة بشكل صادق
1: هو أساس جدا. ولكن أيضا يعني لابد أن نثمن هذا العمل منكم. أصبح ده نرجع للسؤال، أن النزاعات اليوم والهجمات السبرانية تأثر بشكل كبير حتى على الخدمات الأساسية. أيضا الشائعات والمعلومات المضللة تهدد الأمن المجتمعي، أيضا تهدد الأمن الفكري للأطفال، يعني تسبب نوع من ما أعرفها تراما، يعني نوع من الـ
0: القلق، ممكن يعني هي نوع من الضرر النفسي،
1: ورم، خلنا نقول ورم نفسي طول
0: علاجه.
1: هذه كلها الشائعات، وبالتالي الهجوم السبراني اصبح من الادوات المستخدمه بشكل واضح مع كل عدوان وللاسف.
0: بلا شك. من أبرز أيضا التوصيات أستاذ علي تفعيل المسارات القانونية والدبلوماسية لتثبيت المساءلة. ما هي الآليات الدولية المتاحة أمام مملكة البحرين لإلزام المعتدي الإيراني بجبر الضرر والتعويض عن الخسائر البشرية وأيضا الخسائر المادية؟
1: يعني طبعا هو عملية موضوع جبر الضرر مبدأ راسخ في القانون الدولي الإنساني. وأيضا أوصى التقرير بتوثيق هذه الانتهاكات وفق المعايير الدولية، لأن مثل ما تكلمت لك هيك الحين أن الالتزام لما إحنا قعدنا نفند ونحلل لكي يكون العملية جاهزة، مع أن إحنا كمؤسسة ليس مختصين في رفع الدعاوى، أو يعني طبعا في الدولة في جهات أخرى.

0: صاحبة الاختصاص ومعنية بهذا الشكل. الاستفادة من آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، دعم المسار القانوني والدبلوماسي، أيضا دراسة اللجوء إلى الجهات القضائية الدولية المختصة. التقرير أصبح هو جاهز لاستخدامه كدليل إلى
1: دليل يعتد به في مختلف يعني النزاعات ربما ترفع إلى اللجان والمنظمات الحقوقية وكذلك إلى المحاكم الدولية. دعني أتحدث معك عن مستقبل هذا التقرير. كيف يسهم هذا التقرير في إحراج النظام الإيراني أمام المحافل الحقوقية الدولية؟
0: هو طبعا التقرير هذا يمثل بداية لمرحلة جديدة في المتابعة. يعني إحنا أول تقرير خلنا نقول رسمي يظهر من مؤسسة مستقلة رسمية بشكل خلنا نقول يعني بشكل موضوعي وموثق،
1: منهجية علمية
0: دولية معتمدة على الأسلوب الدولي المتعارف. مثل ما قلنا احنا هاي ممكن الاستفادة في إلى رفع أي نوع من الدعاوى.
1: صحيح.
0: الإحراج اللي انت تفضلت فيه بنشره مهم جدا، نشر التقرير. صحيح. بشكل سليم عبر مثل ما تكلمنا من شوية عبر المنظمات الحقوقية المعتمدة.
1: صحيح.
0: لأن في
1: العديد
0: من المنظمات.
1: صحيح.
0: هناك منظمات أهلية وهي يعني لا نستهين فيها لا طبعا، ولكن في أيضا المؤسسات الوطنية الرديفة إلى المؤسسة الوطنية، وهي كلها مؤسسات رسمية ولكن مستقلة وفق مبادئ باريس. مبادئ باريس، وأيضا هي تنتمي إلى التحالف العالمي لحقوق الإنسان اللي هو جزء من الأمم المتحدة. وصول هذا التقرير إليهم ووصول التقرير أيضا الموجز إليهم، تعريفهم بهذه الانتهاكات والتداعيات على حقوق الإنسان، هذا بحد ذاته يعني عملية دليل وموثوق فيه ومحرج إلى العدوان نفسه. البحرين لم تعتدي على أحد
1: أبداً.
0: وما زالت لم تعتدي، ما زالت فقط تدافع عن نفسها ودفاع إيجابي.
1: صحيح. بل أكثر من ذلك، يعني دول مجلس التعاون ومن ضمنها مملكة البحرين كانوا ضد مثل هذه الحروب في المنطقة، في منطقة الخليج.
0: صحيح.
1: العربي.
0: صحيح.
1: حماية للشعوب، حماية للمنشآت، حماية للمستقبل الخليجي في هذا الشأن،
0: وحماية للإنسان وحماية إلى الرسالة.
1: فعلا.
0: يعني جزء من الرسالة الأساسية للبحرين هو السلام،
1: السلام والمحبة والتعايش في مختلف المجالات. دعني أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف. معي عبر الهاتف الأستاذ أحمد جعفر، الكاتب الصحفي بصحيفة الوطن. أستاذ أحمد مساء الخير وأهلا وسهلا بك. أستاذ أحمد، حظي المؤتمر الصحفي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور إعلامي واسع. كيف يمكن للإعلام والصحافة الوطنية الاستفادة من المعطيات والأرقام الدقيقة التي تضمنها التقرير لكسر التضليل الإعلامي الموجه وتوثيق السردية البحرينية الحقيقية أمام وسائل الإعلام الدولية؟
2: تحياتي لكم ولجميع مشاهدي تلفزيون البحرين. يعني أعتقد أن القيمة الأساسية في مثل هذا التقرير هو التحول الذي ينقل الخطاب الإعلامي من مجرد انطباعات وردود فعل شخصية وآراء إلى وثيقة مهمة، يعني توثق الأدلة والحقائق القانونية والميدانية. فتقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استند إلى مصادر رسمية ووثائق دولية وزيارات ميدانية ومقابلات مباشرة، وهذا الشيء جاء وفق منهجية تقوم على الدقة والموضوعية والاستقلالية والشفافية أيضا. وهذا الشيء يمنح الإعلام البحريني مادة قوية يمكن أن الصحافة تبني عليها في مواجهة أي روايات مضللة، لا سيما وأن العدو الإيراني يعتمد على مبدأ أكذب أكذب أكذب حتى يصدقك الآخرون. اليوم الصحافة الوطنية بإمكانها تحويل مضامين هذا التقرير الثري ومحاوره إلى مواد صحفية مختلفة، من مقالات، من

0: تقارير وتحقيقات ورسوم معلوماتية انفوجرافيك أو حتى مقاطع فيديو توضح الآثار المباشرة وغير المباشرة للاعتداءات الإيرانية الآثمة على المدنيين، وكيفية تأثر يعني فئات مختلفة من المدنيين مثل الأطفال والنساء وكبار السن وحتى ذوي الإعاقة. وأيضا أعتقد أن إصدار التقرير باللغتين العربية والإنجليزية هذا يتيح للإعلام البحريني مخاطبة الرأي العام الدولي بلغة حقوقية هو يفهمها جيدا بعيدا عن المبالغة أو التهويل. اليوم نحن في البحرين أمام وثيقة يمكن الاستناد عليها لحفظ وتوثيق العدوان الإيراني الآثم في المرحلة الماضية وتقديم سردية حقيقية قائمة على الوقائع، بما من شأنه تعزيز الحضور البحريني أمام المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية.
1: نعم أستاذ أحمد، أبقى معي لو تكرمت، أعود بالنقاط التي ذكرتها إلى ضيفي في الأستاذ الأستاذ علي الدرازي، خاصة النقاط المتعلقة بإيران. إيران دائما تحاول أستاذ علي التغطية على اعتداءاتها بادعاءات سياسية، كيف تفند الأرقام والشهادات الميدانية الواردة في هذا التقرير هذه المغالطات الإيرانية ويكشف زيف الرواية الإيرانية للعالم أجمع؟
2: احنا تكلمنا من شوي عن الأداة الهجوم السبراني،
1: صحيح،
2: ونشر الشائعات. نعم. ومنها الأكاذيب والروايات
1: يعني
2: والروايات الغير صحيحة
1: تندرج تحت
2: تحت هذه الروايات الغير صحيحة،
1: صحيح،
2: والكاذبة والمضللة،
1: صحيح.
2: وبالتالي لما يكون عندك هناك تقرير صحيح دقيق الأرقام معتمد على روايات من الشهود أنفسهم، لما تكون في تفنيد الكذب ترى سهل.
1: نعم.
2: يعني أنك أنت تكذب سهل، لكن تثبيت الكذب هذا صعب.
1: صعب جدا.
2: الحقيقة قد تكون ما تحتاج الكثير من الدعم والنشر، ولكنها تبين في النهاية.
1: بالضبط.
2: فبالتالي الاعتماد على الأرقام الصحيحة، وبالتالي الاعتماد على
1: الأدلة البراهين
2: والبراهين الصحيحة.
1: صحيح.
2: ومثل ما قلت لك احنا مع ان معتدى علينا حاولنا بكل ما نستطيع ان تكون لغة التقرير ايضا لغة راقية،
1: صحيح،
2: لغة مقبولة في التقارير الموازية او الشبيهة بهذه، يعني للانتهاكات العسكرية او الانتهاكات بشبيهة بهذه الانتهاكات. وبالتالي استخدمنا احنا اللغة الدولية المتعارف عليها،
1: وهذا يدل على الحيادية للجنة التي قامت والمؤسسة التي قامت بإعداد هذا التقرير. دعني أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد جعفر. أستاذ أحمد، التقرير ركز على أهمية حماية الفضاء الرقمي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، برأيك ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق الصحفيين والإعلاميين اليوم للتعامل مع الحرب النفسية عبر منصات التواصل وتوعية المجتمع بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور والمعايير أيضا الدولية في أوقات الأزمات؟
0: أعتقد أن المسؤولية كبيرة جدا على عاتق الصحفيين في هذه الحرب، يعني مثلما يقوم جنودنا البواسل في حماية أرضنا وصون سمائنا أو سمائنا في أمام هذا العدوان الآثم، اليوم أيضا الأقلام الوطنية عليها مسؤولية كبيرة في أيضا مواجهة السردية التي يحاول العدو يعني تثبيتها، وهي بالطبع سردية كاذبة، وأيضا الحرب النفسية التي تشن على يعني مجتمعنا في داخل الفضاء الافتراضي. اليوم المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة تنتشر بشكل كبير، سواء صور، معلومات، فيديوهات خارج سياقها أو مضللة بشكل كامل. هذه المنشورات دائما تهدف إلى التأثير في معنويات المجتمع.

0: تقويض ثقة الناس بمؤسسات الدولة. وهنا يصبح دور الصحفي والإعلامي مهم جدا وأساسي في حماية المجتمع، وليس مجرد ناقل للمعلومات. لذلك اليوم الصحفي عليه التحقيق الصارم جدا قبل نشر أي معلومة، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة. وهذا أيضا يوجه إلى كافة أفراد المجتمع بأن المعلومة الموثوقة لن تصدر إلا من مصدر رسمي. كذلك يعني تقع على الإعلام مسؤولية في توعية المجتمع بأن الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمعايير الدولية تظل مصانة في أوقات الأزمات، لكن ممارساتها أيضا تقترن بمسؤوليات، من بينها عدم نشر أو تداول الشائعات مما قد يعرض سلامة الأفراد والمنشآت الوطنية للخطر. الإعلام مسؤول ومطالب بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وشرح حقوق المتضررين وآلية التوثيق والمساءلة وجبر الضرر وما إلى ذلك، مع مراعاة الحالة النفسية للفئات الأكثر تضررا. واليوم الإعلام الوطني أعتقد يصبح أداة للطمأنينة والوعي والتماسك الوطني في مجتمعنا البحريني.
1: نعم، الأستاذ أحمد جعفر الكاتب الصحفي بجريدة الوطن، شكرا جزيلا لك. إذا نعود إلى ضيفي الأستاذ علي الددرازي. أستاذ علي، يعني التقرير أيضا أشاد بالجهود الوطنية لضمان استمرار الكهرباء، الماء والصحة، وذلك أثناء الاعتداءات. كيف يعكس هذا النجاح المؤسسي في حماية الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين حتى في أوقات الأزمات وأيضا العدوان؟
2: يعني احنا تطرقنا على هالموضوع قبل. هذا ساهم مساهمة كبيرة في الاطمئنان الداخلي إلى الناس، خاصة الناس اللي صادهم تأثروا مباشرة، سواء بيوتهم تأثرت أو صابتهم
1: ممتلكاتهم الشخصية مركباتهم أيضا،
2: أي شيء اللي صادهم. يعني سرعة الاستجابة مؤسسات الدولة كاملة، الخلية اللي تكلمنا عنها اللي كانت تعمل ليل نهار وما زالت تعمل، هي اللي عطت طمأنينة. وإحنا لمسنا هذا من مقابلاتنا مع الناس، من يعني تلمس الإحساس هذا بالطمأنينة وبهذا الشعور. طبعا عدم انقطاع الكهرباء، عدم انقطاع الخدمات، سرعة تصليح أيضا الأمور أو الأضرار اللي أصيبت، هذه كلها عطت اطمئنان شعبي كلي، ليس فقط عند المواطنين وايضا عند المقيمين في في في
1: نعم
2: هذه البلد.
1: نعم، عزز الثقة الموجودة بمؤسسات الدولة والقائمين عليها.
2: اكيد اكيد، بلا شك بلا شك عززها، وبالتالي هذا تأثيرها اصبح حتى على الاقتصاد مباشرة، لان هي شك عملية مثل الدينامو
1: فعلا.
2: من الدينامو
1: دينامو
2: لا الديمون الدومنا يعني
1: الدومنا الدومينو
2: الدومينو نعم. لان اذا لو لم تكن هذه لصار هناك تاثيرات سلبيه، ولا لو كانت هناك تاثيرات سلبيه لاصبح هناك تاثيرات اكثر سلبيه.
1: صحيح.
2: وبالتالي الصيد الخيط من بدايته هو من اثبت صمود هذا البلد.
1: صحيح. واللجان المختصه بمتابعه هذه الاضرار بمثابه الدينامو اذا في يعني عملية المتابعة والتنسيق والكشف، وبالتالي يعني حصر هذه الأضرار. حضر المؤتمر الصحفي جمع غفير من ممثلي وسائل الإعلام. أستاذ علي، ما هو الرهان اليوم على الصحافة الوطنية والدولية، وكما ذكر ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد جعفر، لنقل محتوى هذا التقرير وتحويله إلى رأي عام عالمي يضغط لعدم تكرار هذه الانتهاكات؟
2: يعني هو مهم، عمل الإعلام هو شريك أساسي
1: نعم
2: إلى الدولة، وشريك أساسي لحماية المجتمع.
1: نعم.
2: يعني الأخ أحمد جعفر
1: نعم
2: تكلم بشكل كبير وتعمق في هذا الشأن.
1: صحيح.
2: وهو صحيح ما
1: نعم
2: قاله، تقع على الإعلام، على الكتاب، على الإعلاميين
1: أمثالكم،
2: على التلفزيون الرسمي، على كل من حمل هذا المهنة أن يعمل بشكل كبير على فتح الادعاءات وفتح

0: الانتهاكات وأيضا تقوية الحقائق نفسها. والحقائق بروحها مثل ما قلنا ظاهرة
1: بالضبط.
0: وتحتاج فقط إلى دعمها.
1: التقرير
0: هذا اليوم وغير التقارير هذا كل كتاب وكل حرف وكل كلمة كتبت في هذا الشأن سوف تدعم موقف البحرين.
1: صحيح.
0: سوف تفضح من اعتدى على البحرين ومن تجرى على الاعتداء هذا. فبالتالي يعني المسؤولية كبيرة والمسؤولية على عاتق كل كاتب وكل إعلامي.
1: وكل إعلامي صحيح. التقرير يعني خلص إلى توصيات على مستويات وطنية ودولية وحقوقية أيضا.
0: أيوة.
1: ما هي الخطة التنفيذية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية؟
0: طبعا إحنا عندنا في خارطة الطريق.
1: نعم.
0: أول شيء الخطة توزيع هذا التقرير وأنا تكلمت فيها ممكن أعيدها.
1: نعم.
0: أول شيء
1: بشكل سريع
0: جدا. نعم. أن هي رايح تتوزع التقرير الموجز التنفيذي إلى هذا التقرير على جميع المنظمات الحقوقية وعلى السفارات البحرينية.
1: نعم.
0: وأيضا على السفارات الأجنبية.
1: صحيح.
0: في داخل البحرين
1: بالإضافة إلى وسائل الإعلام كذلك.
0: أكيد بالتأكيد. هذه من ناحية. من ناحية ثانية متابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات الوطنية.
1: نعم.
0: أيضا موضوع التواصل مع الآليات الإقليمية والدولية حول فضح هذه الانتهاكات.
1: صحيح.
0: ومواصلة الرصد والتوثيق للتطورات الجديدة والاعتداءات الجديدة. في شغلة مهمة ان صحيح. احنا في ايضا عندنا تراي اند ايرور ترى في بداية ما بدينا نسوي التقرير.
1: نعم.
0: بس الآن عندنا خلاص عندنا العملية جاهزة واللجان جاهزة وطريقة التوثيق جاهزة فبالتالي المواصلة أصبح عندنا وايد أسهل من السابقة.
1: بلا شك. المهندس علي الإدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الفترة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين

0: وتوابعها.
1: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.
0: حاكم البحرين وتوابعها.
2: أنا ابن عيسى وعيسى وحده، بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه، وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: الثقافة هي هوية كل شعب وكل بلد. أولتها البحرين اهتمام كبير فاق كل التوقعات من خلال إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار اللي كفلت لها الحكومة الاحترام والتقدير إيماناً منها بأهمية الثقافة وأصالة التراث. وفي عام 2012 كانت البحرين عاصمة الثقافة العربية. بالإضافة إلى ذلك تتميز البحرين بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية في الفترة بين العام 2000 إلى 2010، وهو ما يفوق ما تم إصداره في المئة عام السابقة من سنة 1900 إلى سنة 1999، والبالغ 1502 من الكتب، لتأتي البحرين في مقدمة البلدان العربية في هذا المجال قياساً إلى عدد السكان.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستقبل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإهداء جلالته كتاب صفة الصفوة، ويشيد جلالته بمحتواه الكتاب القيم من تراثنا الإسلامي. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعرب عن عميق تقديره وامتنانه لمواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولمشاعر التضامن الصادق ودعمها لمملكة البحرين. وزير المالية والاقتصاد الوطني يؤكد على الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع الخاص كشريك فاعل في مواصلة الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. ووزيرة السياحة تؤكد أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة من خلال تطوير المنتج السياحي وتعزيز جاذبية مملكة البحرين.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.

وأشاد جلالته في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدا جلالته على مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية وتعزيز هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وأرحب بما يلبي ويحقق المصالح والأهداف المشتركة. استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث تشرف بإهداء جلالته كتاب صفة الصفوة للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد والشهير بابن الجوزية الحنبلي البغدادي، والذي قام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتحقيقه وطباعته، وذلك ضمن الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها. وقد أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره على هذا الإهداء المتميز، وأشاد بما احتواه هذا الكتاب القيم من تراثنا الإسلامي ومن فصول مهمة تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان نبذ من أخلاقه وعبادته وصفاته الكريمة وشمائله، إلى جانب سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام والتابعين. كما أثنى جلالته بهذه المناسبة على جهود معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة من خلال رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين والوطن، مقدرا أيده الله دور المجلس في إظهار سماحة الدين الحنيف والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش الإنساني وإسهاماته في الحفاظ على التراث الإسلامي. وقد أعرب معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعايته الكريمة للعلم والعلماء ومبادراته الخيرية والإنسانية، وعلى دعمه اللامحدود للمجلس وبرامجه وأنشطته، سائلا الله تعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بوافر الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحفظ وطننا العزيز آمنا مستقرا ويديم عزه وتقدمه وازدهاره تحت قيادة جلالته الحكيمة. استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس الدكتور جورج شريان الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية، وسعادة السيدة ستيفاني لين هاليت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، حيث تشرف بتقديم هدية لجلالته بمناسبة الاحتفال بعام عيسى الكبير إرث مستشفى الإرسالية الأمريكية، وإطلاع جلالته على خطة إعادة بناء المستشفى القديم في موقعه وتقديمه كهدية للعاصمة للمئة عام القادمة، وتحويل مبنى مستشفى النساء والأطفال إلى متحف للرعاية الصحية. وخلال الاستقبال رحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله بالرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية وسعادة السفيرة الأمريكية، معربا عن شكره وتقديره على إهدائهما. كما بارك جلالته خطط ومشاريع المستشفى والتي تعكس الحرص المستمر على تطوير خدماته الصحية، وأشاد حفظه الله ورعاه بالجهود الطبية أو الطيبة التي يبذلها القائمون على مستشفى الإرسالية الأمريكية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين، وبالسمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الصرح الطبي العريق وما تتميز به كوادره الطبية من خبرة وكفاءة عالية باعتباره من أوائل المستشفيات الرائدة في المنطقة على مدى أكثر من 120 عام، وإسهاماته في مجال تعزيز الرعاية الصحية والعلاجية وما يشهده من توسع في أنشطة أعماله وتطوير خدماته في المملكة. وأكد جلالته على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتعاونهما الوثيق الذي يشمل كافة المجالات خاصة على المستوى الطبي والصحي. كما أثنى جلالته خلال اللقاء على الإنجازات والنجاحات المهمة التي حققتها مملكة البحرين في الحقل الطبي.

الطبي وتجربتها الرائدة والمتقدمة في مجال الرعاية الصحية والطبية، والتي تمضي قدما في تنفيذ خططها الطموحة. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأميركية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لما يحظى به المستشفى وجميع العاملين فيه من دعم ورعاية منذ تأسيسه، ما يعكس متانة روابط الصداقة البحرينية الأميركية والحرص على مواصلة دعمها وتعزيزها. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اتصالا هاتفيا من دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وخلال الاتصال، أعرب دولة السيد نواف سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة عن إدانته للاعتداءات الإيرانية الآثمة المستمرة على مملكة البحرين، مؤكدا وقوف الجمهورية اللبنانية الشقيقة الدائم إلى جانب مملكة البحرين في المحافظة على أمنها وسيادتها. من جانبه، أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن عميق تقديره وامتنانه لمواقف الجمهورية اللبنانية الشقيقة ولمشاعر التضامن الصادق ودعمها لمملكة البحرين. كما جرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأهداف المشتركة، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تعلن القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومة الدفاع الجوي بقوى دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. وتم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والهجمات الممنهجة على البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمدنيين الآمنين وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على حرية وسلامة الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي والجهود التي تبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وجرى خلال الاتصال بحث مؤخر المستجدات الإقليمية وتداعيات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة

0: كالأردنية الهاشمية، مستهدفة البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمدنيين الآمنين، وعواقب استمرار إغلاق إيران مضيق هرمز على إمدادات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي والجهود التي تبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما جرى بحث آفاق التنسيق والتشاور الثنائي في مجلس الأمن من خلال عضوية المملكة في المجلس تجاه القضايا الدولية التي يناقشها المجلس، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي ومواصلة التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز التعاون الخليجي المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور الحيوي الذي يطلع به القطاع الخاص كشريك فاعل في مواصلة الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على مختلف المستويات، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك لدى لقاء معالي سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أعرب معالي عن تمنياته لرئيس الغرفة ولأعضاء مجلس الإدارة بالتوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق الأهداف المرجوة للغرفة، مؤكدا معالي أهمية مواصلة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على كافة الأصعدة والدفع بها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي تصب في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته، ما يسهم في دعم مسارات التنمية الاقتصادية. كما أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى ما تحظى به غرفة تجارة وصناعة البحرين من مكانة باعتبارها الممثل الرئيس للقطاع الخاص، مبينا معاليها الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ما يدعم المبادرات الاقتصادية ويواكب الأولويات الوطنية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام وخلق المزيد من الفرص الواعدة وتحقيق تطلعات أبناء الوطن. بحضور سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة والسيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، دشنت غرفة تجارة وصناعة البحرين مبادرة حوار التجار أولى جلساتها المخصصة لقطاع السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن تخصيص أولى جلسات مبادرة حوار التجار لقطاع السياحة والضيافة يعكس المكانة المتنامية التي يحظى بها القطاع ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدة بمبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدة أن هذه اللقاءات تشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والاطلاع على المستجدات وبحث الفرص، ما يسهم في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لنمو القطاع السياحي. من جانبه أكد السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إطلاق مبادرة حوار التجار يجسد توجه مجلس الإدارة نحو تعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ما يتيح الوقوف على احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
1: سعيدة جدا بتواجدي اليوم في غرفة التجارة والصناعة لإطلاق أول مبادرة اللي هي مبادرة حوار التجار. طبعا كل الشكر والتقدير لسعادة السيد نبيل كانو على إطلاق هذه المبادرة المميزة اللي من شأنها أن ليس فقط دعم القطاع الخاص أو القطاع السياحي بحد ذاته، ولكن مناقشة أطر وسبل التعاون بين القطاع الخاص وبين القطاع العام. اليوم هناك الكثير من المدعوين معنا في حوار التجار من القطاع الفندقي، قطاع الضيافة، والقطاع المعني بالسياحة بشكل عام كانوا موجودين. تم مناقشة العديد من المبادرات اللي من شأنها تعزز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي.

0: الإجمالي لمملكة البحرين، والمبادرات اللي من شأنها تعزز مكانة البحرين كوجهة سياحية رائدة ليس فقط إقليميا ولكن دوليا كذلك.
1: باتت سلامة الملاحة الجوية وصون المرافق المدنية العالمية اليوم المحك الحقيقي لفاعلية القانون الدولي في مواجهة التهديدات الراهنة. اعتداءات إيرانية طالت أجهزة الملاحة الجوية المدنية في مملكة البحرين، خطوة استهدفت شريانا حيويا لكنها قوبلت بحائط صد بحريني منيع من كفاءة الدفاعات الجوية إلى احترافية الجهات المختصة، حيث بقيت الأجواء آمنة واستمرت حركة الطيران بسلاسة.
2: بين السماء التي تحمل يوميا آلاف المسافرين والأرض التي تراهن على الأمن والاستقرار، تقف سلامة الملاحة الجوية خطا أحمر لا يقبل المساومة.
3: تم التعامل منذ اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف أحد أجهزة الملاحة الجوية المدنية عندنا في المطار من خلال تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة والتنسيق الفوري مع الجهات ذات الصلة وشركة مطار البحرين، كونه هي الشركة اللي تدير مطار البحرين الدولي، كما باشرت الفرق الفنية المختصة بشؤون الطيران المدني في عملية تقييم الوضع في البداية، وبعدين ابتدينا في الإصلاح، وتم ذي كله في أسرع وقت ممكن بحيث أن احنا اتخذنا جميع الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة واستمرارية طبعا خدمات حركة الملاحة الجوية، مما يعني مكننا من استمرار الحركة الجوية دون أي تأثير يذكر.
2: وعندما تمتد يد الاعتداء إلى منشآت مدنية تؤدي دورا محوريا في حماية الأرواح وتنظيم حركة الطيران، فإن القضية تتجاوز حدود دولة بعينها لتصبح اختبارا حقيقيا لفعالية القانون الدولي ولمدى قدرة المجتمع الدولي على حماية المرافق المدنية وصون أمن الملاحة العالمية.
3: استمرار الرحلات الجوية وحركة العبور بصورة طبيعية يعكس الجاهزية العالية الموجودة عندنا حق منظومة الملاحة الجوية في مملكة البحرين، وفعالية خطط استمرارية الأعمال والطوارئ اللي دائما احنا يعني نحرص ان يتم اختبارها وتحديثها بشكل دوري، يؤكد كفاءة الكوادر الوطنية اللي تشتغل في مطار البحرين الدولي في إدارة الحركة الجوية وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية. طبعا هذه بلا شك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية والذي يضمن سلامة وانسيابية الحركة الجوية في جميع الأوقات بلا انقطاع.
2: ومع الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجهزة الملاحة الجوية المدنية في مملكة البحرين، برزت الجاهزية الوطنية في أعلى صورها، إذ تصدت الدفاعات الجوية للاعتداءات وضمنت الجهات المختصة استمرار الخدمات الملاحية، فيما واصلت الرحلات الجوية مسارها بصورة طبيعية.
3: نؤكد طبعا لجميع شركات الطيران والمسافرين أن سلامة وأمن الأجواء البحرينية تأتي في مقدمة أولويات شؤون الطيران المدني. تدار الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، مع استمرار التنسيق والتقييم المستمر مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يضمن دائما استدامة الحركة الجوية بكفاءة وأمان ويعزز الثقة بالأجواء البحرينية في مختلف الظروف.
2: مشهد قدمت فيه المنامة درسا عمليا جسد ثبات وكفاءة مؤسسات الدولة وجاهزيتها في تحييد المخاطر ومواجهة التحديات أيا كانت.
1: شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 17 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان دور البرلمانات في تعزيز مركزية رابطة الآسيان في التعليم.

0: التعامل مع التحديات العالمية المعقدة. وللحديث أكثر حول المشاركة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع. إذن ما أهمية مشاركة الوفد في هذا الاجتماع الآسيوي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على هذه الاستضافة. طبعا جاءت مشاركتنا وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 17 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا للتعبير عن مواقف مملكة البحرين الثابت تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية الدور الذي تطلع به البرلمانات في دعم السلام والاستقرار ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. حيث تأتي مشاركتنا في هذه حرص معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية في دورتها الحالية على توسيع مجالات التعاون البرلمانية وتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا لما يربط البحرين بهذه الدول من مصالح مشتركة وشراكات سياسية واقتصادية متميزة على جميع ومختلف القطاعات والأصعدة. واحنا اوضحنا بهذه المشاركة ان ما تتعرض له مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من اعتداءات إيرانية آثمة وممنهجة واستمرارها على الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي للإنسان وتهديدا مباشر للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ولا ننسى النشيد هنا بالسياسة الدبلوماسية البحرينية الحكيمة وجهودها من خلال رئاسة مجلس الأمن في شهر أبريل الماضي وعضوية البحرين غير الدائم بمجلس الأمن للفترة من 26 و27 وتحركاتها الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي والتي تعكس نهج المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ترسيخ قيم السلام وتعزيز الحوار الدبلوماسي في حل النزاعات والخلافات وتسخير كافة الإمكانيات والجهود من أجل الخير وصالح البشرية. واجتماعنا اليوم طبعا تطرق لدور البرلمانات في تعزيز مركزية رابطة الأسيان في التعامل مع التحديات العالمية المعقدة، وقد أكدنا أن هذه التحديات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو أمنية تتطلب منا جميعا التعاون والتنسيق المشترك للمواقف بين البرلمانات بما يسهم في بناء جسور التواصل ودعم الأمن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مواقف مشتركة تلبي تطلعات الشعوب في السلام والأمن والازدهار. طبعا احنا اليوم شاركنا بصفة مشارك مراقب في هذا الاجتماع، والحمد لله قدرت مملكة البحرين ان تكون عضو فعال في هذه الجمعية البرلمانية لرباطة دول جنوب شرق آسيا.
0: نعم، سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في الاجتماع، شكرا جزيلا لك. أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظام التواصل والاقتراحات صوت التاجر بهدف استقبال مرئيات ومقترحات واستفسارات أصحاب الأعمال ومتابعتها إلكترونيا حتى إنجازها. وأكد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إطلاق النظام يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة في دورته 31 انطلاقا من حرص الغرفة على تعزيز التواصل مع أعضائها والاستماع إلى مرئياتهم والعمل على تحويلها إلى مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير بيئة الأعمال. وأضاف كانوا أن نجاح الغرفة في تمثيل القطاع الخاص يبدأ بالاستماع المباشر إلى أصحاب الأعمال، وأن أفضل المبادرات هي التي تنطلق من احتياجاتهم ومرئياتهم، ما يعزز دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه. وأكد رئيس الغرفة أن ما يرد عبر صوت التاجر سيشكل أحد المصادر الرئيسية

0: التي تستند إليها الغرفة في تحديد أولوياتها وتطوير خدماتها ومبادراتها ورفع المرئيات إلى الجهات المعنية وبلورة المبادرات والحلول العملية التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال، ما يعزز دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص ونقل مرئياته إلى الجهات المعنية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عيسى مراد، مدير إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشكاوى الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين. بداية، أطلقت غرفة البحرين مؤخرا نظام صوت التاجر، ما أهمية هذه المبادرة وما الذي ستقدمه لأصحاب الأعمال؟
1: في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وخصوص سؤالكم فنطلق غرفة البحرين لنظام صوت التاجر يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة في دورته 31، انطلاقا من حرص الغرفة على تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والاستماع إلى مرئياتهم واقتراحاتهم بصورة أكثر فعالية. وصوت التاجر هي منصة إلكترونية موحدة تتيح لأعضاء الغرفة تقديم مرئياتهم ملاحظاتهم واستفساراتهم مع إمكانية

0: بخصوص سؤالكم، فنطلق غرفة البحرين لنظام صوت التاجر يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة في دورته 31، انطلاقا من حرص الغرفة على تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والاستماع إلى مرئياتهم واقتراحاتهم بصورة أكثر فعالية. وصوت التاجر هي منصة إلكترونية موحدة تتيح لأعضاء الغرفة تقديم مرئياتهم ملاحظاتهم واستفساراتهم مع إمكانية متابعة الطلب إلكترونيا حتى يتم الانتهاء منها. وما يقتصر دون النظام على استقبال الطلبات وبس، بل يهدف إلى تحويلها إلى مرئيات من أصحاب الأعمال إلى مبادرات وحلول عملية بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات الحكومية في مملكة البحرين، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ويعزز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ترسيخ دور الغرفة كممثل رئيسي للقطاع الخاص في مملكة البحرين.
1: نعم سيد عيسى، كيف ستضمن الغرفة سرعة الاستجابة للطلبات والمرئيات التي ترد عبر نظام صوت التاجر؟
0: حرصت الغرفة على وضع آلية عمل واضحة تضمن سرعة التعامل مع جميع الطلبات الواردة عبر النظام، حيث تتولى إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشكاوي الأعضاء متابعة الطلبات والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، مع تزويد مقدم الطلب بتحديثات مستمرة حول مراحل الإنجاز حتى إغلاق الطلب. كما قامت الغرفة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لتحديد ضباط اتصال يسهلون من عملية دراسة هذه المقترحات ومعالجتها، وفي حال كانت بعض هذه القضايا تتطلب نقاش أوسع يتم إدراجها ضمن اجتماعات اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية تخدم أصحاب الأعمال.
1: نعم، إذن إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشكاوى الأعضاء حققت نسبة إنجاز بلغت 88% في معالجة الشكاوى، ماذا تعني هذه النتائج؟
0: طبعا تعكس هذه النتائج حرص غرفة البحرين على تقديم خدمات نوعية وسريعة لأصحاب الأعمال. وحتى نهاية شهر يونيو 2026 استقبلنا 62 شكوى، تمكننا من حل 55 شكوى بنسبة نجاح بلغت 88%. في بعض من هذه الشكاوى قيد المتابعة مع الجهات المعنية، بينما تم توجيه الشكاوى الخارجة عن اختصاص الإدارة إلى الجهات المختصة. طبعا هذه النسبة تأكد كفاءة آليات العمل والتعاون القائم بين الغرفة والوزارات والهيئات الحكومية، كما تعكس التزام الغرفة بتقديم حلول عملية تسهم في إزالة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال وتعزيز ثقتهم بالخدمات التي تم تقديمها من غرفة البحرين.
1: نعم سيد عيسى، ما هو الدور الرئيس الذي تطلع به إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشكاوى الأعضاء في دعم القطاع الخاص؟
0: تمثل إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشكاوى الأعضاء أحد الإدارات المستحدثة ضمن أولويات الدورة 31 لمجلس إدارة الغرفة، وجاء إنشاؤها انطلاقا من أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وتعمل الإدارة على استقبال شكاوي واستفسارات أصحاب الأعمال ومتابعتها بشكل مباشر مع مختلف الجهات الحكومية والخدمية، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم بما يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال. كما تواصل الإدارة تطوير قنوات التواصل مع أصحاب الأعمال والاستماع إلى احتياجاتهم، بما يعزز دور غرفة البحرين كممثل رئيسي للقطاع الخاص وشريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية بيئة الأعمال في مملكة البحرين.
1: نعم السيد عيسى مراد، مدير إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشكاوى الأعضاء بغرفة البحرين، شكرا جزيلا لك. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة. وتابع المجلس خلال الجلسة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين. وأكد المجلس تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددا على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري ما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها. أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية. جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات

الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض تصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية. وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبو ظبي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. وناقش الوزيران ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، ما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية وما تضمنته من مزاعم باطلة بحق المملكة العربية السعودية. وشدد البديوي على أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس، وهي محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عبر الممارسات التي تنتهجها الميليشيا والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أن هذه التصريحات غير المسؤولة لن تغير من الحقائق الراسخة وفي مقدمتها جهود المملكة العربية السعودية المخلصة لدعم الشعب اليمني والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسار الحل السياسي وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه اليمن وشعبه. وشدد أمين مجلس التعاون على أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية الدولية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي. وجدد البديوي وقوف مجلس التعاون الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مصالحها. هذا وتوالت الإدانات العربية والدولية للتصريحات والاتهامات التي وجهتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وما تضمنته من اتهامات لا تستند إلى أي أساس في محاولة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها الجماعة والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها واستهدافا خطيرا لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية. وجاء في الإدانات العربية والدولية التأكيد على المواقف الثابتة في التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية والتشديد على دعمها التام للإجراءات المشروعة للحفاظ على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. أكدت مصادر إعلامية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون طرح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في واشنطن خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء الوضع العسكري المستقل لحزب الله واستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها. وتنص الخطة على أن تصبح جميع الأسلحة العسكرية في لبنان تحت السيطرة الحصرية للدولة، ما يشمل إنهاء أي وجود عسكري مستقل خارج المؤسسات الرسمية باعتبار أن احتكار الدولة للسلاح يمثل الأساس لاستعادة السيادة الكاملة وتحقيق الاستقرار في الجنوب. وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة التي قدمها الرئيس اللبناني تشكل خارطة طريق تنفيذية لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الموقع في الشهر الماضي وتحدد الخطوات الأمنية والعسكرية المطلوبة من الجانبين إلى جانب الدور المنتظر من الولايات المتحدة في دعم تنفيذها.
تعتبر مملكة البحرين نموذجا رائدا في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الثروة البشرية.

0: واضعة الشباب البحريني في قلب خططها واستراتيجياتها. وفي هذا الإطار تواصل مؤسسة المبرة الخليفية تواصل تنظيم برنامج إثراء الشباب الموجه للفئة العمرية ل 15 و 16 عاما، متضمنا ورشة احترافية تحت شعار اصنع فرصتك المهنية القيمة.
1: تجربة تفاعلية متكاملة يقدمها برنامج إثراء الذي تنظمه مؤسسة المبرة الخليفية، ويهدف إلى تنمية الوعي الذاتي لدى الشباب ومساعدتهم على تحديد أهدافهم، إلى جانب صقل مهارات القيادة والعمل الجماعي. من خلال ورش متخصصة يعمل البرنامج على تمكين الشباب معرفيا بما يعزز جاهزيتهم لمواكبة المتغيرات ويؤهلهم للإسهام بفعالية في مسيرة التنمية. ويركز برنامج إثراء على تعريف المشاركين بأحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتصميم الرقمي من خلال ورش تطبيقية وأنشطة عملية يشرف عليها متخصصون، وتسهم هذه التجربة في اكتشاف قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية والإبداعية، بما يفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمستقبل. وتأتي ورشة الاحترافية تحت شعار اصنع فرصتك المهنية القيمة لتزويد المشاركين بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من بناء مسار مهني واضح. كما تسهم الورشة في تحويل قدراتهم إلى فرص حقيقية تدعم تطلعاتهم، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على التميز.
0: هذه نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج سهرات فواصل وأغنيات
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حسننا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا هذه. كما عودناكم دائما نتصفح معجم الألفاظ والتعابير البحرينية ونقف عندما يتطلب الأمر الوقوف لنشرح مفردة أو نتحدث عن عادة بحرينية قديمة. والآن إلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات عربية غير مستعملة اخترنا لكم بعض المفردات العربية. في الواقع هذه المفردات غير مستعملة في اللغة في الوقت الحاضر لوجود البديل، إنما هي عربية الأصل وبقت في اللهجة، يعني في اللهجة البحرينية نستعملها ولكن هي من أصول عربية. الآن مثلا عندنا مفردة نسوان، نسوان منتشرة بين العامة بمعنى سيدات أو نساء، في الفصحى يقال نساء، ونادر جدا ذاك الذي يقول نسوان، وعادة يعني يستعاض عنها بالنساء أو نسوة، وهي من جموع التكسير. لكن في العامية تجمع على شنو؟ على نساوين. مفردة نسوان ذي هي مفردة عربية فصيحة، قال فيه الشاعر: لقد علمت نسوان همدان أني لهن غداة الردع غير خذولي، وأبذل في الهيجاء وجهي وأني له في سوى الهيجاء غير بذولي. في بعض العميات العربية تنتشر مفردة مره، ونستعملها احنا هنا في البحرين بدلا من امرأة، ولكن بعض اللهجات العربية مفردة مره تستعمل كشتيمة، وهي في الواقع مره وردت ايضا في شعر قاله أبو طاهر القرمطي، ووجه الشعر ذي للخليفة العباسي، قال: تتمناني إذا لم ترني فإذا جئت قطعت القنطرة، يا بن العباس من ينصركم، أصبي أم خصي أم مره.

عزيزي المجتمع، صفحنا معاكم صفحة ثانية وتحت عنوان تعابير الجارية على الألسنة اخترنا لكم تعبير نسائي قديم يقول طاح نصك. في الواقع هذا التعبير من أدعية النسوة وأسلوبهم في الشتم غير الفاحش، وأيضا في تعبير آخر يقول طح حظك. طح حظك معروف، يعني المقصود بالحظ بالنسبة للفتاة الزواج وتكوين الأسرة والحياة الزوجية الهانئة. وتوصف الغير موفقة في زواجها بأنها ما لها حظ، أو حتى اللي يعني تأخر عنها الحظ شوي، تأخر عنها العريس يقولون ما لها حظ. وفي مثل طريف جدا على لسان النسوة يقول هذا المثل: وين رايح يا حظ؟ قال للشلقة والبلقة وجبيحة الملقة. يقولون ذي دلالة على هجران الحظ لحداهن زمن طويل، بينما ترى من تقل شأنا عنها يتم لها التوفيق والنصيب. من الطبيعي أن تدعو إحداهن على الأخرى بإسقاط حظها، لكن الواقع إسقاط النص طاح نصك هذا يعني يحتاج إلى وقفة روس، أي أظهرت لترى. يعني الآن الماشطة تنص العروس

يعني شنو؟ تقعدها على المنصة. اسم الآلة ذي منصة، الجهاز الذي ينص عليه الشيء. الواقع نصت يعني أظهرت بكامل زينتها، مشط الشعر، لابس الذهب، فستانة، نصت يعني طلعها من الحجرة عند العدالة ويبوها قدام الناس وحطوها على كرسي مرتفع أو على أي شيء منصة، فهي العروس نصت. ونص الشيء يعني منتهاه ومبلغ أقصى. العرب تقول بلغ فلان نص الشباب، أي غايته القصوى ومنتهى. وبعد ذلك تبدأ مرحلة ثانية عقب الشباب، شنو؟ الرجولة. فيقولون مثلا بلغ نص الرجولة، يعني وصل في السن اللي يعني تجاوز الخمسينات، يعني خلاص على وشك الشيخوخة. وهكذا نص الشيء يعني منتهى الشيء. فأنا لا أريد أن أقول أن العامة أخذت النص الفصيح، ولكن أقول عندنا تعبير ظريف يقول طاح نصك، وقلنا ايش يعني النص بالعربية الفصحى. وإلى صفحة جديدة.

تحت عنوان مفردات منتقاة من اللهجة، ودائبنا أن نحن نبتدي في هذه الصفحة بالحروف الأبجدية، ووصلنا إلى حرف الحاء، وتحكينك عن حرف الحاء، ووصلنا مثلا إلى مفردة حش. حش أزال الحشيش من الأرض، واسم الآلة المحش، كلها من الفصيح، لكن العامة توسعت في استعمال المفردة، فيقولون عن ناس حشهم الموت، يعني أزالهم عن بكرة أبيهم. وأيضا العامة استعارت المفردة للغيبة، يقولون فلان حش في فلان، أي ذكره بسوء في غيابه. في هذا التعبير هي تقريبا من الفصيح، يعني استعمال عربي. العرب تقول يقدح في ساق أخيه، استعاروا كلمة يقدح من القدح، والقدح هي طبعا الذم، والقدح أيضا نصل السهم، يعني احنا نعرف ان السهم يتكون من عصا طويلة يضعونها في القوس، ولكن رأس السهم يسمونه نصل، واسم الثاني القدح. فلما العرب تقول يقدح في ساق أخيه، كأنه يثقب أخيه لأن ذكره بسوء في قيابه. والعامية تقول حش فيهم، أو قاعد يحش في أخوه، بمعنى يذكره بسوء في غيابه. المفردة الثانية عندنا حصبة. حصبة معروفة، اللؤلؤة الكبيرة الثمينة، تسمى حسب موقعها من المحارة، يقولون حصبات راس، حصبات بطن، حصبات ذيل. وعندنا أيضا حزر. الحزر ما تغير طعمه من لبن أو غيره فهو حزر، وهي مفردة فصيحة ومع الأسف غير مستعملة. الحزر عند العرب ما فوق الحامض، يطلقونها أيضا صفة للبخيل عند العامة. طبعا العامة نقول عن فلان حزر، يعني صفة للبخيل. وعندنا أيضا حزة. الحزة الوقت، يسألون أي حزة حصل كذا، بمعنى في أي وقت. أما العرب فتقول أي حزة أتيتني قضيت حاجتك، يعني في أي وقت أتيتني قضيت حاجتك. إذن حزة مفرده

0: عربية، وعندنا حسافة منحوتة من الأسف على الإبدال، طبعا هي أسافة أسف، وعادة تطلق كنداء بعد سماع خبر يدل على الأسف. يعني فلان يقول مثلا كانت سيارتي واقفة ويا واحد متهور وقام ودعم السيارة وكذي، ترد عليه تقول حسافة، ذيك السيارة الجميلة مثلا تعورت حسافة، وهكذا. وفي هذا المصطلح نحن أيضا استعرنا هذا من الفصيحة، العرب تقول وأسفة دلالة على يعني صيحة يطلقونها بعد سماع خبر يدل على الأسف. العرب تقول وأسفة ونحن نقول حسافة، وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى لقاءكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: البحرين حضارة وتاريخ.
2: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلم كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

دمع المحاجر والهموم أركن. كم فارق مهاجر ما غمض لا جفن، جف دمع المحاجر والهموم أركن.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم التي نفتح فيها صفحة من صفحات تاريخ إذاعة البحرين العريق، ونسلط الضوء فيه على قامة إعلامية تركت بصمة لا تمحى في سجل التقديم والإعداد الإعلامي الإذاعي. هي الأستاذة فوزية محمد، الرائدة الإعلامية بمعنى الكلمة. أستاذة فوزية، السلام عليكم. يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك ولدي حسن، أنا ممكن أقول ولدي يعني بكل فخر.
0: أتشرف والله، أتشرف الله يسلمك يا أخي هشام. وحقيقة يعني دائما أستذكر يعني أيامنا الأولى.
1: أي نعم.
0: ويعني مدى اهتمامك حقيقة يعني ليس فقط يعني بحسن السعاتي، وإنما حتى يعني بالزملاء الذين كانوا يعني موجودين في بوتقة إذاعة البحرين. فأهلا ومرحبا بك مرة أخرى بين أبنائك وإخوانك.
1: الله يسلمك حسن، ما قصرت في هذه المقدمة، ويسرني أن أقدم أي كلمة أو أي شيء ممكن يخدم التوثيق صحيح، توثيق يعني يبين للناس كيف تأسست هذه الإذاعة وكيف تعبوا البحرينيين، على أساس أنه يعني أتذكر دائما أنا أقولنا لين يعني يمكن الحين الإذاعة تغيرت واختصرت على السوشيال ميديا أكثر من البشر، لكنها عمرها ما شاء الله فيها البحرينيين.
0: هي الكوادر البحرينية،
1: الكوادر دائما هي المسيطرة. ما أدري ليش يصير دائما في يعني نوع من النفور، يعني إن أنت هذه ذاتك لازم تشتغل فيها وتخلص فيها وتقدمها على أجمل صورة.
0: أول ما دشيتي باب الإذاعة اليوم،
1: نعم،
0: رجعت فيك الذاكرة إلى يعني أيام يعني كانت فيها الإذاعة في في في أوج العمل الإعلامي. لو وصفتي لنا هذا الشعور.
1: هذه الفترة أنا يمكن اتصل بعزيزنا ولدي عبد الناصر
0: وجمال.
1: نعم. نعم، على أساس إن إحنا يعني نرتب يعني الموضوع هذا الحديث. أنا هذا الشيء اللي كنت أحاطي. والله أول ما دشيت داخل تذكرت فريق صباح الخير، لأن هذه من كبيرهم وصغيرهم عيالي كلهم. والله يعني شوف، أنا أشوف عيالي أول ما قعد الصيف، لكن أقزر جزء كبير من النهار ويا هذه ربعي.
0: إحنا
1: فوايد تأثرت أنا، يعني كان لها تأثير يعني أتحاشى أن أشوف.
0: إحنا بني حق برنامج صباح الخير وبرامج الإذاعة عموما، ولكن قبل ذلك وكما هي عادة يعني من يوثق السير، يعني يبدأ يعني التوثيق كمسطرة زمنية من البداية والنشأة إلى مرحلة العمل الإعلامي. فالأستاذة فوزية محمد، أستاذة فوزية محمد الشنو؟
1: نعم.
0: هذه كبداية الآن.
1: الحين كبرت. هي اللي ما حطينا اللقب.
0: إيه نعم. إيه. أنت في الإذاعة فوزية محمد، لكن في الصحف فوزية شنو؟
1: إيه نعم. هذه يعني شوية عن يعني حاولت إن في ناس أفراد من العائلة، وإحنا بكون إن ناس متدينين يمكن يعرفونا. يعني إن أبعدهم عن الإحراج.
0: نعم.
1: خليهم يعني أبعدهم عن الإحراج، إنهم ما أدري إيش تصورون المذيع يعني، أو خلنا نقول العامل في الإذاعة.
0: ماخذين فكرة خاطئة.
1: إيه خاطئة. هي مؤسسة حكومية وعليها رعاية بعد حكومية وعليها ذي يعني، بس تدري يعني كل وقت ما يستحي من وقته مثل ما نقول. ما ينلومون. لازم يحطون عيالهم، لكن عليك أنت أن تثبت الصح، تثبت حق الناس الصح. حتى احنا اول ما جينا وشغلنا يمكن نعد على اصابع اليد الخمسة، لكن عقب سنة يمكن صرنا اكثر من 20 بنت
0: ما شاء الله.
1: ايه، عطيت المثل

0: صح
1: صحيح.
0: إيه؟
1: صحيح.
0: لما تداش ما يلاس تقول لك واحدة عمرها 60 سنة تعالي يا أم هشام أنا سمعت كل يوم في الأسرة.
1: هذه شهادة يعني.
0: إيه بنساوي اللي قلتي لنا، واليوم الطابخة اللي قدمتيها وايد حلوة بعد بنتعلم نسويها، يعني سينا ينقلبون على الإذاعة والبرامج. فيعني هذه قصة اللقب.
1: طبعا الأسرة الكريمة أسرة محافظة.
0: نعم محافظة.
1: يعني في غالبها رجال دين و
0: دكاترة بعد.
1: دكاترة أيضا. وكنتي نشأت استاذة في فريج يسمونه فريج البصرة في المنامة. وفي هذا الفريج يعني كسائر فرجان المنامة يعني فيه فسيفساء من الناس من السكان
0: المتميزين المختلفين.
1: نعم.
0: بس كونهم كله يعني احنا ما فطرنا في فريج بصرة، مع ان يقولون لا تقولون فريج بصرة،
1: ليش؟
0: احنا نقول هذه فرصة صرة اللولو.
1: صرة اللولو
0: يودونها وين؟ انا مديما اطلع ذي التاريخ، يبون اللولو لان الفريج هو فريج نواخذه.
1: نعم
0: كله نواخذه.
1: نعم.
0: وحتى لو جايين من الخليج يعني من نجد
1: صحيح
0: او غيرها يعني في وايد نجاده.
1: نعم.
0: زين اختلطوا بعد بالبحرينيين وفي من دول الخليج كلهم سكنوا ذي المنطقة.
1: وجريب من فريج المخارقة أيضا.
0: أي.
1: اللي كانوا
0: أغلهم يأخذون لولو.
1: أي.
0: حتى أنا قالت لي يدتي إنه في ميلة سعود حق بيت شو اسمه إبراهيم اللي هو الأديب.
1: إبراهيم العريض.
0: لا. بصير.
1: إبراهيم.
0: ما عليه
1: تذكر أبو جمال؟ طيب
0: لا يمكن أذكر اسمه بعدين.
1: نعم.
0: أقول لك عندهم ميلة اسمه الصورتية.
1: نعم.
0: وين؟ عند باب البحرين هذه المقاطة، يعني ميلة سعود فوق يتجمعون فيه التجار والصورتية اللي هذا يعني مثل ما تقول عندهم المعاملات.
1: نعم.
0: شراء وبيع اللولو.
1: نعم.
0: هني وكانت تصنع السفن في الصيفية. حتى أنا أتذكر بعد من التواريخ اللي قالوا لنا إن واحد يعني من هالبحرين بحر يعني ما في يوم من الأيام بغى أرض. سمحوا لي بدخل ذي الخصة. راح أقل اللي هو مسؤول عن الفريج واللي حطوا مسؤولين عن الفرجال المناطق، قال له والله نبي أرض وابني بيت. قال له يا الشيخ عيسى بن علي الله يرحمه هذه ما بيقصر عنك، روح له بيعطيك.
1: وكان حاكم البحرين حزت.
0: اي كل ساعة كان حاكم البحرين الله يرحمه. انزين قال له انت المسؤول عنه، روح قول. قال له انزين ان شاء الله. راح له قال له بعد شنو يقول؟ هاي شنو يقول؟ خلي ياخذ حباله ويمد ياخذ كل الاراضي ينسيح يعني. فراح وخذ هذيك الارض اللي كبرها حين القصه مو كذي. راح اقول هذه مره ثانيه له قصه من ابنيها.
1: يعود الحين الاراضي شي ابني
0: اخذهم. اي قال له بعد انا شو اقول لك وانت ابنيها؟ انت تعرف شنو تبني؟ الناس شو يبنون غير من حصى ومن ذي؟ انزين هما الشيوخ الله يخليهم ويرحم اللي راحوا يصيفون في السويفية محل بناء السفن هني وكذي، فيشيلون الحضار اللي سامونه والبيوت يجمعونهم يمي حتى يصيف الثاني يركبونهم.
1: عجيب.
0: ايه قال ها بس ما موجودين. راح خذ السعف كله وبنى بيته. هاي قصة حلوة أنا أحب دائما أرددها.
1: جميل.
0: أي والله. قال له شيخ قوم أكو. قال له قوم وين أروح؟ قال له أكو خذ السعاف. قال له حين تبينها لأكشر أروح لش لا يكو خلي أخذ أكو عندكم منخيل وعندكم سعاف وعندكم كلش.
1: كانت الحياة بسيطة جدا.
0: كلش بسيطة لأن كانت محاملهم عند بيبانهم الحين ما بصي يرعد الباب.
1: إيه؟
0: لا والمحاملهم يسبحون لأهال يروحون لحق آخر.

0: السفينة ورجعوا البيت. شيء جميل لو اللي قالوا الطيبين الطيبين وبعدين على المظاهر وذي لا طيبين على الطيبة نفسها.
1: إن كان الفريج وكان كان الجو معني بصناعة
0: الإنسان
1: يعني صناعة الإنسان. نستذكر يعني أيضا في مرحلة الطفولة والنشأة دائما المدرسة اللي يعني خلينا نقول المدرسة الأهلية اللي يعني حسيت إنها هي جو فوزية محمد اللي
0: هو نعم.
1: مدرسة الخال راشد أحمد وصيبة.
0: أحمد وصيبة
1: كلمينا عن هذه المدرسة أستاذ. هي مدرسة أهلية
0: هي طبعا. مدرسة أهلية في البيت مسويها
1: في البيت
0: وكان نعم. على أيام بعد قالوا في مدارس أخرى اللي هي مدرسة الهرمي
1: نعم كان في مدرسة أهلية منتشرة في الفرق.
0: مدرسة كنا بعد والله يعني مدارس ثانية تجارية وكذي
1: صحيح
0: بس هو لأنه اشتغل في شركة بابكو كمدرس لأنه هو تعب على روحه ربى يتامه وهو صغير وحرص على دراسة لدرجة أنه حفظ القرآن مثل ما قالت يدتي وهو أبو 7 سنين تقول إحنا نحط لها هال ماها 4 سنين في المطوع واللي صار 7 سنين حطينا في المدرسة حتى لدرجة تقول قالوا لي إيش لا تحطينا في المدرسة وهو يبي مصارف وانت عندك بنيات يتامة قالت والله اللي حط القلم مو بأحسن منه وخلي يعني درسته وتالي ما شاء الله لأنه حفظ القرآن حفظ كثير من اللغات كان يحفظ اللغات إيه وايد حافظ للغات بعد فيعني كون هاي المدرسة وأنا طول يومي ألعب فيها داخل وأيام ذي هذا الفريج كله يستعد واللي يعرفون على أساس يبون مرة واحدة في الأسبوع أو في الشهر يبون أفلام من شركة بابكو عرضونها في المدرسة حق الطلاب واللي يبي يعني يتابع وكذي إيه وكان مخلص في عمله لذلك هو خرج كثير من المسؤولين والمؤسسين يعني باقوهم خذوهم مؤسساتهم من شركة بابكو نفسها اللي درسهم فيها.
1: تذكرين أسماء معينة كانت تدرس في المدرسة هذه؟
0: إيه أذكر علي بس هذه راح الإمارات المدفع
1: نعم.
0: كان مدير ظنتي أبو ظبي بنك أبو ظبي
1: نعم.
0: أذكر وايد ناس أذكر ناس راحوا كل أبو ظبي أسسوا المدارس مثل عبد الله طه
1: نعم. هي تختلف طبعا عن مدرسة برنتس
0: هي تختلف لأنها خاصة
1: نعم.
0: إيه أما برنتس تبع له الشركة
1: شركة بابكو
0: إيه. فهو لأن ساعات تدري أعداد معينة فناس راغبين لأنهم يدرسون أهلهم حتى يدرسون يأخذونهم مرة ويكملوا لهم
1: نعم.
0: من ضمنهم أخوي عيسى محمد شنون كان مسؤول كبير في بنك البحر الدولي هذه كبير
1: نعم. على علاقتك أستاذة فوزية بالراديو بدأت يمكن من سن مبكرة يعني
0: نعم
1: كلمين عن هذه العلاقة يعني هل كانت هناك مثلا برامج معينة إذاعات معينة تسمعينها تستهويتش مثلا أصوات معينة
0: إيه أول لأن التصاقي بالإذاعة يعني أنا تربيت أول شيء أشوف الناس في هذه المدرسة واختلط وياهم ويعني خلت عندي نوع من يعني محبة الناس والقرب من الناس والاجتماعية يعني إنسان اجتماعية الوالد يحب بعد حكم أنه هو يحب القراءة يملك مكتبة كبيرة وش اسمه ويحب الثقافة كان عندنا راديو كانت عندنا مكتبة عودة وكانوا عيال عمي يكبرونا وايد فيبون لنا القصص يبون لنا الكتب يبون لنا المجلات وإحنا بنات 9 بنات
1: ما شاء الله
0: إيه فيبون لنا الأشياء هذه أساس إحنا نقرأ ونتثقف وكذا المهم أنا التصيت دائما بالراديو وكنت أسمع أقول

0: أقول حق خواتي، مثل يوم كنا عن حرب فيتنام.
1: حرب فيتنام.
0: أي حرب فيتنام. أسمع الوالدة لما نفتحت الراديو حرب فيتنام. تولي تولعنا بشنو؟ طلع لنا برنامج ركن الأشبال.
1: اللي كان مع الأستاذ عتيق سعيد.
0: عتيق سعيد ويا كل الرابع اللي الله يرحمه اللي راحه ويخلي له.
1: برنامج طبعا شخصيات يعني
0: إيه تعلقنا بهاي الأصوات. إيه وهذه أقول لك أنا لطيفة وحنت يسأل عنها الباقي اللي أقرب يعني لا. لطيفة الحمد مؤثر صوتها بطريقة إن هي يوم شفت صورتها يوم جت الإذاعة ضعيفة يعني وصغيرة شلون صوتها كذي ظهر يعني فخم والله العظيم. إيه سبحان الله. وبعد ما يعني واحد ما يقدر يتكلم عن صوت سعيد الحمد
1: الله يرحمه
0: وحتى بعد يعني حتى لو عتيق سعيد ربما أستاذ عتيق سعيد الله يرحمه يختلف صوته عن بحيث هو الأكبر وكذي بس كان له بصمة
1: صحيح اكتشف الكثير من المواهب.
0: اي فاحنا قمنا نقلد لما بعد نسمع هذه اروح ويا خواتي نمثل مثلهم بعد.
1: وكان البرنامج فيه تمثيليات وفي مونولوجات.
0: إيه فاش اسمه التصاقي بعدين كان يعني كان في المدرسة لما أشوف مجال نادش فيه يسمح المجال يعني اللي أنا قريبة منه وحبه أدخل يعني مثلا نشيدة في عيد الأم أو مثلا كتابة في ال الكتابة طبعا اللي يعطونا في اللغة العربية التعبير وعبر لدرجة أن أنا وايد يعني أقدم الأناشيد بصوت حلو وكذي تأخذني مدرستي تودي تسمعهم في الفصول تقول كذي قولوا أي كذي سوا وكذي فأنا اعتديت شوي بروحي يعني. المهم وهذه أنا صغيرة لكن البداية كانت متى البداية لما تعرفت على صديقة العمر الله يخليها ويحفظها فوزية رشيد صحفية فوزية احنا صديقات تعرفت عليها وهي يعني كانت خريجة التجارة اشتغلت في تشارتر بنك وخذت سيارة انا ذيك الساعة عندي هول صغار سويت صغيرة تدري الأول مو في يدنا يعني في يد الأهل. المهم شرت سيارة قمنا ناخذ روحنا أنا وهي على حسب جدول معهد الموسيقى ونروح
1: جميل.
0: تعلم موسيقى جميل. تعلم بيانو كان حتى ممدوح واحد اسمه ممدوح صلاح جنة هذه كان يدربني حتى مرة قال لي زين غنيت حق أم كلثوم.
1: تحبين أم كلثوم أستاذة؟
0: إيه لا موعدنا الأستاذ أحمد العمران مو بأحمد أخوه حسن اسمه هو مدير المعهد واقف على راسي يقول صوت حلو وصوتك حلو. إيه والله موعدنا لعبد العزيز الله يرحمه يرحمهم جميعا عبد العزيز شروقه ياي
1: بالكمانجة
0: وياو كملوا تقول في هذه مقطع من فيلم يعني كان والله وإحنا بنات تدري أول بنات مثل الأيام الحلوة الممثلات الصغار اللي في الأبيض الأسود كذي هذا مقطع من فيلم وايد حلو
1: نفس أفلام نجيب الريحان.
0: إيه إنزين قول الحين برزنا طلعنا ذيك اليوم لأن شو اسمه هوات الفان فرقة هوات الفان شو اسمه مقرهم يم المعهد وذيك اليوم عندهم فعالية فعالية حلوة يعني وفاتحين البيبان وذي قالت يلا امشي دشاي خلو روح نتعرف عليهم الفنانين ورحنا واندمجنا وياهم تعرفنا هناك على الله يرحمه نبيل العلوي
1: المخرج الكبير
0: على وايد من الذي على أحمد زياني على هناك اليزازيف على ذي كلها تعرفنا عليهم. عاد نبيل احتاج مرة من المرات إلى يعني ناس يمثلون وياه ذيك الساعة القليل يعني

0: ما في عدد كبير من الجنس على ما يقولون.
1: تقريبا سنة كم هذه كان؟
0: هذه سنة الله يسلمك يمكن 80.
1: سنة 80.
0: لأنه أنا اشتغلت في السبعينيات 75. لما ذي ابن نبيل وتجرأنا على الإذاعة، فأنا هني خبرت يعني الأهل إن أنا عند شيت أبى أكون موظفة بعدين. أساس إن أتعرف على الأجواء وكذا.
1: والبداية كانت في السبعينيات.
0: في السبعينيات إن أنا دشيت أقوم ما تعرفت على نبيل وكذا. بالتالي ابتدينا ندش في التمثيل ولا يقولون لنا شيء اللي رحنا سويناه ندبج. والله أنا لدرجة إن الله يخلي محمد جمال طول في عمره. الفنان. الأستاذ كان كله يأخذني حق مقدمات البرامج. وبعد ما يقصرون الأستاذ حسن كمال والأستاذ أحمد جميري كلهم موسيقيين بعديون من فوزية محمد.
1: المسوا في صوتك الدفء.
0: اللي يقول أحمد يا باتي يا باتك. زين ونسجل مقدمات. تالي والله ابتدينا نسجل برا في استديوهات وأنا محمد جمال الله يرحمه مطر عبد الله
1: الله يرحمه.
0: هو كان الثنائي مالي
1: الله يرحمه حسيني. طبعا البداية كانت مو بهني في يعني في
0: لا أول تعارف يعني
1: أقصد يعني مو في استديوهاتنا في مدينة عيسى الحين كان في العدلية.
0: لا نسجل يعني. في العدلية
1: دينا.
0: نسجل ومتعاونين. ما مثلا قالوا مثلا اتصل عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه السادنا الكبير بأحمد الجمهوري يقول له ايش ليه يحق واحدة تلميذة والذي لو يجون ركضون والله نصير ردادة حق الساعات الذي المغنيين.
1: كانت يعني
0: أسرة.
1: كانت أسرة. كان العمل فيه شيء من المتعة.
0: اي في المتعة وفي وأسرة يعني تشوف يعني لا تعبنا تقول الدوام ولا تعبنا لأن يفكرون في مصلحتنا. يعني مثلا كان زمننا أنا يعني أوجه أن احنا نعود لطريقتنا بعد حتى الإسلامية. أن مثل المرأة مو أكثر من الساعة واحدة ترد البيت. زين ما يخلون أكثر من الساعة واحدة واللي بتاخذ المسائي ما يرضون يعطون كل الذكور. مو بعين ان انا بتساوى ويا الرجال او لا، انا علي واجبات.
1: صح.
0: واجباتي مو بس عمل لخدمة الدولة، انا اذا بخدم الدولة اربي اول ناس.
1: صحيح.
0: اربي اجيال.
1: وانت قبل تدشين اصلا سلك التوظيف
0: اي
1: كنتي دشيتي يعني الأسرة مبكرا يعني.
0: اي طبعا
1: يعني في سنة 13 سنة.
0: اي 13 سنة
1: يعني ابتديتي في بناء الأسرة.
0: اي نعم. ولا هديت الدراسة.
1: نعم.
0: اي قال الوالدك والد عمتك في السعودية تقولين لو ما بروح انا عندي خوات هناك.
1: نعم.
0: فتزوجت على البحرين يعني يلزموني لما تزوج لازم تعهدوني انه اكمل، ما حد يعترض علي في الدراسة. وحاول يعني فيعني ما هديت دراسة لأن ما شاء الله حققت درجة الماجستير في اللغة العربية والإعلام. وبعدين حاولت ناخذ دكتورة لكن لا هني وقفت حطيت نقطة. قالوا لي ليش؟ قلت إيه حين بنتي وصلت موعد الجامعة ما أقدر ولدي ما أقدر أنا أدرس وأخلي هو بدون جامعة. الحين أوجه القوة من ناقصوبة أساس نشوف إيش يبون إيش ما يبون درسون.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يسلمك.
1: ويبقيك ذخر لهم.
0: الله يسلمك.
1: اهتمامك ببرامج الأسرة.
0: إي نعم.
1: طبعًا عقب ما دشيتي في يعني جو إذاعة البحرين وتعاملتي مع الأسماء اللامعة اللي يعني تفضلتي بذكرها أستاذة من شوي. برامج الأسرة هل بسبب أن أنت يعني عشتي تجربة الأسرة مبكرا فعلشان كذي كان اهتمامك ببرامج الأسرة؟
0: لا والله برامج الأسرة أنا كنت أحرص على متابعة بعض المطبوعات.

0: المهمة كانت في ذاك الوقت. كنت قبل أشتغل من يوم صغيرة ما فتش الخط طبعا أعرف شنو مكتوب.
1: المهم أي من حرصت يعني
0: أي أحب أحب المهم وأنا أحب النوع يعني مثل ما تقول مواد التعبير اللغة العربية وكذا. ودرست ترى درست المدارس الثانوية مدة 3 أشهر تطبيق بس. لا تالي بعدين قارنت بين محبتي مني ولا مني، قال لي لا قعدي محلك أحسن لك.
1: يعني في
0: إيه
1: تذكرين أي مدارس كانت؟
0: إيه مدرسة أم كلثوم.
1: مدرسة أم كلثوم. وعقب خلاص يعني.
0: لا قلت يعني.
1: محبة الإذاعة صارت يعني.
0: محبة الإذاعة وثاني شيء الواحد مثل ما يقولون يقطوا العود ما يتربى. إيه أقولهم معطيني الروضة شوي. يمكن أستمر أعطتوني هالبتاع أتعجب وأقول شلون يعني تغيرنا، إحنا ما كنا كذي ومدرساتنا إيه كلش تغير الجيل. يقولون لا تعطي ذي يمع ولا

0: الواحد مثل ما يقولون يقطع العود ما يتربى. إيه أقول لهم معطيني الروضة شوي يمكن أستمر، أعطتوني هالبتاع أتعجب وأقول شلون يعني تغيرنا، إحنا ما كنا كذي ومدرساتنا. إيه كلش تغير الجيل، يقولون لا تعطين ذي يمع ولا تعطينها ساطرة ولا ذي، يعني ساعات يعني الضرب الرحيم يكون في فايدة بعد حق الله. إذا أنا ما أخاف من أنا يعني إذا جت الأسرة قلت الأم شنو الحنان والدفء والمثل ما تقول المحبة، والأبو نفس الشيء، بس الأبو يمثل السلطة.
1: صح،
0: لازم أخاف من أبوي، ما يصير ما أخاف. إحنا لو ما خفنا من أهلنا ما في ما مشينا ويا الطوفة عشان نمشي سيدة.
1: ومو بالخوف اللي يعني
0: مو بالخوف الرعب،
1: خوف المحبة.
0: المحبة المحبة
1: إن إحنا نخاف نزعله،
0: إيه
1: نخاف إنه هو يزعل علينا
0: هذا هو. إحنا لأن إحنا رحنا فتاقنا النفنوف إحنا اليد تفتق النفنوف عشان صار طويل، وإحنا نروح نرد الرافعة مخيطة زين تينا وتفرصنا ذيك الفرصة ما نزعل منها، تبي مصلحتنا.
1: الله يرحمهم
0: الله يرحمهم. حتى الفارق ليش مساوي فارق عواي؟
1: ايه
0: ايه فارق عواي، الحين كله عواي عودي، لا احنا سيده كله. أيه. الوسط لازم.
1: هاي الملاحظات
0: هاي اللي رباتنا ترى،
1: يعني هاي شكلت التزام.
0: ايه رباتنا. شوف الحين اللي كتبون الاشياء الشعبيه التراثيه لازم يستقون من هذه الامور.
1: صحيح.
0: يعرفون وين يحطون الشلمه.
1: صحيح.
0: ايه
1: صحيح. طيب استاذه، من اكثر البرامج خلينا نقول ثقلا في الاذاعه صباح الخير يا بحرين.
0: نعم.
1: ودخولك طبعا في في في اذاعه البحرين كان في يعني في السبعينات، ثم التزاما مع الاذاعه كان في الثمانينيات او بدايه الثمانين.
0: إيه.
1: وكان هذه تزامن مع بدايه برنامج صباح الخير يا بحرين. كلمينا عن هذه البدايه استاذ، شلون كانت؟
0: ان شاء الله استاذ حسن، انا بكملت لك عن الاسره وكتابتي في الأسرة، انضمامي إلى برنامج الأسرة في الإذاعة. الله يسلمك، مثل ما قلت لك أنت متابعة جيدة يعني حق الكتابات والكتب لأن ما هدونا لما نكون في المدرسة ما هد المكتبة أستانس دي حين وقت وراح أقرأ. المهم هذه كبار وياه يعني لما أحب يعني أشوف شيء مبعد لو أقول لهم يعني يعني هذا الشيء بعد لازم نعدله ونسوي وكذي. فأنا دائما أنصح، لي الحين أنا دائما يحبون أنصحهم وذي الخوات وكذي كوني أكبر منهم. إيه إيه ومن خلال متابعتي ذي صراحة مبانا اللي أألف ترى، يعني أنا من النوع اللي أبحث.
1: نعم.
0: إيه من خلال بحوثي هذه.
1: أيوة.
0: الفكرة النموذج يعني الشيء اللي بيفيد الناس أحطه.
1: تنقلينه.
0: أنقله. إيه. بس بأسلوبي.
1: نعم.
0: إيه لأن على أساس صرفه بحث وبنت مألفة لازم إذا بتنقله بأسلوبك.
1: صح.
0: مع أن في ناس اعترضوا وايد قالوا هذه لا تنقل هذه لا، بس أنا ما اهتميت. من اللي أعطاني الفرصة شو اسمه الله يخليها طفلة الخليفة.
1: نعم.
0: احنا كنا نيجي في نفس المواصلات يعني المواصلات لهذه الحكومة، هي كان انطرى عليها طارئ تبي تسافر، قالت لي فوزية ايش رايك بس اسبوع؟ قلت لها ما عليك بواصل انا عنك.
1: هي كانت تعد البرنامج.
0: ايه هي الاسرة. ايه في شو اسمه الجريدة،
1: في الجريدة.
0: نعم. ما ادري كانت في هنا البحرين.
1: نعم
0: في لا في الجريدة في الجريدة.
1: آه طيب.
0: بعد من البحرين كانت بعد كتبت فيها أنا.
1: إحنا هني نتكلم طبعًا عن فترة الصحافة.
0: صحافة. بعدين الصحافة. الله يخليه طول في عمره الصدق خليل ذوادي تابع وهم يبون يسوون برنامج أسرة في الإذاعة.
1: آه.
0: إيه قال لي إيش رأيك فوزية تنضمين لهم تكتبين وياهم يعني تأسسون؟ قلت إن شاء الله والغنيمة. بعد اللي سمعتني أم محمد بدري عبد اللطيف بتأكد هالشيء.
1: نعم. نعم.
0: من هني انطلقنا.
1: نعم.

0: ننطلق لسؤالك الثاني.
1: ليه صباح الخير يا بحرين.
0: صباح الخير يا بحرين. والله صباح الخير يا بحرين ما كانت لي أي علاقة فيه. أنا كنت مجرد معدة في قسم الأسرة ومقدمة برامج سواء في الأسرة وبرامج أخرى، يعني مثل برنامج مسرح الهواء مع نبيل العلوي، مثل برنامج لقاء الأحبة مع بعد نبيل، ويعني وكثير من البرامج مع الأستاذ أحمد جمعة، علمية خيالية سريعة فنية شكل. بعدين الله يسلمك اللي كانت دي أحمد جمعة اللي هو يأدى وعوض خاشم الله يرحمه، اي وتقعد مع شعب اللطيف الله يخليها، واستقلال أحمد هذه أول شيء. ما أدري هل كانوا يعيش قبل أحد غير استقلال، ما أدري يقدمون على أساس نهوة أول ندش في المقدمة وتهيئة الناس حق استقبال اليوم الجديد، يكون استقبلونا بأمل.
1: كان اسم البحرين تصبح.
0: تصبح. أول ما ندش نحن نخلي الناس تتفائل. إيه حط لهم أغنية حليوة هذه يعني كبداية هذه استهلال. تالي ندش على الله يسلمك الطقس. لازم الناس تعرف الطقس. إيه بعدين ندش على الصحافة. على إذا في أخبار خفيفة، وكنا يعني على أساس هذه مثل ما تعرف كأنه مثل ما يقولون مثل ما قلت لك متابعة خلال الجرايد المجلات، غير ذيك الساعة السوشيال ميديا ما بلها درجة قوية يعني. إيه إحنا ساعات نبحث في الكتب عشان نطلع كلمات ونطلع ذي، يعني ذيك الساعة الكتاب يعني لا قيمة. المهم بعدين طلبوا منهم أن يقدمونا بالطريقة أول كان يسجل تسجيليا.
1: بدأ البرنامج كان مسجل.
0: مسجل. نعم. سجلونا بالليل ينزلونا في النهار. جميل. طالب أقوى منهم أن على الهواء. أعتقد مهري والله صادع وشو أختي استقلال أن بقوا يكون يعني شو اسمه أني إذا المسجل على أساس أن ظروفهم شيء ما أدري ما بغوا مباشر. وايد أغلب المذيعات ما بغوا يقدموا مباشر.
1: نعم.
0: يعني عوض هاشم الله يرحمه وأحمد جمعة ما فوزية شرايس طلبوا جرب ليش لا؟ إيه بتقدمون على الهواء؟ إيه ليش لا؟ قدم على الهواء بنقدم باللهجة المعروفة لما تعرف عليها يعني لا المقعرة ولا هي المسطحة، إيه باللهجتنا يعني.
1: نعم.
0: إيه وابتدينا والله دشينا بس مو كانت هينا مو باينة لهالدرجة. إيه لأن شلون تبتيب لك واحد تكلم على الهواء مباشر وهو ما عنده فكرة عن اللي إيش بيقول، شلون بيوصل المشكلة، شلون بيوصل الملاحظة، شلون يعرف انه هو شلون بيردون عليه، فيدخل لك في ابواب.
1: صحيح.
0: فكرنا ايش نسوي؟ قال ما لنا الا نتسم المذيعين وعد على الهواء واحد يروح يسجل
1: المكالمات
0: وننظفهم ونقعد نوجه المتصل
1: الرسالة.
0: ولا اي انت تبي تقول يعني مثلا مشكلتك مو بكذي، اذا انت تعرف تكتب اكتبها باختصار، إذا أنت تعرف ذي حفظها حاول تحفظ شلون توصلها.
1: صحيح.
0: ما يصير نعطيك الميكروفون تقعد تحت الوقت مو بملكنا.
1: صحيح.
0: لا ولا يك واحد يقول لك إحنا كويمنا يعني تسربات ماي وكذي ونبي الجهة المسؤولة مثلا تصلح ذي نبي نخبرهم، نقول إن شاء الله بس عطنا العنوان. قال ياه اللي يم الخباز.
1: أي خباز عاد
0: ما أدري هي أكي يم الخباز عشان إيش دروني ما عندي جوجل ذاك الوقت شو درون. إيه وايد واجهنا من هذه الأنواع وايد واجهنا.
1: فإذا كانت البداية يعني بسيطة
0: إيه
1: وعلى بساطة الناس يعني
0: إيه لا ما يعرفون يتعاملون.

0: الميكروفون،
1: كان شيء جديد
0: إن شيء جديد يعني
1: تعرض المشكلة على الهواء أو حتى مسجلة،
0: إيه؟
1: بس إنه يعني نسمع في الإذاعة إنه في مشكلة مثلا تعرض وفي جهة ترد
0: إيه؟ وهذا اللي كان زين يعني اللي فيه نسيت المسؤول يرد إيه؟ فقون نوجه والله اعتد له والناس إيه والله ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن. وكان ذيك الساعة الناس تحاسب، ذيك الساعة ما عندنا برلمان، كان الصباح الخير
1: هو البرلمان
0: يعازون جاي يقول بنروح بنقول صباح الخير ترى إيه يعني كان أنا أتذكر وثقت يعني من هالشيء إن إحنا قاعدين نقدم شيء زين، إن أنتوا حين تشوفون دول الخليج تلفزيوناتهم عندهم نفس البرامج،
1: صحيح
0: ترى القدوة ما أتبرم الصباح الخير تصلوا فيني، لأن في تصلوا فيني من دبي قالوا إحنا بنسوي نفس البرامج نبي ننظم خنسوي برنامج خليجي.
1: يا سلام إيه؟ هم عندهم برامجهم وكذا،
0: عندهم الحين قدوة صار
1: زملائنا في إيه؟ في أبوظبي وفي الشارجة أيضا لهم نفس البرامج
0: إيه؟ هذه أنا أتفرى نسخة من عندنا
1: نعم.
0: يعني ما كان أول موجود لا تلفزيون ولا إذاعة،
1: فهي استفادة من التجربة البحرينية،
0: التجربة البحرينية مع أننا كنا إحنا نتابع بعد يعني إذاعات وكذا.
1: في شغلة هشام أكيد أنتوا يعني ربما يعني واجهتوا فيها صعوبة، اللي هي نقل الصورة إلى الصوت، بمعنى يعني وهذه طبعا يستدعي مهارة يعني كبيرة لا شك، لكن لما مثلا على سبيل المثال تيلتش واحدة تقول لك والله الطبخة الفلانية اللي تكلمتي عنها قاعدين نسويها، طيب هاي الطبخة يعني ما تحتاج بصريا نشوف
0: اللقاءات طبعا،
1: زين شلون قدرتوا يعني توصلون بالمستمع إلى هذا لهذا الوعي ولا هذا
0: لأن هذه هي المهارة، شلون انك انت يعني تعرف ان التقديم في التلفزيون يختلف عن التقديم في الإذاعة، الإذاعة لازم تتصل الصورة كاملة بالوصف وبالتمثيل وبالمؤثرات اللي انت يمكن هذاك تطلع تلقائيا في التلفزيون انما انت تتعب علشان تطلعها، يعني انا ما بحرك القفشة بأحمس وقطع هاي لازم يطلع أساس يعني عارفون الناس تفاعلوا وياك، لكن أسهل شيء التلفزيون أول شيء أنك تكون قريب منهم عارفونك أكثر، ثاني شيء أن كل شيء منقول بدون تعب، هاي الفرق
1: وهذا اللي يخلي العمل في الإذاعة في هذيك المتعة وفي هذيك الحالة
0: قريب من التمثيل،
1: قريب من التمثيل وقريب من ال وانت غنيته ومثلته
0: اي والله مثلنا وايد شو اسمه، انا مثلت وياه شو يسمونه الجلاف برامج كلش كوميدي
1: نعم
0: اي اصيح اقول بعد عنوانها ما حط عنوان عادل،
1: يقول لك ابو جمال مسلسل بخور السكة
0: وخر السكة إيه يقول خليفة زوجي من أروح السوق هناك صوب اللي خيطون الثياب لراعي اللي خياط قاعد يتحسب عليك يقول ذي ويلسانه ما خلت أحد
1: كانت حلقات
0: هذه رفيجي يعني بس ما يدري هل يدري أنه نزوج يقول ما خلت أحد كلها انتقادات إيه وقدمنا شنو وايد مسلسل نعناع نبيل ال يعني عليه
1: نبيل العلوي
0: الأستاذ ما شاء الله يعني يألف ويلحن وكل شيء عارف يكتب دراما جيدة، حتى إن أنا مرة التقيت بالأخت أمل عبد الله أخت سعد
1: عبد الله
0: في تونس رايحين حق البرامج الإذاعة والتلفزيون قالت لي صادقين أياس

0: أطلب النبيل يعطيني بنتجه بسوي تلفزيون نعناعة. تقول عايز ويوم يعطي باخذها من عنده يعني بثمنة. تقول ما عطاني
1: احتكر
0: اي مرة يعني يحب أشياء أشياء ملكة يعني ما هذه. الله يرحمه علي يرحمهم كلهم.
1: الله يرحمهم كلهم. علاقتكم مع بعض هشام في يعني كزمالة في العمل خصوصا يعني مع بدايات العمل الإعلامي من مخرجين من معدين من مقدمين ذكرتي أسماء يعني كثيرة حقيقة.
0: اي والله كلهم يعني والنعم فيهم اللي هو عبد النبي حسين محمد حسن كمال بو كمال الله يرحمه نبي العلوي محمد الجابر عن بعد هذلاك مسؤولين الكبار بهاتنا عبد الرحمن عبد الله محمد جمال حسن كمال ولا أخوات كلنا أسرة واحدة كنا كل واحد يخاف على الثاني كل واحد يحاول يساعد الثاني علشان يمشي شغله أسرة. حتى أتذكر في موضوع ترى في أظنتنا في أخبار الخليج من اللي كتبه كاتبه الله يرحمه محمد الموجد
1: أسامة الموجد يمكن
0: وأبوه عن الإذاعة وعن شلون تنها خليتنا حالنا يعني حلو حق مقدمات
1: يمكن الأشخاص المحظوظين لحقوا على هذا
0: ترى اشتغل في الإذاعة بعد
1: محمد الماجد
0: اشتغل في الإذاعة
1: صباح الخير يا بحرين كان فعلا يعني جو أسري جو عائلي يعني
0: احنا اللي يعني الميزة اللي ميزته في وقتنا ان احنا نقلناه من التعقير مثل ما يقولون ما يكون فيه لهجة مقعرة ما تنعرف احد الى اللهجة المعتدلة
1: محلية من ابرز الاشخاص او الزملاء اللي يعني حسيت انك وايد قريبة منهم هشام تذكرين اسماء معينة
0: اينها أذكر نبيل علوي هو اللي دخلني يعني صراحة وساعدني إن أنا أتقدم كان يقدم لي الأفكار وقدمنا على مدى يمكن 5 سنوات 6 سنوات برنامج لقاء الأحبة من خلال حتى كان قدم وياي جاسم شريدة الله يرحمه أي وش اسمه تالي أي مسرح للهوى وبرامج كثيرة والله قدمت وياهم محمد الجابر كلهم المخرجين بس في بعضهم متخصصين يعني مثل عبد النبي حسين قدم لكنه كان متميز في برامج الأسرة.
1: إذا طلعنا من الإخراج ورحنا للتقديم من تذكرين أكثر شيء اللي تحسين يعني كان ملازم لفوزية محمد من زملاء التقديم والإعداد؟
0: والله أنا يعني مثل ما أقول لك أن أعتبر روحي أنا مميزة يمكن بصوتي اللي هو صوت بسيط مو في ذيك يعني يمكن مو صوت قوي وايد
1: بس في حنية
0: في حنية يعني الناس بسرعة تتعلق في ذي يقولون حنونة يكتبون لي كذي زين إنما في عندنا بينا يتميزون بالأصوات الثقيلة شوي أمينة حسن ما شاء الله عليها بدري عبد اللطيف بعد من نوع اللي يعني
1: فيها مزيج بين
0: فيها ماز
1: بين القوة وبين
0: عش عبد اللطيف خبار عدل عندنا والله مجموعة أمينة شملون ما أنها من فترة تقول مرة والله كنا سمعت لها كلمة شقالت فيها يعني أخاف من بعض الأشياء مثلي أنا يعني الحين برامج وايد لو أنا عديت خصوصا برامج مساء الخير وغيرها هذه من البرامج القوية لكن صدق يا ولدي حسن إن من أي بعد برنامج كنا ولادة جديدة
1: كأن أول مرة
0: معانا كنا أول مرة ولين ديت وتقدم خوف

0: يعني من نوع لهيبة يعني الميكروفون
1: حتى مع مرور السنين.
0: إيه حتى مع مرور السنين.
1: هذه يمكن يعني من نابع الحرص والمسؤولية.
0: الحرص إنه ما تقدم شيء غلط حق الناس. وإحنا بعد يوم قمنا ودرسنا في اللغة العربية وفي الإعلام عرفنا إن هذه أمانة. الكلمة اللي تقدمها وبس أنا اللي راح قدمت شيء ديني ولا ذي، لا الكلمة أمانة خصوصا عند الإعلاميين. أي غلطة يرتكبها يعني ذينا ما يلقي الكلمة عدل معناها صحيح، أنت مفروض من أنت تروح تقدمها لهم من خلال البرامج، بعد أنت تعدل لهم.
1: وهذه يعني يعين أصلا الزملاء المهنة أنهم يتطورون مع بعض ويوصلون مع بعض إلى يعني مستويات متقدمة أكثر وأكثر.
0: وتختار بعد الكلمة يعني اللي توصل للناس صح. أسرع ما تأخذ مقعقد متعقد ولا هذه تروح توصل حق لوادم، لا
1: صحيح.
0: صحيح. المثقف الجميل الشيء ذي تقدم حق لوادم أساس أن ترتقي فيهم.
1: من أبرز الشخصيات اللي يعني شكلت بالنسبة لأستاذة فوزية محمد يعني رحلة عمر وعشرة هي الأستاذة كريمة زيداني الله يرحمها.
0: ويا حسن
1: يعني أستاذة كريمة زيداني يعني إلى يعني الله يرحمها إلى لحظة الوفاة
0: آخر تشتغل يعني كانت في المستشفى أنا رايحة لها المغرب، كنت طلعت من عند الوالدة في العسكري ورحت لها عندها النشرة مرة تحولها على مين. اي والله يعني ودشيت عليها مطارعة ايش فيك ما فيك شيء صار، لا قاعدة طالع كذي فوق طالع كنا تدور شيء السرحة فوزية السرحة حلاوة حلاوة حلاوة انا هي شوفت قالت لا الحمد لله زين ان شاء الله. ورجعت يوم ثاني قالوا لي انا خلاص في ليلتها يعني عد هذا يا حسن أنا وايد عشرة وياها لدرجة أنه يعني ساعات تأخر على تخاف على العيال أنه ما طبخونهم ولا شيء، قلت له كان باص بقيت البيت واطبخ تالي خلي سبحان الله مبعن يعني من على الله والذي، بس أقول لك مدى ارتباطنا ومدى يعني
1: بس في جو العمل يعني
0: اي لا تيجي من بيتهم تروح تحط شنطتها وتيني المكتب، وكانت تقول لي كلمة وايد أتأثر منها، تقول لي أمس مريت على الوالدة قلت لها شلونها وكذا، تقول كلها تقول أنا بموت بخليكم بموت بخليكم، قلت لها الواحد يعني بعد مؤمن وين بيروح حق الله اللي خلقها وسواه برجع له. إيه يعني أنت جيت ما تدري بروحك بتروح ما تدري بروحك والله العظيم. قلت لي وطيني كذي الله يكتب ان ذيك اليوم انا رايحة بعد يوم ثاني بحين بروح لها ما دريت نفس اليوم، لا نفس اليوم لا دشيت في الشام وقف في المحل شو اسمه الاستقبال هني
1: هشام ولد استاذ كريم
0: ايوه الولد الله يرحمه. ها هشام ايش فيك؟ قال الوالدة هني عايبينها طاحت امها وهي طاحت وراها. اي قلت له وين وهذه، ورحت لها مثل ما قلت لك. يوم ثاني سمعنا ان شو اسمه هي توفى اليد وتالي كريمه ليتني اختي فجر تقول لي ما داريتي ليش حنا، تقول لي هشام توفى. اي يعني فجيعه شو اقول لك كريمه، كنت يعني انسانه بسيطه وترى ولا دفعت عن نفسها ولا اخذت شيء، إنسانة تبي تعيش بس يعني ما شاء الله على مملكة الجمال مملكة الأخلاق مملكة العلم والثقافة، لكن ما اقترت تشوف لأن الإنسان عمره قصير فلما يدعون أي شيء في الدنيا أن نقتر على الناس.
1: الله يرحمها
0: الله يرحمها
1: كريمة زيداني والله يرحم زميلنا أيضا هشام
0: هشام الله يرحمه.
1: هشام عقب ما دشيتي في إذاعة البحرين كمذيعة الآن
0: نعم
1: طبعا تدرجتي وظيفيا
0: إيه؟
1: إلى

0: إلى أن وصلت إلى مشرفة إذاعة القرآن الكريم.
1: نعم.
0: كلمينا عن هذه الرحلة الوظيفية، يعني خلينا نقول خطوة بخطوة.
1: أي نعم، هو يعني التفكير في إذاعة القرآن الكريم كانت أول مجرد يعني بس إذاعة والمسؤول عنها، أي تسجيلات يعني القرآن الكريم اللي هي صور وكذا تمر عليها بدون ترتيب يعني بدون تنظيم.
0: قبلها كان البرنامج الثاني
1: أظن. إيه البرنامج الثاني.
0: نعم.
1: بعدين فكروا إنه يعني شو اسمه إنه نخليها مستقلة يعني وفيها مآثر أزيد من إنه يكون بس القرآن. القرآن يحتاج إلى بعد نوعية من الحركة داخل الإذاعة تخدمه. توصل الكلمة، توصل المعنى، توصل يعني. وهني بعد أنا أركز على اللي يقدمون برامج ويقدمون حتى اللي يقدمون الأذان، هاي تراه ما صدقها، ما مسجلين صدقها، فما مفروض قطعون بعد هذه لازم
0: يستمر
1: بين فترة وفترة ما عارف يعني. مثلا في رمضان أطلع كل هذه كل يوم واحد أحط أذان في صدقة علي مثلا الأدعية. الحين أشوف رجعت إذاعة البحرين إلى طبيعتها وايد حلوة، حتى التلفزيون نوعية الأدعية اللي يحطونها كل حتى يسل القلب. يعني الإذاعة هذه قدمت يمكن ناس وايد متابعين حلها، وما أسسناها كذي، سوينا لها لجنة ناس من كبار المسؤولين المهتمين على أساس أنهم يقدرون المواد اللي تطلع وسمعونها ويحددون لنا مدى صلاحيتها، وهذه يكون ما بين كل فترة. وسوى الله يرحمه بعد عوض هاشم سوى رسمة يعني خارطة سوى حق الإذاعة وحق تقسيماتها وحق كذا. بعد هذا قدم مشروع يعني وايد زين، ساعدني لين يعني اتخطى شوي لهذه. بعدين الحين مثل ما تشوف تطورت، واحلى شيء ان لقيتك انا في اذاعه القران الكريم.
0: اي شرف لي.
1: الله يسلمك.
0: الله يسلمك.
1: وقدمنا ذي تذكر المسابقه.
0: اي نعم، اسمها مفاتيح الهدى كان
1: اسمها. اي مفاتيح الهدى.
0: اي نعم.
1: وجميله اتذكر احمد نجم.
0: ايوه.
1: هي يوني قال لي فوزية خش خش خش شو اسمه، خصوصا منال عتيق سعيد أبدعت صدق هي نهاية دينية وذي يعني. فيقول لي وايد حلوة، كم يعطونك؟ تعطوني 200 دينار كل جائزة 50. قال لا أبو زيد عطاني 400 دينار.
0: ما شاء الله.
1: يعني ذكريات حلوة جميلة.
0: كان يقدم البرنامج الدكتور عادل.
1: عادل إيه. عبد الله.
0: نعم.
1: انتفعت إن حسن قدمته.
0: أنا عقبه.
1: إيه.
0: وأتذكر حتى اللي عد الأسئلة استاذ طارق المخليل.
1: إيه. طارق المخليل.
0: حسيت يعني كنت متوهق وعندي. كان هو يتصل فيني بس.
1: إيه بس سيدة. هو لأنه هو تخصصها. شريعة.
0: مرحلة العمل الإعلامي خلينا نقول مو بس محليا، خليجيا.
1: خليجيا والله بعد بقول لك، أول كانوا يعني يعطون دورات. يعني أنا رحيت أبوظبي، رحيت دبي، رحيت الكويت، رحيت عمان. تبادل تستفيد. تستفيد وتحس إن لك ثقل، تقدم في إذاعاتهم الأخبار وكذا، ويقول لك تبادل إعلامي. بالعكس هذه ترى ينمي العلاقات وينمي الأفكار وينمي العطاء، يعني مثل ما تقول القوي. لأن إحنا بيت واحد ترى الخليج
0: يعني.
1: إحنا مشكلة يعني ما أدري، كل واحد اللي عنده أفكاره. يعني أنا أقول نقطة الضعف الكبيرة الإعلام، ترى الآن السلاح مو بسلاح القنابل، كان فادونا من الحرب العالمية الثانية ولا حرب

0: مدافع ولا حرب. الحرب حرب عالمية، تبي تشنع عليهم نفسيتهم تقدر، تبي تدش بيوتهم تقدر، تبي تسوي أي شيء هذه تقدر. فلذلك أنا أقول لك الإعلام الآن والسوشيال ميديا، وفيه نقطة حمراء بعد لازم أركز عليها، ما بكل ما يجينا في السوشيال ميديا نصدقة. أنا أسمع خبر واحد من 100 شخص، كل واحد يحلله على على على على روحه، هذه يصدق ذي وهذه يصدق ذي وضاعت السالفة. فإحنا أول ما ابتدينا في السوشيال ميديا وحطينا الكمبيوترات ترى كنا نصدق أي شيء نقراه
1: إنه حقيقة،
0: وحطيناه في برامج بعد. ما يبي شيء الحين بوفر لك. لا مو كل شيء الواحد صادقه يصير مسير.
1: لو رجعنا للعمل الإعلامي ومسألة مرحلة التبادل الإعلامي بين الإذاعات، بين إذاعة البحرين وبين إذاعات الخليج، تذكرين أول رحلة كانت لوين؟
0: إيه أول رحلة كانت الكويت، كانوا يسوون دوراتنا تنشيط. إيه يعني رحنا وخلونا كل مذيع ومذيعة وقعدوا يعني يوجهونا ودونا المكتبات وقالوا إن كل واحد يطلع فكرة أساس إنه يقدمها ويا يعني زميلة، وتالي تصير عليها المسابقات حلوة يعني.
1: وكانت إذاعة الكويت تتنافس مع إذاعة البحرين.
0: أي كانت تتنافس. ما قصروا، وش اسمه رحنا أبو ظبي ورحنا دبي ورحنا عمان،
1: وكانوا يأخذون منكم.
0: رحنا تونس. لازم يشاركونك بعد انت حتى في قضية سالفة المشاركة في المهرجانات.
1: نعم التحكيم والمشاركة.
0: هي لازم تتعلم، هو الإعلام ترى متشابك، مو كل شيء بروحه ولا بمهنته. أنا مسؤول، أنا عارف في هذا الشيء. يعني يوم ناس حطوا دولهم على في الدرجات الأولى من مو معناته أنا مديرة ومسؤول، الواحد في اختصاصه. ما دام أنا عندي مذيع، عندي قدم برامج وأسس برامج وسوى برامج ويعرف الغث من السامي، لازم أنا بعد أخليه تطور. وحتى التجارب اللي تطلع عليه بعد تطلع على تجارب جديدة، فهو كله مفيد.
1: ولأن كل يعني تقريبا يعني إذاعات الخليج والإذاعات العربية يمكن كل واحدة مدرسة مستقلة،
0: مدرسة
1: يعني لها أشخاص.
0: نعم إحنا يعني أنا إحنا هني إحنا في برنامج قاعد نوثق زين.
1: نعم.
0: أنا يوم رحت أنا وبدري عبد اللطيف الله يذكرها بالخير، رحنا الرياض حق برامج الأسرة. يوم رحنا الإذاعة الحين هو مثلا الإذاعة قاعدة تتطور من أول مستويات لمدى النقطة اللي وصلت لها. يعني حسن في كل مرحلة مخلين استوديو. يعني أول ما افتحت الإذاعة استوديو قديم وبالأدوات مالته، يقولوا إيه يمكن نحتاج، ما ندري نرد شيء، ما ندري نحتاج حق اللي فيه. مثلا مقدم برامج، مقدم شيء، توثيق شيء، عندنا كل أدوات، مو بلازم نحط صور قديمة مقطعة ولا هذه، عندنا. وكل مرحلة فيها استوديو صغير.
1: يمكن الحين مثل ما هو موجود في القرية التراثية في رأس حيان،
0: أي
1: في قسم حق الإذاعة
0: خاص
1: يعني اللي دش يشوف شلون كانت البدايات
0: اللي صحة. ايه انا اتذكر حسن شيء واحد، مكتبة الاذاعة القديمة مالت قسم الاسرة، هاي كم هاي المثلث سام المربع تقريبا كم قدم
1: والله ما ادري، بس
0: هي 10
1: يمكن
0: يعني أنا أقول مترين ونص طول وعرض. هذه كانت مكتبتنا في رسم الأسرة
1: بس؟
0: ومقافلين عليه مفاتيح.

0: اي والله انا سلمت ريع اي والله. بينما المجمع اللي هو تسجيلي مال الأشرطة وكذا شو اسمه مليون ما شاء الله، يعني كان زين لو حكينا على الأشياء اللي راحت، كان تقدرون نحن نسوي برامج حتى عن الفنانين القديمين، مقابلات لهم نظيفة. هي والله مثل عبد الوهاب، مثل فريد، مثل عبد الحليم، مثل وايد تملك، ترى البحرين كانت تملك يعني
1: أرشيف
0: وايد وايد وايد ثمين. فقل للأسف كنا ينقصنا الأشرطة، وكنا احنا بعد قدمنا كمذيعين برامج وايد جميلة زين، وكان المفروض احنا نسجلها ونأرشفها أساس نحتاج لها، حتى لو ان مثلا احنا ننقلها، ما اقولك نقدمها كما هي، بس الفكرة موجودة زين. لكن كنا احنا نسجل على التسجيل، ما عندنا أشرطة.
1: فنفس الريل هو
0: اي هذا هو
1: يعني خلص البرنامج
0: ينعلت علوت
1: يتحلل
0: لكل مرحلة
1: الله يولد صحة.
0: بس مشينا ومليونة كانت الإذاعة لا وهي يعني طبيعتها تنهى تقول يعني خليتنا حال، ناس طالعة ناس دهشة ناس سوا فيكم السوشيال ميديا
1: الحين الذكاء الاصطناعي يقولون يبون يخلونا يحل محل
0: المذيعين
1: والإنسان
0: يقلدون هني هني حسن لازم يسوون هذا حفظ الحقوق،
1: حقوق الملكية
0: إيه يعني. لأن صدق في راح يقلدون صوتك إيه، ولا بيقلدون عن هاي المشكلة بعد هالعود كبيرة يعني أويصة،
1: يعني يحاولون أنهم يعني يوجدون لها
0: حال
1: قوانين
0: إيه، وهو كله توفير دنانير هاي المسألة
1: هاي
0: إيه هاي توفير دنانير ما منفعتنا للحين والله ما منفعت.
1: أنا حقيقة استمتعت بهذا اللقاء الجميل،
0: الله يسلمك،
1: ويعني وثقنا اللي نقدر نوثقه يعني
0: إيه إن شاء الله بعد
1: من أشخاص ومن مراحل و...
0: إيه والله،
1: وكانت يعني على شكل سوالف إحنا يعني خذناها أكثر من أنها يعني يعني سؤال وجواب، لكن في نهاية اللقاء شو اللي تحبين تقولينا أم هشام، ويمكن ما وسعنا اللقاء أن إحنا نذكره، المجال مفتوح لك.
0: إيه والله يعني أول شيء أحب أوصي يعني جماعتنا وأهلنا وشعبنا بالاهتمام بالنشأ الجديد في مجال التربية، في مجال التعليم، التركيز على القرآن الكريم، هذه مهمتنا وصيتنا ترى. والمثلا يعني حتى بالنسبة حق اسم حضاناتنا وكذا دخلوا فيها القرآن، خلوا يختم يعني الياهل، الياهل مو بجاش عشان يلعب بس، اللعب صدق ضروري لكن بعد مهم. ثاني شيء ركزوا على الترابط الاجتماعي، كثروا التواصل، خلكم متواصلين، خلكم نافعين حق مجتمعكم، حق بعضكم بعض، ترى النافع عند الله إنسان كبير. فهذه اللي يعني أحب أوصي أنا خصوصا الناس قاعد يضيع من يدنا، رجعوا شوي، مو بكل شيء المطاعم، مو بكل شيء اللهو، لا خلوا في عندهم أوقات مفيدة استفيدوا منها، استفيدوا من الراحة. يعني وين أول تلقى الياهل الساعة 8 يلا طالعوا المسلسل ورقدوا، ما في حين. أهم شيء حافظوا على روحكم ودينكم وعيالكم ووطنكم، وأتمنى التوفيق حق الجميع إن شاء الله.
1: الله يجزيك خير أستاذة على هاللقاء الجميل، وعسى الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يعافي
1: ويبارك في عمركم.
0: الله يسلم جميعا إن شاء الله،
1: والحمد لله يعني اللي صارت لنا هذه الفرصة إن احنا يعني نقعد هذا القعدة الجميلة ونسولف السوالف.
0: الله يسلمك يا ولدي،
1: هاي اللي تعلمنا،
0: الله يوفقكم إن شاء الله.
1: الحمد لله، هاي اللي تعلمنا منكم.
0: الله يسلمكم، الله يعافيك،
1: شكرا جزيلا.

شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم لنا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذة الإعلامية القديرة فوزية محمد، ونلقاكم بمشيئة الله في لقاء آخر وسيرة أخرى مع إعلامي آخر، إعلامي مخضرم. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن الله تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
5: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
10: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
9: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: من عرفتك وانا ما بين حرف وقصيد، عقب ما كنت ميت احيا قلب الشعر. من عرفتك وانا كل شيء اشوفه جديد، انت يلي منحت لعمري احلى عمر. لو سلع عنك قلبي ما يحب ويريد غيرك انسان ما قدر من جميع البشر. يا عشيري يا ذاتي يا حبيبي الوحيد، يا غرام تعدى وصفه حرف وشعر.
1: اكتب ارجوك عني واروني يا عنيد، ودي اسمع قصيدك واحضنه وافتخر. ودي توصف جمالي ودي انك تزيد، ودي القى حبيبي في عيونك مقر. يا بخيل العواطف يا جريب بعيد، حتى بالحب لما اسالك تختصر.
0: وأنا اللي ما عمري اختصرت عواطف، العواطف مثل سيول سفح الجبال، طالما تحصل لها مجرى تمشي فيه ما تتوقف عن التدفق أبدا إلا لما المجرى يغير اتجاهها إلى جهة ثانية.
1: وسمعنا العزيز مساء الليل أو صباح الليل أن احنا دخلنا يومنا الثاني، تحية ما تعرف تغير مجراها مهما غمرها الماي والشوق. حياكم الله معنا.

0: لين يا لستي مع والدتك، شو تقول لك عادة؟ هل تسولف لك عن الماضي، عن الأحداث اللي صارت في زمنهم؟ هل تتكلم عن الحاضر وأحداثه، ولا تكون صامتة ما تتناول أي شيء غير أخبار العائلة والعيال؟
1: الوالدة بعد عيني أمي، تدري كل ما ضاقت بالدنيا ما في صدر مهما اتسع يحتمل همومي مثل صدر أمي، مهما كان حجم الهم. بعد عيني أمي، شقد أحتاج لحضنها وارتمي عليه كأني أغتسل في مكان طاهر من كل ذنوبي، تدري؟
0: لا ما أدري.
1: أقصد أن الإنسان مهما كبر وتزوج ويا عيال، إلا أن أمام أمه يصبح طفل محتاج لمسة من يدها أو ضمه. تدري أنا بقول لك،
0: تدرين أنك نسيتي نفسك وتذكرتي أمك ونسيتي سؤالي اللي قلته وخذتك عواطفك صوب أمك؟ أنا ما لومك، كلنا اللي صرنا في حضن الأم رجعنا أطفال، ويا ليت نرجع أطفال ما تلوثوا ولا لوثتهم هموم الحياة.
1: المهم أنت إيش كنت تقصد من سؤالك؟ إيه أنت تقصد هل أمي تسولف لي عن الدنيا وحوادثها والمبادئ اللي لازم نمشي عليها؟ أنا أمي كانت مدرسة تحفظ التاريخ وتوثقه بدون ورق، لأنها ما تعرف شلون تتعامل مع الورق.
0: إيش كانت تقول لكم؟
1: كانت تقول يا عيالي، كل شيء اللي ضاع يمكن استرجاعه، الفلوس يمكن ترجع أو نعوضها، إلا شيء واحد.
0: شنو هو الشيء؟
1: الوطن. الوطن ما يتعوض. كانت تقول الوطن هو العرض، والعرض اللي تدنس ما يرجع يتنظف أو النظفة.
0: نفس اللي كانت تقول أمي، كانت تقول خلكم دائما حراس، لأن من يسهر على عرضه ما يضيع منه أبدا.
1: أمي قالت يمه أرضك، يمه أرضك، يمه أرضك، لا تبيع لعود يابس، عود أصفر، من يبيع ذرة رمل يمه باكر باع أكثر. يمه هذه الأرض أرضك، هذه نبضك، هذه أقدارك وحظك، خل جفنك دوم يسهر. الوطن ما هو قصيدة تنكتب في قلب دفتر.
0: الوطن يا وليدي أكبر، الوطن يا وليدي كلمة تختصر ماضي وحاضر، تختصر أحلام باكر. الوطن موال.

0: الوطن أيام حلوة، الوطن أيام عسرة، بيت وذكرى، شمس وقمرة، شوق ودافي، حب دايم في عيون الكل يكبر.
1: الوطن يا وليدي ناسك، يما ناسك، عزوتك وحبال راسك، يما لا يذبل حماسك، خل مواعيد الفرح تنكتب بعيون باسك، خل جبين الشمس يا وليدي مداسك، يما لا تبكي قهر لو يكون الضيم داسك، يما يا شمعة بلدنا انت يا وليدي سندنا، يما وايد زين ساسك. أمي قالت والصدى ردت وراها، يما أرضك، يما أرضك يعني عرضك.
2: أمي قالت
3: يما أرضك، يما أرضك، يما أرضك، يما أرضك.
0: سمعي هالحوار اللي دار بين اثنين، سمعته أنا من غير ما يدرون. يقول الحوار:
1: شلون تقول أنا خدعتك؟
0: أنتي ما خدعتيني، أنا اللي خدعتك.
1: شلون؟
0: أوهمتك أني أصدق انفعالاتك، كلماتك، دموعك، ابتساماتك، مع أني كنت مؤمن ومتأكد بأن كل ما فيك كان كاذب.
1: إذن ليش صدقتني؟ ليش؟ مدام كل شيء فيني كاذب.
0: إلا قوامك اللي ذوب رقة ورشاقة،
1: وبعد؟
0: والوجه الجميل المرصع بملامح كأنها فكرة خارقة أو نجم ساطع.
1: يا كل ذي فيني وأنا ما أدري. طيب شو اللي غير ذي فيك مدام أنا ما تغيرت؟
0: اليوم تجلت لي حقيقة، حقيقة أخجلت ذكائي.
1: معقولة يا ذكي؟ شنو هي الحقيقة؟
0: الحقيقة أني ما خدعتك بروحك، لكني خدعتك وخدعت نفسي معك.
1: وش خلاك الحين تكتشف هالحقيقة؟
0: لما اخترت فورة الحب والحماقة، اكتشفت أن أنت مجرد جسد بلا قوام ووجه بلا ملامح. طبعا انتهى حوارهم، وهني هي صدت عنه وراحت، وهو حاول يصد عنها لكنها ما قدر. أصد عنها واعتبرها نهاية، والنفس تقواني وأغير قراري، وارجع لها نفسي تحس بغلايا، واشوف موتي واقف بانتظاري، محتار معها ما لها اي غايه الا عذابي فوق نار اختياري، ابكي وهي تضحك معي في البدايه، تعشق دموعي بين طاري وطاري.
1: ما فكرت في يوم تكسب رضايا، تزعل وترضيها دموع اعتذاري، مغرورة في نفسها وش خطايا إلا الغلا اللي منه الفكر ساري. كان الوفا في الحب يحسب جناية، أبعتذر عنها وغير مساري، وشيل جرحي في خفايا حشايا، يجي لها يوما ورد اعتباري.

0: في أعماق نفسي أغنية ما ترتضي الألفاظ ثوبلها، أغنية تسكن وسط قلبي وما ترضى تسيل مع الحبر على الورق وتحيط بعواطفي مثل غلاف شفاف، فهل في يوم من الأيام تنسكب على لساني مثل الرضاب؟
1: طيب ليش ما تخليها شاهقة في تنفسك؟
0: أخاف عليها من الأثير.
1: خلها أنشودة إردتها الناس.
0: أخاف أنشدها فهي تعودت على سكن بيت قلبي، وخاف عليها من خشونة الأذان اللي تسمعها.
1: خلني أشوف عيونك كأني أشوف الأغنية فيها.
0: إذا نظرتي إلى عيني راح تشوفين خيال خيالها، وإذا لمستي أطراف أصابعي تشعرين باهتزازاتها.
1: بس لازم تبين وتوضح في شيء من أعمالك، سواء اللي راحت أو اللي جاية. هذه الأغنية
0: هي تنعكس في أعمالي مثل ما تعكس البحيرة لمعان النجوم، ودموعي تبيحها مثل ما تبيح قطرات الندى سر زهرة الورد عندما تبعثرها الحرارة.
1: إذن هذه أغنية

0: ممكن أشبهها بأغنية تنشرها السكينة ويطويها الضجيج وترددها الأحلام وتخفيها اليقظة.
1: هي أغنية حب للناس أعبق من أنفاس زهرة الياسمين وتغريد البلابل وتنهيدة الأطفال.
0: تحب نعلم أحد هالأغنية؟
1: علموه أني على عهد الهوى باقي ما دام في عمري مدد. يا حبيبي لو يطول بك النوى والله أني أصبر على رجوى العهد. حبك اللي من على القلب التوى جيت بافكه ولكن انعقد. لو نحل حالي من الحب الخوى مالي بغيرك من الغالين أحد.
0: الشباب اللي من الحسن ارتوى ما حد مثله ملاعيني أبد. خلك اللي ما لقى جرحه دوى ناظر بوجهه مراسيم الجهد. إن قوى فرقاك ولا ما قوى ما له إلا الصبر في رجوى الوعد.
1: عزيزنا المستمع، لك أنت أغنية حب تنفرش ورد في ليلة المحبة. لكم أعزائنا جميعا عبق ياسمين يسكن غرفكم في ليلة فرح مثل هالليلة.
0: تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي

خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

منذ أوائل الألف السادس قبل الميلاد، والبحرين أرض خصبة بالحضارة، يطيب الزرع في ربوعها وتطيب معها الحياة. البحرين نسمة حب وحياة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنها تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية. والله مو بعارف شو أسوي، شنو تنصحيني أسوي بالضبط؟
4: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث. مشكلة جدا شائعة وإحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما أحد الآباء يرفض علاج البنت أو الولد بحجة إن الأدوية مواد كيماوية. مهم إن إحنا نكون صريحين مع بعض، أي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط أو لفترات مطولة ما لها داعي أكيد راح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت إشراف طبي بإذن المولى ما راح تكون له آثار جانبية غير مرغوبة. للأسف الشديد نشوف وايد ناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم

0: يشير بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات.
1: القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
0: وزيرة السياحة تؤكد أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع السياحة من خلال تطوير المنتج السياحي وتعزيز جاذبية مملكة البحرين.
1: التصدي الناجح للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أجهزة الملاحة الجوية المدنية في مملكة البحرين تؤكد الجاهزية العالية لمنظومة الدفاعات الجوية وكفاءة الجهات المختصة في ضمان استمرارية الخدمات الملاحية.

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.
1: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بمفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدا جلالته على مواصلة العمل والتنسيق المشترك على تنمية وتعزيز هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وأرحب بما يلبي ويحقق المصالح والأهداف المشتركة.
0: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. تعلن القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة.
0: وتم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والهجمات الممنهجة على البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمدنيين الآمنين وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على حرية وسلامة الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي والجهود التي تبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات والقضايا.

0: القضايا ذات الاهتمام المشترك. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة.
1: وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي ومواصلة التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز التعاون الخليجي المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحضور سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة والسيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، دشنت غرفة تجارة وصناعة البحرين مبادرة حوار التجار أولى جلساتها المخصصة لقطاع السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
0: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن تخصيص أولى جلسات مبادرة حوار التجار لقطاع السياحة والضيافة يعكس المكانة المتنامية التي يحظى بها القطاع ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدة بمبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدة أن هذه اللقاءات تشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والاطلاع على المستجدات وبحث الفرص بما يسهم في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لنمو القطاع السياحي. من جانبه أكد السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إطلاق مبادرة حوار التجار يجسد توجه مجلس الإدارة نحو تعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يتيح الوقوف على احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.
2: سعيدة جدا بتواجدي اليوم في غرفة التجارة والصناعة لإطلاق أول مبادرة اللي هي مبادرة حوار التجار. طبعا كل الشكر والتقدير لسعادة السيد نبيل كانو على إطلاق هذه المبادرة المميزة اللي من شأنها أن ليس فقط دعم القطاع الخاص أو القطاع السياحي بحد ذاته، ولكن مناقشة أطر وسبل التعاون بين القطاع الخاص وبين القطاع العام. اليوم هناك الكثير من المدعوين معنا في حوار التجار من القطاع الفندقي، قطاع الضيافة، والقطاع المعني بالسياحة بشكل عام كانوا موجودين. تم مناقشة العديد من المبادرات اللي من شأنها تعزز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، والمبادرات اللي من شأنها تعزز مكانة البحرين كوجهة سياحية رائدة ليس فقط إقليميا ولكن دوليا كذلك.
3: كان اللقاء وايد مثمر، وتم اختيار اسم اللقاء انه هو حوار التجار بدل ما نقول مؤتمر او اي شيء، والحمد لله كان التجاوب وايد مهم، واثيرت كثير من المواضيع المهمه اللي هي راح تساهم في دعم مسيره الاهتمام المباشر بقطاع السياحه.
0: باتت سلامة الملاحة الجوية وصون المرافق المدنية العالمية اليوم على المحك الحقيقي أو المحك الحقيقي لفعالية القانون الدولي في مواجهة التهديدات الراهنة.
1: اعتداءات إيرانية طالت أجهزة الملاحة الجوية المدنية في مملكة البحرين، خطوة استهدفت شريانا حيويا لكنها قبلت بحائط صد بحريني منيع من كفاءة الدفاعات الجوية لاحترافية الجهات المختصة، حيث بقيت الأجواء آمنة واستمرت حركة الطيران بسلاسة.
4: بين السماء التي تحمل يوميا آلاف المسافرين والأرض التي تراهن على الأمن والاستقرار، تقف سلامة الملاحة الجوية خطا أحمر لا يقبل المساومة.
5: تم التعامل منذ اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف أحد أجهزة الملاحة الجوية المدنية عندنا في المطار من خلال تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة والتنسيق الفوري مع الجهات ذات الصلة وشركة مطار البحرين، كونها هي الشركة اللي تدير مطار البحرين الدولي، كما باشرت الفرق الفنية المختصة بشؤون الطيران المدني في عملية تقييم الوضع

0: في البداية، وبعدين ابتدينا في الإصلاح، وتم ذي كله في أسرع وقت ممكن، بحيث أن احنا اتخذنا جميع الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة واستمرارية طبعا خدمات حركة الملاحة الجوية، مما يعني مكننا من استمرار الحركة الجوية دون أي تأثير يذكر.
1: وعندما تمتد يد الاعتداء إلى منشآت مدنية تؤدي دورا محوريا في حماية الأرواح وتنظيم حركة الطيران، فإن القضية تتجاوز حدود دولة بعينها لتصبح اختبارا حقيقيا لفعالية القانون الدولي ولمدى قدرة المجتمع الدولي على حماية المرافق المدنية وصون أمن الملاحة العالمية.
0: استمرار الرحلات الجوية وحركة العبور بصورة طبيعية يعكس الجاهزية العالية الموجودة عندنا حق منظومة الملاحة الجوية في مملكة البحرين، وفعالية خطط استمرارية الأعمال والطوارئ اللي دائما احنا يعني نحرص ان يتم اختبارها وتحديثها بشكل دوري، يأكد كفاءة الكوادر الوطنية اللي تشتغل في مطار البحرين الدولي في إدارة الحركة الجوية وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية. طبعا هذه بلا شك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، والذي يضمن سلامة وانسيابية الحركة الجوية في جميع الأوقات بلا انقطاع.
1: ومع الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجهزة الملاحة الجوية المدنية في مملكة البحرين، برزت الجاهزية الوطنية في أعلى صورها، إذ تصدت الدفاعات الجوية للاعتداءات وضمنت الجهات المختصة استمرار الخدمات الملاحية فيما واصلت الرحلات الجوية مسارها بصورة طبيعية.
0: نؤكد طبعا لجميع شركات الطيران والمسافرين أن سلامة وأمن الأجواء البحرينية تأتي في مقدمة أولويات شؤون الطيران المدني. تدار الحركة الجوية وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، مع استمرار التنسيق والتقييم المستمر مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يضمن دائما استدامة الحركة الجوية بكفاءة وأمان، ويعزز الثقة بالأجواء البحرينية في مختلف الظروف.
1: مشهد قدمت فيه المنامة درسا عمليا جسد ثبات وكفاءة مؤسسات الدولة وجاهزيتها في تحييد المخاطر ومواجهة التحديات أيا كانت.
2: برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 17 للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان دور البرلمانات في تعزيز مركزية رابطة الآسيان في التعامل مع التحديات العالمية المعقدة. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح سعادة السيد أحمد عبد الواحد قراطة أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية.
3: تأتي مشاركتنا في هذه حرص معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية ورئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية في دورتها الحالية، على توسيع مجالات التعاون البرلمانية وتعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا لما يربط البحرين بهذه الدول من مصالح مشتركة وشراكات سياسية واقتصادية متميزة على جميع ومختلف القطاعات والأصعدة. وإحنا وضحنا بهذه المشاركة أن ما تتعرض له مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من اعتداءات إيرانية آثمة وممنهجة، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتهديدا مباشر للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ولا ننسى النشيد هنا بالسياسة الدبلوماسية البحرينية الحكيمة وجهودها من خلال رئاسة مجلس الأمن في شهر أبريل الماضي وعضوية البحرين غير الدائم بمجلس الأمن للفترة من 26 و 27.

0: شنو تحركاته الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي والتي تعكس نهج المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في ترسيخ قيم السلام وتعزيز الحوار الدبلوماسي في حل النزاعات والخلافات وتسخير كافة الإمكانيات والجهود من أجل الخير وصالح البشرية.
1: هذا ودعا سعادة السيد طلال محمد المناعي نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو الشعب البرلمانية لمملكة البحرين، دعا البرلمانات الأسيوية لتبني موقف دولي موحد وحازم يرفض الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت الحيوية والمدنية ويدين سياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد المناعي خلال مداخلته في الاجتماع 17 لتجمع الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا على ضرورة إعلان التضامن مع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في مواجهة أي انتهاك لسيادتها أو مساس بأمنها واستقرارها، وأهمية توظيف الدبلوماسية البرلمانية لبناء توافق دولي يعزز احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي. وأكد المناعي أن مملكة البحرين تتبنى نهجا راسخا يقوم على نشر السلام وترسيخ قيم الحوار والتعايش والحوكمة الشاملة انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي جعلت من السلام ركيزة أساسية للسياسة البحرينية ومبدأ ثابتا في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية. أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظام التواصل والاقتراحات صوت التاجر بهدف استقبال مرئيات ومقترحات واستفسارات أصحاب الأعمال ومتابعتها إلكترونيا حتى إنجازها.
2: وأكد نبيل خالد كان ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إطلاق النظام يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة في دورته 31 انطلاقا من حرص الغرفة على تعزيز التواصل مع أعضائها والاستماع إلى مرئياتهم والعمل على تحويلها إلى مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير بيئة الأعمال. وأضاف كانوا أن نجاح الغرفة في تمثيل القطاع الخاص يبدأ بالاستماع المباشر إلى أصحاب الأعمال، وأن أفضل المبادرات هي التي تنطلق من احتياجاتهم ومرئياتهم، ما يعزز دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه. وأكد رئيس الغرفة أن ما يرد عبر صوت التاجر سيشكل أحد المصادر الرئيسة التي تستند إليها الغرفة في تحديد أولوياتها وتطوير خدماتها ومبادراتها ورفع المرئيات إلى الجهات المعنية وبلورة المبادرات والحلول العملية التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال، ما يعزز دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص ونقل مرئياته إلى الجهات المعنية. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال السيد عيسى مراد مدير إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشكاوى الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين، قال إن إطلاق نظام التواصل صوت التاجر يهدف إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، ما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم نمو المؤسسات.
3: إطلاق غرفة البحرين لنظام صوت التاجر يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة في دورته 31 انطلاقا من حرص الغرفة على تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والاستماع إلى مرئياتهم واقتراحاتهم بصورة أكثر فعالية. وصوت التاجر هي منصة إلكترونية موحدة تتيح لأعضاء الغرفة تقديم مرئياتهم ملاحظاتهم واستفساراتهم مع إمكانية متابعة الطلب إلكترونيا حتى يتم الانتهاء منهم. وما يقتصر دور النظام على استقبال الطلبات وبس، بل يهدف إلى تحويلها إلى مرئيات من أصحاب الأعمال إلى مبادرات وحلول عملية بالتنسيق مع كل الوزارات والهيئات الحكومية في مملكة البحرين.
2: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة.
1: وتابع المجلس خلال الجلسة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين. وأكد المجلس تضامن المملكة العربية السعودية وقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية فيما تتخذه من إجراءات تجاه

0: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددا على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها. أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية.
1: وجرى خلال الاتصال مناقشة أخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية.
0: وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. وناقش الوزيران ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية وما تضمنته من مزاعم باطلة بحق المملكة العربية السعودية.
1: وشدد البديوي على أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس، وهي محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها الميليشيا والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أن هذه التصريحات غير المسؤولة لن تغير من الحقائق الراسخة وفي مقدمتها جهود المملكة العربية السعودية المخلصة لدعم الشعب اليمني والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار ودفع مسار الحل السياسي وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه اليمن وشعبه. وشدد أمين مجلس التعاون على أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية الدولية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي. وجدد البديوي وقوف مجلس التعاون الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مصالحها.
0: هذا وتوالت الإدانات العربية والدولية للتصريحات والاتهامات التي وجهتها ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وما تضمنته من اتهامات لا تستند إلى أي أساس في محاولة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها الجماعة والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها واستهدافا خطيرا لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية. وجاء في الإدانات العربية والدولية التأكيد على المواقف الثابتة في التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية والتشديد على دعمها التام للإجراءات المشروعة للحفاظ على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقة

0: تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: طابت أوقاتكم أيها الأعزاء بأبلغ ما في السعادة من روعة وصفاء، وأهلا بكم صحبة عزيزة غالية على سطح محمل البحرين وطاقمه.
1: كان الكتاب القيم الذي يؤرخ لتاريخ المسرح التاريخي في البحرين من عام 1925 إلى عام 1953 للميلاد، والذي وضعه مؤرخ البحرين المتميز الأستاذ المرحوم مبارك الخاطر عام 1985، هو مرتكز ومنطلق المادة الجديدة التي طرحناها على سطح المحمل ابتداء من لقاء الأسبوع الماضي.
0: كنا انتهينا إلى أن المدارس الأهلية التي انتشرت في البحرين ابتداء من عام 1930 للميلاد قد دخلت بقوة المناخ المسرحي الذي بدأته مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق ككيان يمثل المدارس الرسمية الحكومية، حيث تم عرض مسرحي لأول مرة عام 1925 للميلاد تحت عنوان قاضي الحاكم بأمر الله، الذي يعتبر أول عرض مسرحي يراه الناس في البحرين. ثم بعده توالت العروض المسرحية مثل وفود العرب على كسرى وداحس والغبراء وامرؤ القيس في عام 1927 للميلاد، ثم أبو القاسم الطنبوري في عام 1928 للميلاد.
1: أما العروض المسرحية التي قدمتها المدارس الأهلية فنذكر منها مسرحية سيف الدولة بن حمدان التي كتبها وأخرجها الشاعر المرحوم عبد الرحمن المعاودة، وقدمها عام 1931 للميلاد في مدرسة الإصلاح بمدينة المحرق والتي تعود ملكيتها له. أما في مدينة المنامة فقد قدم الشاعر المرحوم إبراهيم العريض في مدرسته الأهلية ومن تأليفه مسرحية ومعتصماء عام 1934 للميلاد.
0: بجانب ما ذكرناه، فإن ما كان يلفت النظر حيال تلك المدارس الأهلية أنها كانت تسد فراغ

0: فراغاً هائلاً أثناء العطل الصيفية الرسمية للمدارس الحكومية، حيث وجدناها في الأربعينات والخمسينات تغص بطلاب مدارس الحكومة في تلك العطل.
1: ومما سبق يتبين لنا ما للمسرح المدرسي بشقيه الحكومي والأهلي من بعض الظواهر الإحداثية المصاحبة. من ذلك مثلاً أن تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الأهلية في ذلك الوقت بمثابة مادة أساسية ضمن المنهج، خاصة في مدرسة الشاعر المرحوم إبراهيم العريض الذي بحكم إجادته للغة الإنجليزية وضلوعه في قواعدها وتركيباتها اللغوية قد ألف مسرحية بالإنجليزية تحت عنوان ويليام تيل، قام طلاب مدرسته بتمثيلها تحت إشرافه، مما يعني أن المسرح في البحرين كان له نصيب في إشاعة اللغة الإنجليزية في البلاد.

0: لما كان ذلك المسرح خاصاً بالذكور إدارة وتمثيلاً ومشاهدة، فهل كان هناك نصيب للإناث فيه؟ الذي لم يختلف عليه اثنان ممن تحرين منهم عن ذلك المسرح من أولئك المعمرين الذين أبصروا وعايشوا البدايات الأولى للمسرح في البحرين، أنه كان للنساء ليلة أو ليلتان خاصتان بمشاهدتهن لأي مسرحية تعرض، وأن هذا التخصيص لم يكن ليعمل به في مسرح المدارس الحكومية، وإنما ابتدعته مسارح المدارس الأهلية.
1: غير أن هذا الابتداع لم يكن ليسد نقصاً آنذاك من حاجة العنصر النسائي المشاهد، ولم يكن ليزيل كل الحراجة التي يشعر بها ذلك العنصر المشاهد من نساء ذلك الزمن في البحرين. لذلك فقد كانت هناك رغبة نسوية في محاولة استحداث مسرح نسوي، لكن هذه الرغبة لم تكن لتطل برأسها لعدم وجود تجمع نسوي آنذاك يقوم بمبادرة تنفيذها.
0: ولما كان هذا التجمع النسوي موجوداً آنذاك في مدارس البنات ومقصوراً عليها، فقد نبتت فكرة المسرح النسوي فيه. ومع أن هذه المدارس كان قد افتتح بعضها في عام 1928 للميلاد كالمدرسة الخليفية للبنات بالمحرق، التي هي الآن مدرسة خديجة الكبرى بمدينة المحرق، والمدرسة الخليفية بالمنامة التي هي مدرسة عائشة أم المؤمنين الآن بمدينة المنامة.
1: إلا أن التجربة المسرحية بمثل هذه المدارس كانت قد تخلفت كثيراً عن مدارس البنين، لكنها حين جاءت على أثر تغيير جذري في البيئة المدرسية وفي المعلمة المربية. فقد حدث عام 1938 أن انتقلت مدرسة خديجة الكبرى بمدينة المحرق من مكانها القديم بحي زياينة إلى مقرها الحالي بحي الشيوخ بالمحرق الآن. وبالطبع وقد تهيأ لها مبنى جديدا وفناء كبيرا أن تتمكن مديرتها وفيقة صواف التي جاءت حديثا من لبنان إلى البحرين لإدارتها من استحداث أنشطة تربوية وثقافية كان من غير الممكن استحداثها في المبنى القديم. وعن الأستاذة وفيقة نورد المعلومة التالية:
0: الأستاذة وفيقة صواف المعروفة بوفيقة ناير كانت مشرفة تعليم البنات منذ أربعينيات إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، ثم أصبحت مديرة تعليم البنات في البحرين حتى وفاتها في 17 من شهر سبتمبر عام 1966 للميلاد.
1: كان من أهم تلك الأنشطة الثقافية والفنية نقلة كبيرة وجديدة في مجال فعاليات تلك الأنشطة، وفي مجال لم يعرف من قبل بين الأنشطة الثقافية في محيط مدارس البنات في البحرين. ذلك المجال هو مجال المسرح المدرسي النسوي، ففي موسم العام الدراسي 1988

1939 و1939 كانت المديرة وفيقة وراء إعداد مسرحية باسم الوصي الخائن لتمثل على مسرح مدرسة خديجة الكبرى بمدينة المحرق كباكورة عمل مسرحي مدرسي كامل.

الشيخ لولو بنت محمد بن عبد الله الخليفة رائدة لامعة من رائدات النهضة النسوية في البحرين، حيث قامت هي ومجموعة من نساء البحرين القديرات بتأسيس ناد للسيدات في المنامة عام 1953 للميلاد، ولظروف طارئة تخلت عنه لتعود وتسهم بقوة في الحركة النسائية، ولا تزال في أوج نشاطها، وهي الآن رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة. هذه السيدة الأصيلة الكريمة تقول كمشاركة فاعلة في النشاط الثقافي والفني في معرض حديثها عن المسرح المدرسي النسوي في البحرين يوم أن شاركت فيه كطالبة إذ ذاك، تقول هذا القول الذي هو شهادة.

إن مجيء المدير وفيق صواف إلى البحرين لإدارة مدرسة خديجة الكبرى أحدث تغييراً جذرياً في أنشطة المدرسة التربوية والثقافية إلى الأحسن. وكنت إذاك طالبة بالمدرسة، فلما كان موسم 1938-1939 الدراسي أعدت لنا مديرتنا وفيقة مسرحية بعنوان الوصي الخائن، ووزعت علينا أدوارها، وكان نصيبي الدور الرئيسي فيها ويحمل اسم الأمير خالد، بينما أعطت لأختي حصة دوراً آخر يحمل اسم ضرار وهو أخ لخالد. أما مضمون المسرحية فيدور حول الوصية والإخلاص في تأديتها، وبشيء من التفصيل هو أن بطلها خالد وهو ذو شأن في قومه يقرر مغادرة وطنه للدفاع عنه ضد أعدائه، ويستخلف أخاه ضراراً في أهله وماله وولده ويوصيه بهم، لكن الأخ يفرط في الحفاظ على الأمانة فيخون الوصية ويستولي على كل ما اؤتمن عليه ويهين أهل الموصي ويسلب حقوقهم. هذه المسرحية تعتبر باكورة العمل المسرحي المدرسي النسوي في البحرين، وقد حضرت حفل عرضها الأول الشيخة عائشة بنت راشد الخليفة عقيلة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة حاكم البحرين آنذاك، وجملة من عقيلات علية القوم، وجمع من المشاهدات من ذوي الطالبات والهيئة التعليمية النسوية. وقد حصلت المدرسة بسببها على تبرعات رصدت لصالح الطالبات الفقيرات بالمدرسة نفسها وبمدارس البنات في البحرين التي كان عددها آنذاك لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. إني لا أذكر جيداً أن من بين زميلات الطالبات الممثلات أسماء لا تنساها الذاكرة، كان من بينهن أختي حصة محمد عبد الله الخليفة وفاطمة الفايز وسكينة القحطاني وفاطمة الزياني وأخريات من المحرق والمنامة، نسيت أسماءهن. بعد مسرحية الوصي الخائن وفي موسم العام الدراسي 1939-1940 قامت مدرسة خديجة الكبرى بعرض مسرحية أميرة غسان، وقد قمت أنا وبعض زميلاتي الطالبات ممن ذكرتهن

سابقاً بالتمثيل فيها. بعد ذلك تتالى عرض المسرحيات المدرسية النسوية في كل من المنامة والمحرق، وخاصة في نهاية كل موسم مدرسي.

تلك شهادة معاصرة من واحدة عايشت البدايات الأولى للمسرح المدرسي النسوي، فقد كانت صاحبتها طالبة بمدرسة خديجة الكبرى بالمحرق إبان ثلاثينيات القرن العشرين، وشهدت الأنشطة المدرسية وشاركت فيها قبل أن تتم أول تجربة مسرحية مدرسية نسوية كاملة كالتي عرضت في عام المدرسي 1938 و1939 للميلاد باسم مسرحية الوصي الخائن، ثم شاركت في مسرحيتين أخريين هما دعد أميرة غسان وسلمى، ولكنها تركت المدرسة مع بداية الأربعينات بعد أن نالت منها المستوى الابتدائي، إلا أنها واصلت تثقيف نفسها لدرجة أنها اليوم من أجل الرائدات المثقفات الأول، ولا تزال للعمل الاجتماعي التطوعي في البحرين والخليج، ومن تلك اللواتي لا يستطيع أحد تقدير تكريمهن غير خالقهن.

0: شهادة أخرى تأبى إلا أن تكون دليلاً دامغاً على دور المرأة التنويري في البحرين، ذلك وبينما كانت الشيخة لولوة وزميلاتها في مدرسة خديجة الكبرى مثل المدرسة لطيفة الزياني والطالبات الأول بالمدرسة كلولوة أحمد الدوي وحصة علي العبيدلي وسبيك هاشم وغيرهن يعملن في خدمة مجتمعهن عن طريق الأنشطة المدرسية، كانت هناك ثلة واعية من مدرسات وطالبات مدرسة عائشة أم المؤمنين بالمنامة يعملن في نفس الاتجاه، منهن رائدات في العمل الاجتماعي قبل 40 عاما أو أكثر كالسيدات عائشة يتيم وفائق المؤيد وفاطمة العوضي وعائشة الفايز وسنية أدهم، غير أن واحدة من هؤلاء الرائدات في كل من مدينة المنامة والمحرق والحد والرفاع حيث توجد مدارس لتعليم البنات آنذاك تنبهت مبكرا إلى أنه من المسلمات أن يضيع بالفقد والنسيان ذكر تلك الأنشطة والفعاليات الفنية التي صاحبت البدايات الأولى لنشأة التعليم النظامي للبنات في البحرين منذ عام 1928 للميلاد، فسجلت ذكرياتها عنها إن لم يكن بصورة مجزية فلا أقل أن يكون إسهاما ربما يكون وحيدا لم يزاحمه آخر فيما نعرف حتى الآن. هذا الإسهام قامت به طالبة من 30ات القرن 20 هي المرحومة السيدة سكينة محمد القحطاني، التي تقول في معرض سجل ذكرياتها منذ كانت طالبة عام 1930 للميلاد حتى تقاعدها عن العمل عام 1975 للميلاد:
1: أنا التحقت بهذه المدرسة خديجة الكبرى بالمحرق عام 1930 للميلاد.

0: بما أننا معنيون هنا بالحديث عن البدايات الأولى للمسرح المدرسي النسوي وما قدمه من فعاليات فنية ومسرحيات طلابية مهيئة لمجيئه، فلنستمع إلى السيدة سكينة القحطاني تحكي لنا من سجلها في باب أعمال المديرة الأولى ثم الثانية لمدرسة خديجة الكبرى، حيث تقول:
1: أول مديرة عينت لهذه المدرسة هي الأنسة فاطمة البياتي، وهي سورية الأصل، واستلمت المدرسة كمديرة لها في عام 1928. وأول مدرسة عينت للتدريس في المدرسة هي المرحومة السيدة لطيفة يوسف الزياني. لقد عملت المديرة فاطمة البياتي في هذه المدرسة سنتين فقط، وليس لها نشاط يذكر، ثم رجعت إلى ديارها، ثم أتت بعد ذلك الآنسة عريفة سوبرة، وهي لبنانية الأصل، واستلمت المدرسة كمديرة لها، وأختها خانو زادة كمدرسة، فأصبح في المدرسة مديرة ومدرستان.
0: تحت عنوان أعمال المديرة عريفة، كتبت السيدة سكينة القحطاني رحمها الله في سجلها تقول:
1: قد كان للمديرة نشاط لا بأس به، فهي في كل سنة تعمل معرضاً للأشغال اليدوية من عمل الطالبات، وتعرضه في صفوف المدرسة الثلاثة، وتقيم حفلاً موسمياً في نهاية السنة الدراسية تدعو إليه أهالي الطالبات وبعضاً من الشيخات للحضور في المدرسة للمشاهدة. ويقام الحفل في إحدى الأمسيات، حيث يبتدأ بتلاوة آي من الذكر الحكيم تتلوه طالبة من الطالبات. بعد ذلك تخطب مديرة المدرسة وتحيي الحاضرات من المدعوات كما هي العادة المتبعة الآن في الوقت الحاضر، ثم تلقي الطالبات بعضاً من القصائد الهادفة. وأذكر القصائد التي ألقيت في ذلك الوقت، وأذكر أيضاً القصيدة التي ألقتها الشيخة لولو محمد الخليفة، وهي تصف أنواع الزهور، وتقوم الطالبات فيما بينهن بالمحاورة كالمقارنة بين القرية والمدينة، وبين العلم والجهل، وبين الماضي والحاضر، إلى غير ذلك مما يستوعبن حفظه. وكانت تلك الناشطات على قدر مستوى الطالبات العلمي والثقافي، لأن الثقافة لم تزل في البداية والعلم لم يزل حديثا. وممن أذكر أن الطالبات اللواتي كنا معي في الفصل الثالث الابتدائي كان عددهن 13 طالبة، بعضهن أحياء أطال الله في أعمارهن، والبعض الآخر التحق بالرفيق الأعلى، وهن شيخ علي هجرس، رقي محمد الزياني، فاطمة يوسف الزياني، عايش يوسف الزياني، لولو أحمد الدوي، مريم أحمد الزياني، حصة علي العبيدلي، سبيتشة هاشم، رقي عبد اللطيف، أمنة عبد الرحمن الزياني، موزة يوسف فخرو، سلامة مبروك، ودول محمد الإخلاصي. وفي عام 1933 ازداد عدد الطالبات في المدرسة، ولهذا زيد صفاً واحداً، وكان مبنى المدرسة لا يستوعب أكثر من 4 فصول.

بقيت المدرسة في هذا البيت، المبنى القديم لمدرسة الهداية للبنات بالمحرق، 10 سنوات حتى عام 1938. ومن ذلك التاريخ

0: نقلنا إلى المدرسة الجديدة خديجة الكبرى، وفي نفس السنة عينت السيدة وفيقة صواف رحمها الله مديرة للمدرسة، وهي أيضا من لبنان الشقيق. وفي الحقيقة أنها مربية جيدة صالحة لتربية جيل. وفي بداية المدرسة الجديدة كانت هي مربية فصلنا، وهو الفصل الرابع. أما أنا فقد بقيت فيه 5 شهور، ثم عينت مدرسة أنا وزميلتي المرحومة شيخة علي هجرس.
1: تستطرد السيدة سكينة القحطاني فتذكر في سجلها كثيرا من التفاصيل الدقيقة عن نشاط مدرسة خديجة الكبرى التربوي والعلمي والفني، وتستمر في ذلك حتى تصل إلى ما نهدف إليه من رصد بدايات المسرح المدرسي النسوي، فتقول في ذلك:
0: بعد افتتاح المدرسة خديجة الكبرى ب6 شهور على وجه التقريب، أقمنا حفل شاي على الطريقة الأوروبية، وقد حضرت كل السيدات المدعوات في عصر ذلك اليوم من الموسم الدراسي 1938-1939. ثم بعد تناول المأكولات وشرب الشاي، تجولت النسوة في فصول المدرسة لمشاهدة معرض الأشغال اليدوية الذي عرض في الصفوف. وبعد انتهاء الحفلة والمعرض بأيام قلائل، قامت المدرسات وبعض الطالبات بتمثيل رواية الوصي الخائن، وقد دعي لمشاهدتها أهالي الطالبات من السيدات والشيخات. كان دوري في هذه الرواية دور والدة ولي صبيان وابنة واحدة. كان زوجي قد دعاه داعي الجهاد فذهب إلى جبهة القتال، وترك أخاه وصيا علينا ليقوم برعايتنا حتى رجوعه من الحرب، ولكن أخاه خان الوصية واضطهدنا وباع كل ما لدينا من أثاث البيت وغيره في المزاد العلني، وتركني وأولادي لنتضور جوعا وتحطيما إلى أن من الله علينا برجوع زوجي من الجبهة سالما غانما. وهذا هو مغزى الرواية.

0: حين تنتهي المرحومة السيدة سكينة القحطاني من حديثها في سجلها الموجز عن البدايات الأولى للمسرح المدرسي النسوي في البحرين، بعد أن جاءت بنماذج مما قامت به مدرستها خديجة الكبرى من أنشطة تربوية وفنية، لا يفوتها أن تضع قائمة صغيرة بأسماء المسرحيات التي عرضتها مدرستها وشاركت هي فيها، وهي حسب التسلسل التاريخي كالآتي:
1: مسرحية الوصي الخائن في عام 1938، مسرحية دعد أميرة غسان في عام 1939، بر الوالدين في عام 1940، سلمى في عام 1941، وفاء العرب في عام 1943.

تلك شهادة اقتطفنا مضمونها مما كتبته المرحومة السيدة سكينة القحطاني في سجلها الموجز عن تعليم البنات في البحرين. ومثل هذه الشهادة تثري جانبا من مقدمتنا عن المسرح التاريخي في البحرين، فتريد

هنا كيف كانت فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية والمسرحية النسوية منذ أوائل الثلاثينات منوطة أيضا بمدارس البنات، كما هو الحال بمدارس الذكور آنذاك، وكيف كانت تلك الأنشطة متوقفة على همة وحيوية المديرات والمدرسات والطالبات معا. ولن نقوم هنا بالتعقيب على ما جاء في هذا الجزء من مضمون شهادة السيدة سكينة القحطاني، فما يخصنا هنا هو حديثها القصير عن المسرح المدرسي النسوي في البحرين. أما حديثها عن تعليم البنات فيها فله مجال آخر حين نتمكن من ذلك إن شاء الله.

0: أوائل الأربعينات أو بالتحديد في 13 من شهر مارس عام 1940 للميلاد، استطاعت المدرسة الخليفية للبنات بالمنامة ولأول مرة أن تدشن مسرحها النسوي بعرض مسرحية فظائع الطليان التي اقترفوها في ليبيا.
1: وبغض النظر عن كون المسرحية قد عرضت للنساء فقط واستمر عرضها أياماً، إلا أنها تمثل لأول مرة في مجال التجربة المسرحية في البحرين معالجة لقضية شعب عربي مسلم قدر له أن يقع تحت براثن الاستعباد الإيطالي.
0: ومع أن المسرحية كانت محاولة للخروج عن الخط التاريخي والاقتراب من قضايا العصر، إلا أنها لم تخرج عن خط معالجة قضية من قضايا الشعوب الإسلامية حينها.
1: ثم جاءت التجربة المسرحية النسوية الثانية حين عرضت المدرسة الخليفية للبنات بالمحرق مسرحية بر الوالدين في شهر مايو عام 1941 للميلاد. ومع أن عرض هذه المسرحية محاولة للابتعاد عن خط المسرح التاريخي

0: التاريخي إلا أنها أكدت هويتها الإسلامية الإصلاحية المتميزة في معالجة قضايا اجتماعية أساسية في المجتمع البحريني المسلم. ولقد علقت جريدة البحرين على المسرحية فقالت:
1: أما موضوع الرواية فكان اجتماعياً يعالج ناحية مهمة جداً من النواحي التي أمر بها القرآن الكريم، ألا وهي محبة الوالدين واكتساب رضاهما وإثارهما على كل شيء في الوجود من مال وعقار وتجارة. وقد تركت هذه الرواية الأثر الحسن في نفوس المشاهدات، ثم عادت هذه المدرسة فعرضت ابتداء من 16 من شهر أبريل عام 1942 للميلاد مسرحيتها الجديدة الرائعة ليلى بنت النعمان والأكاسرة، وهي مسرحية ذات 5 فصول، وقد رصدت المدرسة ريعها لصالح جمعية مساعدة اليتيم بالمدرسة. لقد حصلت ممثلاتها وهن طالبات بالمدرسة على جوائز نقدية تشجيعا لهن وتقديرا لجهودهن في أداء المسرحية. لقد نشرت جريدة البحرين في العدد رقم 165 الصادر في 26 من شهر أبريل عام 1942 للميلاد وصفا دقيقا للمسرحية بقلم إحدى المشاهدات، وعقبته بنشر كلمة مديرة المدرسة عنها، وسنثبت نص الوصف والكلمة كوثيقتين تعززان قوة وجود المسرح النسوي المدرسي وتؤكدان حيوية حركته ولون اتجاهه، هذا اللون الذي تميز كثيرا بصبغة التاريخ الإسلامي. أما النصان فهاهما كما ورد بجريدة البحرين: أولا حول رواية ليلى بنت النعمان بقلم إحدى المشاهدات الفاضلات التي كتبت في ذلك الوقت، تقول:
2: هي رواية عربية موضوعها حرب وقعت بين العرب والفرس، والغاية منها إظهار شهامة العرب وتمسكهم الشديد بالمحافظة على أخلاقهم وعاداتهم وحماية أعراضهم وأنسابهم، وهي ذات 5 فصول. قامت بتمثيلها معلمات المدرسة الخليفية للبنات بالمحرق مع نخبة من الطالبات مساء الأحد الواقع في 9 من ربيع الثاني لعام 1361 للهجرة الموافق 16 من شهر أبريل. لست أريد في هذه الكلمة أن أطنب في النظام الذي تجلى في هذه السهرة الساحرة، ولا أن أرتل آيات الحمد والثناء للعناية الكبرى التي تبذلها المديرة المدبرة والمعلمات الفاضلات في تهذيب نفوس فلذات أكبادنا وتثقيف عقولهن والأخذ بأيديهن للسير في معارج الرقي والتقدم. ليس هذا الذي يحدوني للكتابة في هذا الموضوع، لأنه ظاهر جلي يخلب الألباب ويبهر الأنظار. فمن معلمات انتشرن في باحة المدرسة بثيابهن البيضاء المتجانسة ووجوههن الطافحة بالبشر يستقبلن الوافدات على المدرسة لمشاهدة التمثيل، إلى فتيات زانهن الأدب وجملهن الوقار يسرن في الساحة كالغزلان، إلى مسرح زينته أيدي الفنانات فجعلته فتنة الناظرات، إلى تمثيل رائع وأناشيد بديعة مطربة وتوقيع يستفز النفوس. هذا هو السحر الحلال. هذا وأمثاله من مظاهر الجمال المدرسي يستهوي النفوس ويدعو للإطمئنان إلى المستقبل. وفي اعتقادي أنه لا يحتاج إلى إقامة الدليل على وجود الشمس في 4 النهار إلا من طمس الله على بصيرته لا بصره فحسب، فأعمال المدارس في حقل الثقافة مما تثلج له الصدور وتطمئن الأفئدة. إنها لرواية جميلة زانها إتقان الممثلات تمثيل أدوارهن، فكن موضع إعجاب الحاضرات وفيهن عقيلات الأمراء والأعيان وكثيرات

من فاضلات الوطنيات والأجنبيات. إن أجمل ما في هذه الرواية المؤثرة الغاية النبيلة التي مثلت من أجلها، والهدف الذي ترمي إليه الغاية من تمثيل هذه الرواية المختارة، من أشرف الغايات التي تفتخر بها العاملات في حقل التهذيب والتثقيف، لأنها ترمي إلى جمع مساعدة مالية عن طريق شريفة لأيتام البحرين. بعد أن أخنى الدهر على كثير من العائلات فأعجزهن عن إعداد أقواتهن، فضلاً عن تجهيز أبنائها وبناتها بما يلزم لهم ولهن من الحاجيات الضرورية، دع النظر إلى الأمور الكمالية. أفلا تستحق البديرة الحكيمة مدبرة هذا العمل الجليل، والمعلمات الفاضلات القائمات بإظهار هذا المشروع النبيل إلى حيز الوجود كل شكر وكل إعظام وإجلال؟ بلى، فالعقل والمنطق يقضيان بشكر المحسن على إحسانه، لا تشجيعا له على المضي في عمله فحسب، بل ليندفع غيره من الناس إلى الاقتداء به ومنافسته في عمل أكبر منافسة شريفة تعود على المجتمع بالخير والبركة. فإن تجويد الأعمال ناتج في أكثر الأحوال من أمثال هذه المنافسة الشريفة التي ترمي إلى خير المجتمع.

وهنا أمر لا يجب أن نمر به مر الكرام دون أن نشير إليه ولو بكلمة موجزة. ذلك هو الأثر التهذيبي الذي تتركه أمثال هذه الروايات في ثقافة الطالبات وما تطبعه في ذاكرتهن، ففيها لغة وفيها أدب وفيها أخلاق تغرس في النفوس حب الخير والاندفاع في تحقيقه، وتدفع بفتيات اليوم أمهات رجال المستقبل إلى العمل على كشف حجب الجهل عن العقول وتحقيق المثل العليا لهذه الأمة التي عقها بعض بنيها وقصروا في واجباتهم نحوها. إننا في البحرين في حاجة ماسة إلى أمثال هذه المديرة الحكيمة والمربية الممتازة التي جنت من ثمار التعليم أينع الثمار، فجاءتنا بمجموع ثقافتها واختباراتها تغرس في نفوس بناتنا ما ترى أن المجتمع في حاجة إليه، فشكرا لها ومرحى لبنات تعمل على تغذيتهن بنتاج عقلها وجميل حكمتها. التوقيع مشاهدة.

0: تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان لقمان الحكيم يقول: اللهم لا تجعل أصحابي الغافلين الذين إذا ذكرتك لم يعينوني، وإذا نسيتك لم يذكروني، وإن أمرت لم يطيعوني، وإن صمت أحزنوني. قال بعض الحكماء في الإنفاق في سبيل الله: أجود الجود من جاد بالموجود، أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره. الإسلام أعلى والله أغلى، ونفقتك في سبيله لا تبلى. أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا، وأفقر الفقراء من كان الحرص عليه أميرا. والإنفاق رائد المحبة. إنه فعل قاس أن تطلب من شخص بلا حذاء أن يربط حذاءه بنفسه. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
0: لا تهتم بسرعة العمل بل بجودته، لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه، بل ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه. أفلاطون.
2: ما خط القلم.
0: رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا وثبت حجتنا، وسدد لساننا واهد قلبنا، واسلل سخائم صدورنا.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم
1: ما خط القلم.

0: بين المدن والأشجار علاقة، كما بين المد والجسر علاقة، بين الحاضر والماضي علاقة، وكذا بين القاتل والمقتول علاقة. نتحد معا ونفترق معا، ويبقى لوصلنا وفراقنا علاقة.
1: الليلة أعلن انتحار البطيء السمج، أعلن فصم العلاقة بين المسميات وأضدادها، بين المفردات وتجريدها. لا، لا علاقة. وأبقى أقول لك إن في انتحار البطيء انتصار، وفي دم جسر كما في حبي النهر والعلاقة.

وتجن الكلمات وتهدر الحروف في أذني وأرفض. قد حددت معنى الانتحار، كذبت، لم يكن هناك انتحار ولا انتصار. الآن لن تمر هدرا تلك العلاقة، الآن تنتحرين تكذبين بين الجسر والنار، أيما علاقة.

من جديد تقف، تسخط، ترفض. أعلن بصمت الرضوخ لك للعلاقة، كما بين الحياة والموت علاقة، هكذا لحبنا لجنوننا علاقة. من جديد نجري خلف خطانا، نركض خلف ظللنا، هكذا تعودنا حفظ المعكوس، والناس لا يفهمون الموت في الحب المهووس. من جديد نبدأ، نكسر المرايا ونطلق الزفرات، ونعلن أن بين العلاقة والعلاقة ألف علاقة.

0: البحر يهرب من عيني، تشربين، المدينة تسقط من يدي تحملينها، البركان يثور من سخطي تسكنين، جنازتي قيثار وصوتك الألحان.
1: معنى أن نحب، أن نفنى، أن نكون فوق مستوى الأفعال والكلمات، فوق الأدب. معنى أن نحب، أن نشقى، أن لا نستقر، أن نمعن الهرب إلى مملكة الرب. معنى أن نحب، أن نعرى، أن نكون في مستوى الحب، أن ندرك ما هو الأرب.

0: سراب وهباء، نزيفي صرخة إنسان، جراحي كبرياء. معنى أن أحب أن أفنى، أن أتلاشى في مملكة الرب.
1: قد مضغنا الصمت بكلام كثير لعله أجوف، لكن الصمت هضم كل الكلام. قد صارت لكنة حروفنا فوهة مسدس، ونقاطنا شرايين جافة. قد صار الكلام مهنة، فماذا لو كسدت أسواقها؟ ماذا لو تعلمنا لغة أخرى تضاهي لغة الصمت؟
0: هو ذا الصمت يحولنا من جديد إلى فراغ في العدم. هو ذا الصمت يلدغنا بالعقار ويلسعنا بالإبر، نسكت بعد أن أعيان الألم.
1: نصحو من جديد، ننتهي من رعب السكينة لنغرق في رعب الضياع.

تصبح أهدابي كحبل من مسد، وأرقب السماء تلعقني السماء، أحلامي

قد أضنان الفكر وما زلنا نلوك الصمت في محاولات جادة، وكأن انتظارنا في أوج انتظارنا حين تغب العاصفة. نهيئ أنفسنا لفرح الرحيل، لكننا وفي كل مرة نقتل الصمت ونزرع سكاكين حروفنا في كلمات من صلب.

أعددنا لكل مساء حلة، وطرزنا رسومنا لكل حلة، ووشمنا وجوهنا سلاما فوق الحيطان، وحلمنا بالأعياد بمواسم الخواتم والتيجان، وبقينا فوق قبة المساء ننتظر موعد الطوفان.

النافذة لا تزال مشرعة، وأنت كالجدار أمامها واقفة، وجهك وأنا نرنو نحو الشوق، والدنيا أبدا تسير إلى الغروب. في قمة الأمل هناك كوة، تقول الريح منها إني آتي، ونحن الريح والقافلة، ويأتي الغروب وتسكن الريح وتهدأ القافلة.

أحياناً أبكي بلا دمع، أتكلم بلا صوت، تشرب دمعي شمس أيار ويختلط المطر بتراب البشر، لكني دوماً وحدي أبكي، وحدي أصلي، وحدي أتعبد، وأبقى دوماً وحدي. من الهباء أن أحدث أحداً، من الهباء يرتفع جسد الشمس، من الهباء ألا أبكي، من الهباء ألا يجيء المطر بجذور الشجر.

دوما وحدي، أبكي، أصلي، أتعبد، أفكر، وعندما أقرر الضحك يهزأ مني البشر.

0: منحتني عن سابق إصرار وتصور نعمة الوحدة، فأعطيت وجهك للصمت، تركت لك لفكرك حرية التصرف، فاصطدمت مثلي بجدران الوحشة، فأصبحنا اثنين. اصطادك يا طفلتي فخ التفرد، فهيهات هيهات ألا تبكي وحدك، وهيهات هيهات أن يفهمك البشر.
1: لأيامي رائحة فريدة مضمخة بعطر السماء، والوحدة في عيني خضرة وماء. الإيمان لا يخشى الحيرة كما الغابة لا تخشى الظلام، ولأنني لا أستسلم لما أراه وأسمعه، فإنني أجد نفسي خارج أسوار البشر. ها أنا ذا ألبس عباءة الريح، أرتدي حرية تنفس التراب. أحب الوحدة، أحب الوحدة لأنها فعل إيمان، لأنها قوة ترفعني إلى حيث لا أحقاد، لا آلام، لا سأم.
0: كلما مرت سحابة أحسست وجودك فيها، صوتها الرعد وصوتك السكينة، وعندما عرفت الخوف سقطت علي كالحنان كالمطر. أحسك يا طفلتي المتصوفة خيمة في وجه السماء مشرعة، أوتادها في الفضاء. أراك في الجنة، تحيطك أوراق الزيتون ويغمرك النور.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بمفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمستويات.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية. تعلن القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة

0: الولايات العامة أن كافة أسلحتها وحاجاتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة،
1: وتم خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والهجمات الممنهجة على البنى التحتية والمنشآت الحيوية والمدنيين الآمنين، وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على حرية وسلامة الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي والجهود التي تبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء الموضوع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة،
0: وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي ومواصلة التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز التعاون الخليجي المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحضور سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة والسيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، دشنت غرفة تجارة وصناعة البحرين مبادرة حوار التجار أولى جلساتها المخصصة لقطاع السياحة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
1: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن تخصيص أولى جلسات مبادرة حوار التجار لقطاع السياحة والضيافة يعكس المكانة المتنامية التي يحظى بها القطاع ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدة بمبادرة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدة أن هذه اللقاءات تشكل منصة مهمة لتبادل الأفكار والاطلاع على المستجدات وبحث الفرص بما يسهم في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لنمو القطاع السياحي.
0: دعا سعادة السيد طلال محمد المناعي نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو الشعب البرلمانية لمملكة البحرين، دعا البرلمانات الأسيوية لتبني موقف دولي موحد وحازم يرفض الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المنشآت الحيوية والمدنية ويدين سياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد المناعي خلال مداخلته في الاجتماع 17 لتجمع الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا على ضرورة إعلان التضامن مع الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا في مواجهة أي انتهاك لسيادتها أو مساس بأمنها واستقرارها، وأهمية توظيف الدبلوماسية البرلمانية لبناء توافق دولي يعزز احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي. أطلقت غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظام التواصل والاقتراحات صوت التاجر بهدف استقبال مرئيات ومقترحات واستفسارات أصحاب الأعمال ومتابعتها إلكترونيا حتى إنجازها.
1: وأكد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إطلاق النظام يأتي ضمن أولويات مجلس الإدارة في دورته 31، انطلاقا من حرص الغرفة على تعزيز التواصل مع أعضائها والاستماع إلى مرئياتهم والعمل على تحويلها إلى مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير بيئة الأعمال. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة،
0: وتابع المجلس خلال الجلسة مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين. وأكد المجلس تضامن المملكة العربية السعودية وقوفها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددا على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري.

0: بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها. أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية.
1: وجرى خلال الاتصال مناقشة أخرى المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية.
0: وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. وناقش الوزيران ضرورة العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية وما تضمنته من مزاعم باطلة بحق المملكة العربية السعودية.
1: وشدد البديوي على أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس، وهي محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها الميليشيا والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.
4: دلوقتي زي الهوى، كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. طبعا هتقولها معايا الفرقه المسيه بقياده الاستاذ احمد فؤاد حسن.

واحنا في

Yeah.

من الاول صعب.

We'll be right back.

Hey!

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

أشكي لوحدي، اسهر سلي.

0: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: معلومة علشانك.
1: الخبز الأبيض يعتبر أكثر أنواع المخبوزات الفقيرة بالألياف الغذائية اللي يحتاجها الجهاز الهضمي لتفكيك وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ويسبب تناوله العديد من المشاكل الصحية اللي نجهلها أو نتجاهلها، أبرزها زيادة نسبة دهون البطن، رفع مستويات السكر في الدم، زيادة الجوع خلال اليوم، والجديد اللي توصلت له أحد الدراسات أنه يحفز على الإصابة بالاكتئاب، الأمر المرتبط بالأطعمة المرتبطة بالكربوهيدرات المعالجة وغيرها من المشاكل الثانية. فاستبدال الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة يجنبنا التعرض لجميع هذه المشاكل، ويمد الجسم بالفوائد اللي يحتاجها من النشويات والألياف.

الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة للحب والأمان، مساحة للحرث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة، ودائما أتابعها في هذه الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير، يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟ ويا ريت تعطيني يعني طريقة شلون ممكن أنا أقيها من الإصابة مرة ثانية، لأن بدا الموضوع يزعجني وفعلا يسبب لي عقدة ويحسسني بالتقصير كأم، يا ريت تفيديني.
4: شكراً على سؤالك، اللي هو يعتبر موضوع جداً شائع حق أي أحد عنده طفل أو طفلة في سن المدارس. طبعاً أول شيء خليني أقول لك، ما بيش تحسين بالذنب إنه لأن بنتك صادها قمل مثلاً، فهاي لها علاقة بقلة اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعاً يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جداً مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة شيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم أن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الرأس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الرأس وعادة أطفال وايد. النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعاد العلاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعاد العلاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعره شعره، وإذا في أي شيء لاصق في الشعره اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد ممكن تعاد الكرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعا الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جدا، أن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو، يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائيا تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: نرتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
0: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.

أقاليم من عمق التاريخ. القدس، زهرة المدائن، بيت المقدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مدينة قيل إنها أول ما كان على هذا الكوكب. ويكفي أنها خلال سيرتها جمعت الناس بمختلف مللهم ونحلهم وثقافاتهم المتعددة لترسم لنفسها فسيفساء الحضارة والتاريخ. مدينة السلام ومهد الرسالات وملتقى البشر، إنها مملكة السماء. بين جنباتها كانت السيدة مريم العذراء عليها السلام وقفت لربها مطيعة راكعة ساجدة، وقبلها وقف أنبياء ورسل يبلغون رسالات الله إلى الأمم. في ضواحيها ولد السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وعاش فيها ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى أن رفعه الله إليه، فهو عنده إلى أن يشاء له سبحانه بالنزول في آخر الزمان. إليها كان مسرى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى بيت المقدس توجه النبي في صلاته بأمر ربه أول مرة، وفي بيت المقدس صلى بالأنبياء جميعهم قبل أن تستقبله سماء الله استقبالا يليق بمقامه السامي صلى الله عليه وسلم. هذه الدقائق التي نحن بصددها لن تكفي لنتكلم عن أقدم مدن الأرض، ولكنها نبذة يسيرة نحاول من خلالها أن نجمل أهم ما يتعلق بهذه المدينة.

التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى 1500 قبل الميلاد، حين أسسها اليبوسيون الذين نزحوا مع الكنعانيين من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، واستمروا فيها حتى مجيء بني إسرائيل إليها في 12 قبل الميلاد بقيادة نبي الله داود عليه السلام. وأول اسم ثابت حسب ما ذكرت مصادر التاريخ لمدينة القدس كان أور سالم، وذلك نسبة إلى ملكي صادق الملك اليبوسي الذي كان محبا للسلام. وكلمة أور تعني بالسومرية مدينة، فهي مدينة سالم أو مدينة السلام. وبمرور الأزمنة والحقب تغير الاسم إلى عدة صيغ وكيفيات في نطقه، فقد ورد في التوراة بلفظ أورشليم، وعند اليونان هورساليما، وفي اللغة الإنجليزية كما هو معروف بجيروسلم، وكلها مصدرها الكلمة التي جاءت من الحضارة العربية الكنعانية التي عمرت المدينة وأسستها. ولعظم الشيء في بعض الأحيان تكثر أسماؤه، كما كان نهج العرب في إنزال الأشخاص والأقاليم المنزلة العظيمة. فلمدينة القدس عدة أسماء بحسب العصور التي تعاقبت عليها، فقد سميت أيضا باسم يبوس حين نزل إليها اليبوسيون، وتمر عليها حقبة الحكم الروماني، وأسماها الإغريق بإيليا تيمنا بإمبراطورهم الذي غزا فلسطين إيليوس هادريان، ويقال إن المقصود بإيليا هو بيت الله. وبقي اسم إيلياء يرمز للقدس إلى أن شاءت أقدار الله أن يفتحها المسلمون في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي سار من المدينة المنورة إلى إيلياء بطلب من قساوستها الذين أبوا إلا أن يأتي هو فيتسلم مفاتيح المدينة. كتب عمر ميثاقا لم يشهد التاريخ مثله، إنه ما يسمى بالعهدة العمرية، التي أمن فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل إيلياء وما يعبدون، في مشهد غير متوقع نظرا لما كان ممن ظفر بالمدينة في العصور الماضية. ونذكر من نص العهدة العمرية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، إلى آخر تلك العهدة التي بقيت القدس على إثرها تحت حكم المسلمين وعدلهم، إلى أن اجتاحت جحافل الجيوش الصليبية في بداية 1000 أرض فلسطين فلم تبق حجرا على حجر، وقامت بتدنيس كل ما هو مقدس، وما فرقت بين طفل أو عجوز، ولا بين مسلم أو نصراني أو يهودي. حتى شاء الله أن يفتحها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد معركة حطين في 1187 للميلاد، وبقيت في عهدة المسلمين إلى بدايات القرن 20.

0: تعود تاريخها إلى عهد ما بعد السيد المسيح عليه السلام، التي من أبرزها كنيسة المهد وكنيسة القيامة. وكم في التاريخ من أحداث غزيرة وشواهد تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند سمرقند قلعة الأرض يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: أكبر.
1: في القدس الكثير من المعالم، ومن أهمها على الإطلاق الحرم الإبراهيمي أو المسجد الأقصى، الذي يحوي على رقعته المسجد القبلي، إلى جانب العديد من المقدسات المسيحية التي يعود

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة أنا كان عندي غبقة وكنت متمكيجة حق الغبقة وحط رموش، فعقب ما رجعت شلت الرموش صار وجفوني وايد حمر، ويوم ثاني كانوا وايد يحكوني وكانت تطيح بعض رموشي. هل هذه حساسية؟ وشنو ممكن أسوي عشان ما يصيدني هالشي مرة ثانية؟ وبعد عندي سؤال دكتورة، هل الرموش الدايمة أفضل من الرموش المؤقتة اللي بالصمغ؟ ممكن تفيديني؟
7: أهلاً وسهلاً يا رشا، شكراً على سؤال الرموش، لأن أعتقد في الفترة الأخيرة البنات صاروا يستخدمون الرموش بشكل دائم حتى حق الطلعات العادية أو المجمعات. المشكلة في الرموش شيئين، الصمغ والرمش نفسه. مادة الرمش نفسه قد تسبب حساسية بس بشكل نادر مش للكل، أما الصمغ المستخدم فعلاً ممكن يسبب تحسس حق الجفون. في ناس تمشي معاهم وما تسبب لهم حساسية، بس في ناس نفسك إذا من أول مرة صادتهم حساسية لازم تنتبهين وتقللين من استخدام الرمش حق المناسبات المهمة فقط، وغيري شركة الصمغ اللي تستخدمينه. في كل الأحوال إذا تكررت السالفة معناته ما ينفع لك تحطين رموش صناعية. أما الشق الثاني من سؤالك، هل ينفع تحطين رموش دائمة؟ فأنا أقول حذاري، تحملي أي شيء في كلمة دائمة، تجنبيه وطلعي من حياتك، سواء كان رموش دائمة، أظافر دائمة.

0: دائمة أو حتى كان فيلر دائم، أي شيء دائم ما يقدر الجسم يتعامل معه ويكسره أو يفتك منه أو يتخلص منه، معناته لا مضرة على المدى البعيد. إذن الرموش نعم قد تسبب تحسس، حاولي تتجنبينها قدر الإمكان، وإذا حساسية الجفن مالتك تمت أكثر من كم من يوم زوري طبيبك، احتمال تحتاجين كريمات كورتيزون موضعية عشان الحساسية تزول، وما عليك شر إن شاء الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، بس اللي ما أقدر عليه أنفارق البحرين. اللي ما شاف بلادي عمره ما شاف الزين، واللي معاش عيادي تبكي عليه العين. القلب يقدر يعيش عمره بلا محبوب، بس اللي ما له وطن مشرد ومدعوب. انت يا أحلى وطن، انت يا أحلى وطن، يا قبلة العشاق، يا عمري يا ديرتي، يا قلبي المشتاق. خليفة العيسى.

فواصل تاريخية. عرفت مملكة البحرين رياضة الجولف منذ العام 1934، حيث كان موظفو بابكو من الأجانب يمارسون هذه اللعبة بشكل يومي في الملعب الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهم في منطقة جبل الدخان بعد الانتهاء من الدوام الرسمي لهم. وكان الملعب يتكون من 9 حفر. عندما انتقل الموظفون الأجانب للسكن في منطقة عوالي، قامت الشركة بإنشاء أول ملعب للجولف في البحرين يتكون من 18 حفرة. وفي العام 1962 وبمساعدة من شركة بابكو، قام مجموعة من شباب الرفاع بإنشاء أول ملعب رملي للجولف في منطقة الرفاع الشرقي. وكانت أول مباراة أقيمت على الملعب بين نادي الرفاع وفريق نادي العوالي. تطورت اللعبة حتى تم تأسيس نادي البحرين للجولف عام 1974 لتكون الانطلاقة الحقيقية للعبة الجولف. وبدأت البحرين في المشاركة بالبطولات الخليجية والعربية والأسيوية، ليخرج هذا النادي لاعبين سطروا اسمهم بالذهب في تاريخ هذه اللعبة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

حب سكن وسط الفؤاد والعين، غنوة عشق غنوها المحبين. نبع الوفه يا أرض الأجدادي، شمس الضحى تضوين يا بلادي. بحرين بحرين فرحة عيادي، تفداك روحي وكل آمالي. دمي ومالي يا بعد حالي، زهرة عطر حلوة ربيعية، نسمة هوى في ليلة صيفية. بحرين

بحرين فرحة عيالي. شراع السفر ونهمة البحار، نخيل العطة وخضرة الأشيار، قصة عمر كل يوم نرويها، شيلة فرح محلى معانيها. بحرين بحرين فرحة عيالي. خليفة العيسى.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن تعرفها المرأة عن الرجل.
0: الرد بالرسائل على المرأة من قبل الرجل يعني له تخليص مصالح، وإذا تجاوب أكثر معاك يعني أنه يعطيك أهمية، لأن الرجل بطبيعة الفطرية لا يستخدم الرسائل بشكل كبير، وهو من طبيعة الفطرية أيضاً يرد على الأمور المهمة بالنسبة له. واحدة من أهم الأمور اللي ترعب الرجل هو الخوف من الفشل في العلاقة، لذلك ينحبط جداً لما يشعر بأنه هو لما يقدم هدية أو يقدم شيء معنوي ومادي للمرأة والمرأة لا تقبل فيه أو ما تستانس بالقدر المطلوب اللي هو يتوقعه، لذلك لما أنت ما تعطينا ردة الفعل الإيجابية اللي هو ينتظرها يحبط ويتألم، فخلك منتبهة. الرجل يعبر بالفعل أكثر من الكلام، لأن بطبيعته الفطرية يترجم مشاعره بالفعل، يعني بالنسبة له التقدير والاحترام والحب كل هذه الأمور يفعلها أكثر مما يقولها. إذن الرجل يهتم عن طريق العطاء المادي. من أهم قيم الرجل هي الحرية، وعنده رعب لفقد حريته خاصة بعد الزواج، والمطلوب من المرأة المقبلة على الزواج أنها تعزز هذا القيمة عند الرجل وتؤكد له أن الحرية راح تزداد بوجودها معه، ومسألة التحقيق والتشكيك تفقد هذا الرجل حريته. الرجل يشعر برجولته لما المرأة تحتاج له ولما المرأة تطلب منه الرعاية، لذلك في هذه الحالة يشعر بقيمته كرجل ويقوم بالإدارة لحياتها من الناحية المادية. وإذا كان العكس، إذا كانت المرأة هي اللي تقدم والرجل لا يقدم أي شيء، هنا الرجل يلجأ إلى امرأة أخرى يقدم لها الاهتمام والرعاية

0: القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لا يقتصر تكذيب الصادق على رميه بالكذب الصريح، بل يتعداه إلى صور أخرى كثيرة تتفاوت في القبح والشناعة، لكنها تصب في مجرى واحد هو خلق الكذب والتكذيب. وقد سجل لنا القرآن الكريم صورا من صور التكذيب، منها الاتهام بالكذب الصريح للصادقين من الأنبياء والرسل، والاتهام بالضلال والسفاهة والسحر والجنون، والتصريح بالكفر والتشكيك في آيات الله واللغو فيها وتأويلها التأويل الكاذب والمرجف، ومنها عصيان الأوامر والنواهي الإلهية وتحدي الرسل بإنزال العذاب. كل هذه وغيرها كثير من صور خلق التكذيب في القرآن الكريم. وقد حكى القرآن الكريم عن بعض الأمم رميهم رسلهم بالكذب الصريح دون مواربة أو تلميح. قال تعالى عن قوم نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقالت عاد لهود: وإنا لنظنك من الكاذبين. وقالت مدين لشعيب: وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين. وقال فرعون واصفا موسى عليه السلام، قال: وإني لأظنه من الكاذبين. فهؤلاء جميعا رموا رسل الله بالكذب الصريح. وحكى القرآن عن ثمود رمي نبيهم صالح عليه السلام بافتراء الكذب، قال تعالى حكاية عنهم: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. والافتراء هو الاختلاق، ويستخدم في الكذب المتعمد الذي لا شبه فيه للمخبر، بل يكون اختلق الكذب وهو عالم أنه كذب. وورد في القرآن الكريم ذكر الافتراء وإرداثه بالكذب في مواضع كثيرة، وهو تأكيد للافتراء، كما ذكر القرآن الكريم تهما رمى بها المكذبون رسلهم، منها الاتهام بالضلال، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى عن قوم نوح: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. اتهموه بأنه واقع في ضلال، أي في أمر زائل عن الحق، كما قال الطبري في تفسيره.

0: تفسيره، ومقتضى ذلك أن ما يقوله بعيد كل البعد عن الحق، فهو داخل في حيز خلق الكذب الناتج عن الضلال، كما بين القرآن تواطؤ المكذبين من الناس على اتهام الرسل عليهم السلام بالسحر والجنون. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وتواطؤ المكذبين على اتهام رسلهم بالسحر والجنون أمر عجيب، ووجه العجب فيه وضحه قوله تعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، قال: والاستفهام في أتواصوا مستعمل في التعجيب من تواطئهم على هذا القول. ومعنى الآية كما جاء في الكشاف: هل تواصى الأولون والآخرون بهذا القول حتى اتفقوا على قوله؟ ثم أضرب عن ذلك بقوله: بل هم قوم طاغون، أي لم يتواصوا به، لأن الأولين لم يدركهم الآخرون حتى تواصوا بهذا القول، إذ أهلكهم الله قبل وجودهم. لكن سبب التواطؤ هو التماثل في منشأ هذا القول وفي علته، وهو كونهم جميعا طغاة، حملهم طغيانهم على تكذيب الرسل والازدراء بهم. كفانا الله وإياكم شر هذا الخلق السيء. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.